ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزايك اف ام معاك في الأوتوروت. موزايك اف ام الأولى في تونس.

ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في الاوتوروت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

النور، نهاركم زين، مرحبا بكم. صباح جديد نعدي مع بعضنا على موزايك فم في احلى صباح لليوم الخميس 28 اوت 2026. ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد وين ما تسمعوا فينا وين ما اخترتوا موزايك فم. معكم حتى لل11 مع اكتواليتي، متابعات، اخبار وبرشا فقرات تعودتوا بهم. المعلومه حينيه تكون حاضره بعد شويه، لا ميتيو مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذوا فكره على احوال الطقس بعد هالموجه نتاع الحراره، زعما تبدا تنفرج بشوي بشوي من هوني لنهايه الاسبوع. تفاصيل كل بعد شوية. سنة ودقيقة حظيزة مع فاطمة، وين تلقاو الأبراج الكل، الربح في سبح تربح، خربش تربح، ألو كوندكتور وغيرهم من الأخبار والمتابعات. إكيب كاملة معاكم، صالح شرقي في الإخراج، نصري مترع في الإخراج الرقمي، فاطمة عبد الرحيم في التنسيق والعمل الصحفي، وفي ستاندر كريمة تستقبل تليفوناتكم. ليندا رحالي معاكم في الميكرو، مرحبا بكم في أحلى صباح وإن شاء الله نهاركم زين.

0: سباحك بأحلى سباح.
1: النور، مرحبا بكم جديد معنا على موزاي كفام وطريق سلامة للجميع. يعني تسمع فينا في كرهبها، في ديارها، في الخدمة، وين ما موجودين. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. اليوم درجات الحرارة كيفاش باش تكون بعد ما عرفنا موجة حر وصلت للذروة متاحة نهار الأربعاء ونهار الخميس، وين سجلنا بين 44 و 48 درجة كدرجة حرارة قصوى. أبغتيغ من اليوم باش يتواصل الطقس سخون، ولكن نبداو بشوية بشوية نسجلوا تراجع في درجات الحرارة، تراجع تدريجي، تكون فيه الدرجات متراوحة بين 36 و 41 درجة خاصة قرب سواحل المرتفعات، وتمشي وتنخفض بشوي بشوي حتى نهاية الأسبوع. عموما الطقس سخون، ولكن مقارنة بالأربعاء والخميس فما شوية انفراج. كل التفاصيل وآخر تحين على حوالي الطقس ناخذوها مع 27 دقيقة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. مرحبا بكم في أحلى صباح وجعل نهاركم زين.

0: صباحك أحلى صباح.
1: صباح النور من جديد، الحظ، الأبراج، إن شاء الله تكونوا ديما مزهرين. مرحبا بكم، هذه موزايكا فام وأحلى صباح. وقيت باش نتابعوا فاطمة في دقيقة حظ وين تعطينا الأبراج الكل، دونك تابعوا الأبراج متاعكم وإن شاء الله تسمعوا كين الأخبار الزينة والأخبار الطيبة. احنا معاكم حتى للحديث في أحلى صباح، شوية آخر استنى والربح في صباح تربح خربش تربح وقالوا كوندكتور باي توتال انرجي، هذا كل أسويفغ معنا شوية آخر في أحلى صباح. نخليكم مع دقيقة حظ وراجعين.
0: انت صباحك أحلى صباح. أحلى صباح.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: كما فل صباح الأخبار الحلوة الإيجابية في صبحية نهار اليوم. اليوم راهو نهار الحظ المزيين، الأخبار الحلوة أو الأخبار نار الحمال. اليوم راك باش تحس روحك عندك طاقة كبيرة باش تبدأ حاجة جديدة في الخدمة. حاول ما تستعجلش في القرارات. الثور نهارك يميل للاستقرار، أما راهو فما موضوع قديم مازال يستنى منك قرار. وأنت يا برج الجوزاء عاطفيا فما فرصة باش تصلح سوء تفاهم مع شخص يهمك. السرطان حاول اليوم تعطي روحك هكا شوية راحة وما تحملش روحك فوق طاقتها. كيف كيف زاد عنا برج الأسد، نهار الاتصالات حتى العذراء ماديا تنجم تلقى حل مشكلة كان مقلقك. مواليد اليوم راهو العام عامكم، إن شاء الله يربي كل عام وانتم حيين بخير. حتى الميزان فما شخص يستنى في مبادرة، وإذا تعمل الخطوة الأولى تنجم تبدل علاقة للأحسن. العقرب إحساسك قوي اليوم وتنجم تفهم حاجات من غير ما تتقال. القوس راهو نهار مناسب للمغامرة والتغيير، فما فرصة جديدة تنجم تظهر قدامك أما يلزمك تدرسها مليح قبل ما تقول أي. إلي جدي المسؤوليات كبيرة شوية، ما عندك القدرة باش تسيطر على الوضع ماديا، زادة حاول تكون أكثر تنظيم. حتى عنا برج الدلو اليوم أفكارك مختلفة، أفكارك مبتكرة وتنجم زادة تلقى حل المشكل بطريقة ما كنتش تتوقعها. ونكملوا مع برج الحوت، ركز على روحك وعلى الحاجات اللي تعطيك الراحة.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. انت صباحك

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح. خربش تربح خربش تربح
1: بالربح. نبدأ معكم سباحنا في على سباح. مرحبا بـ 56 دقيقة كالعادة. الكود دو روشارج متاع الأوبيراتور متاعكم تنجمو تربحو كارت دو روشارج, واللي يكون الأسرع باش ياخذ نومرو مبروك عليه. الكارت متاع اليوم, نومرو الكارت متاع اليوم في خربش تربح هو 3002697 بعد 4095, وآخر أرقام في الكارت متاع اليوم هما 11 و88. ومبروك للي شارج الكارت دو ريشارج نتاع اليوم. ان شاء الله نهاركم زين, وميرسي اللي اخترتوا موزايك فام. ديما نحبوا ديماريو الصبحيه معاكم بالربح, كان حلو شويه البيبان للربح للرزق للحاجات الايجابيه الكل. دايوغ شويه اخر سنه سبح تربح, واستنوا زيدا الو كوندكتور باي توتال انرجي الكلهم فيهم الربح 71,000 شاركوا معنا في سبح تربح. والو كوندكتور احنا نجي وين انتم موجودين السواق ومستعمل ملي الطريق. ان شاء الله نهاركم زين. كانت هذه خربش تربح
0: خربش تربح خربش تربح. ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح
1: في احلى سباح. حتى للحديث معاكم فما متابعه اخبار اكتواليتي وبرشا دي روبريك تلقاو فيهم المعلومه اللي تستحقوها, كيما شويه خير بوان روت افيك نوتر كونسلتون مراد جويني. ناخذ فكره على حاله كيساتنا طرقاتنا, وحنا خاصه نهايه اسبوع وقادمين على ويكاند زاد كيف كيف. استناو بعد شويه لا ميتيو مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي بعد البيك بتاع سخانه البارح والبارح زاد نهار سخون. هل انه باش نمشيو تدريجيا انخفاض في درجات الحراره ولا باش نحافظوا على نفس النسق؟ كيف كيف سرعة الريح, حالة سواحلنا وبحوراتنا, كل التفاصيل بعد أخبار السبعة مع 27 دقيقة من المعهد الوطني للرصد الجوي, وسبعة موعد الأخبار كما كل ساعة على موزايك فام. مرحبا بكم وشان نهاركم زين في أحلى سباح.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور، العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى، إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي، حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة فان. نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور، كل عادة الأخبار، المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور. حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. مصدر مسؤول يفيد بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد دعا إلى اتخاذ تدخلات عاجلة لتأمين توزيع مياه الشرب بواسطة الصهاريج في عدد من الجهات التي شهدت اضطرابات وانقطاعات في التزويد تزامنا مع موجة الحر. وتشارك في هذه التدخلات وحدات مشتركة من الجيش الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية إلى جانب مصالح وزارتي الفلاحة والتجهيز. وأضاف المصدر أنه تم العثور على كميات كبيرة من المياه المعلبة مخزنة داخل مستودعات عشوائية، حيث تم الإذن بحجزها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة توزيعها في الأسواق. أسعار الذهب في تونس تسجل ارتفاعا مجددا بعد فترة من التراجع وسط توقعات بمزيد ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة في ظل تأثر المعدن النفيس بالتطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. وقال رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ حاتم بن يوسف في تصريح لموزايك إن أسعار الذهب تأثرت خلال السنوات الأخيرة بعدة عوامل دولية، من بينها الحرب الروسية الأوكرانية والتطورات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وأضاف أن تراجع حجم المبيعات العالمية أدى في مرحلة سابقة إلى انخفاض الأسعار، مشيرا إلى أن معدل مبيعات الذهب عالميا تراجع من نحو 27 طنا شهريا إلى حدود 5 أطنان شهريا. منظمة الصحة العالمية تعين الدكتور التونسي حمدي مبارك عضوا في مجلسها العلمي ضمن 21 عالما وخبيرا دوليا تم اختيارهم للإسهام في رسم ملامح مستقبل الصحة والعلوم والابتكار عالميا. ويشغل الدكتور حمدي مبارك حاليا منصب مدير البحوث وتحليلات البيانات بمعهد قطر للصحة الدقيقة التابع لمؤسسة قطر، وهو متخصص في علم الجينوم البشري والجينوم السكاني والصحة الدقيقة وتحليل البيانات الجينومية والصحية واسعة النطاق. عالميا، فرق الإنقاذ تجلي 555 سائحا تقطعت بهم السبل في تيبت عقب الانزلاق الطيني المدمر الذي وقع على الحدود بين الصين ونيبال، وفق ما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الرسمية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.

0: سباح أحلى سباح.
1: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكاند هذا كيلو التفاح ب 3 دينارات و290 في عوض 4 دينارات و50.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: انت سباحك

0: انت سباحك احلى سباح احلى سباح.
1: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلت من اكتشفوها على موقعنا عزيزة توانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
2: سبعة وعشرين دقيقة في أحلى صباح، مرحبا بكم. كالعادة الوقت هذايا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذ الأحوال الجوية، أحوال الطقس. تعدينا ديجا الأربعاء والخميس برشا موجة حر اللي فيها ارتفاع في درجة الحرارة، وكانت الذروة البارح. دونك اليوم باش نشوفوا هل أنه نهاية الأسبوع والويكاند والأسبوع القادم باش تكون درجة الحرارة في انخفاض تدريجي، ولا باش نحافظوا على نفس درجة الحرارة. باش نمشي مباشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي، معنا علي الساتوري باش ياخذوا معاه اكثر تفاصيل جويه. نهارك زين ومرحبا بك.
3: صباح الفل والياسمين مدام ليندا، تحيه ليك والأوفياء إذاعة مزيك.
2: يعيشك يا سيدي، مرحبا بيك. بعد البيك نتاع الاربعاء والخميس كيفاش ان شاء الله باش تكون درجه الحراره اليوم ونهايه الاسبوع؟
3: تجاوزنا في حقيقة الأمر ذروة الحرارة كما شرت أنت، تبدأ اليوم تنخفض على قليلة، معناها باش تكون درجة الحرارة المحسوسة في انخفاض في السواحل الشمالية، يعني من تبرق البنزرت حتى جهة الوطن القبلي ترجع درجة الحرارة للمعادلات العادية. في بقية المناطق ولو أنه فما بداية انخفاض لكن باش تتواصل درجة الحرارة مرتفعة، يعني تتراوح عموما بين 41 و 45 درجة، توصل 46 درجة في القاهرة وين و 47 درجة ممكن نسجله في توزر وقبلي. أما مقارنة بيوم أمس مثل كان ناخذ درجة الحرارة القصوى كنا سجلنا 49 درجة في القيروان زغوين وباجة، 48 في جندوبة توزر قابس وقبلي صفاقس مدينة تبرقة وسيدي بوزيد حتى تطاوين 47 درجة، في قفصة الكيف وسليانة 46 درجة، تونس العاصمة يوم أمس وجربة 45 درجة، بنزرت والمنستير 43 درجة و 42 درجة في القصرين. اليوم معناه مقارنة بيوم أمس مثل في تونس العاصمة ننتظر 41 درجة، يوم أمس قلنا كنا سجلنا 45 كحرارة قصوى. في معاد ذلك اليوم طقس مش يكون عموما قليل السحب، ننتظر أن السحب تتكثف في فترة ما بعد الظهر في الجهات الغربية للشمال مع خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار، الجهات بالتحديد باجة سليانة جندوبة الكيف ممكن توصل للخلايا رعدية حتى الزغوين، وبدرجة أقل القيروان والقصرين عموما باش تكون معناها دون فاعليه كبيره، امطار عموما ضعيفه ومتفرقه. بالنسبه للرياح اليوم جنوبيه على كامل البلاد تكون قويه نسبيا قرب السواحل الشماليه، ضعيفه في معتدل داخل البلاد، ثم بعد الظهر معناها تتجه من القطاع الشرقي على كامل المناطق تتقوى نسبيا خاصه اثناء ظهور السحب الرعديه وين تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعه في شكل هبات. بالتالي البحر لهنا دعوه للاخوه البحارة، اليوم باش يكون مضطرب في الشمال، يعني فما نشرة بحرية خاصة سريعة المفعول، نردوا بالنا يكون البحر قليل الاضطراب إلى متموج في السواحل الشرقية. ثم بقيت الأيامات يعني عطلة نهاية الأسبوع السبت لحد حتى يوم الاثنين باش يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط، باش تكون بداية من يوم الغد أكثر فاعلية، يعني أمطار أكثر غزارة يمكن يرافقها حتى تساقط محلي للبرد. التيارات باش تتواصل شرقية على كامل البلاد، البحر مازال متواصل يوم الغد مضطرب في الشمال قليل الاضطراب في السواحل الشرقية، يرجع إن شاء الله هذا إلى قليل الاضطراب بداية من يوم الأحد على كامل الشريط الساحلي، ودرجة الحرارة يعني مش تتواصل في انخفاض درجة إلى درجتين يوميا. والانخفاض إن شاء الله بش يكون محسوس وملحوظ مع نهاية أوسو، يعني إن شاء الله يوم 3 سبتمبر.
2: واضح، مشكور أنيسة توري، يعطيك الصحة على التدخل معنا مباشرة من المعهد الوطني لرصد الجوي. دونك بعد البيك متاع سخانة وموجة الحرارة تدريجيا كما كنتوا تسمعوا باش تبدا درجه الحراره تنفرج كل يوم شويه زوز درجات واحنا ماشيين، فان شاء الله الناس الكل اللي في الاستماع لينا خاصه انها وجايه نهايه الاسبوع اللي مبرمج حاجه ديما ناخذ بعين الاعتبار لي مازال الطقس غولاتيفمون سخون، ولكن فما بوادر انفراج ان شاء الله من هوني لنهايه الاسبوع هذه. ان شاء الله تعديوا نهايه اسبوع طيبه. هذه لا ميتيو تعدوا تسمعوا على الباج فيسبوك نتاعنا الاوفيسيال موزايك فما.
0: راديو.
1: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش ما تكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
0: انت سباحك أحلى سباح.
2: السبعة وسبعة وعشرين دقيقة في أحلى سباحة، مواصلين معكم سباحنا حتى للأحداش. باش نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع مع الربح في سبح تربح 71,113,000 تشاركوا معنا وتلقاو أن لو دو برودوي جديد بقيمة 100 دينار للربح. راجعين بعد شوية.
4: صيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
5: في مونوبري لي زوفر امبادابل وحتى 30 اوت تجيكم باوفر الدوخ عصيدة انستانتاني نوازيت بنقايد حسين 500 غرام ب 26 دينار و 590 مليم اكاو. يلا ما تفلتوش الفرصة.
4: مونوبري ديما معك.
6: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق كلزن ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض، اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب

0: 71 124 124. المهم سيف السماء ما تفلتش العاد وتفرهد.
1: أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية.
2: مازلت ما شاركتش في بيكو بلو ديز؟
3: ما تفوتش الفرصة، امشي لأقرب مجازان بارتيسيبان واربح دي غوميز اكسبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
2: جو كبير.
3: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux Beko Tunisie.
2: يلا بيكو بلو ديز ما تفوتش الفرصة.
3: بيكو نيميرو 1 en Europe du gros électroménager.
4: Fama Box 5G ou Fama Box 5G élu produit de l'année. Max Box 5G Orange تبرنشيها منا كونكتي منا فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب اونلين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجة اخرى عندك اورانج.
5: في مونوبري جاونا ديما بروموات ومن اليوم نفرحوا بجيراننا جدد في المدينة الجديدة. عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في الثنية. ملا كيف مونوبري تحل بيبانها بحذيكم يجاو ادخلوا في الجو القرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز وهكا جاوكم يولي كيما جاونا الكل كدوات وبروموات.
6: مونوبري ديما معك.
7: بمناسبة المولد النبوي الشريف عرض زيارة السيني اللاجوي بالمسرح الدولي بالحمامات. وذلك أيام 28 29 و30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي فونتان. بمساهمة بودا برود وموزايك فام.
8: انت سباحك

0: خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختاروا الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا.
1: صباح تربح معكم زين 7:34 دقيقة على موزيك فيم. صباح تربح كل يوم لوقيت هذية تشاركوا معنا على 71-113 ألف سؤال وتربحوا ان لو دو برودوي جديد بقيمة 100 دينار. اليوم في تيراج يخرج معنا معتز بن جميع 29 سنة من حمام لم في نهارك زين يا معتز. مرحبا بك.
2: بك أكثر عايشك صباح النور.
1: يعيشك نهارك زين معتز. إن شاء الله مربوحة في سؤال اليوم يا سيدي. سختين ما قاعدة تتبع شوية في الموجة بتاع الحر والسخانة ودرجة الحرارة إلى آخره.
2: بالطبيعة ربي بقى لنا ستر
1: إن شاء الله. إن شاء الله تنفرج عن قريب معتز. هذا السؤال
2: حاضر.
1: يلا سؤال اليوم معتز نحكيه على موجة الحر الاستثنائية اللي شملت جزء كبير من بلادنا السنة اللي خليت شهر جويلية 2026 كلاسي رقم قديش حسب رايك في الترتيب مقارنة بأشهر بتاع جويلية الكل من عام 1950 لليوم جويلية هذا 2026 ترتيبه قديش زعما في موجة الحرارة؟
2: البارح شفتها كي فيش على الفيسبوك نورمالمون ثانية هكا في العالم
1: على موقعنا على موزيك فيم زيدة كيف كيف هي ثانية في تونس مش في العالم. شهر جويلية هو أسخن ذي اللي تعدى متاع 2026 أسخن ثاني شهر جويلية في تاريخ تونس من عام 1950. دونك المرتبة الثانية إجابتك صحيحة ولكن على نطاق معناها وطني نحكي اكزاكتومون. مبروك عليك يا سيدي. إن شاء الله ديما نهارك تبدأ بالربح هكا يا معتز.
2: نجمعين
1: فضلك يا سيدي. عايشك مبروك عليك. ان لو دو برودوي جديد بقيمة 100 دينار ربح معنا اليوم معتز. جوستومون المعلومة تقول انه موجة الحر هذية نتاع شهر جويلية هي الأكبر في الترتيب وجي شهر جويلية هو الثاني شهر جويلية من عام 1950. مالا شكون زعما رقم واحد مش بعيد علينا برشا على خاطر احنا اللي عايشين نسخانة وغيشوفمون كليماتيك وكل في السنوات الأخرى. دونك الرقم واحد هو جويلية 2023 وبعده يجي 2026 ولو انه مازال شهر اوت متواصل وعملنا دي بيك نتاع سخانه ربما فما ريكور جديد. اكيد احنا ديما المعلومه نمدكم بها في وقت كما تعودتوا على موزايك فام. ان شاء الله مربوحه كل يوم كلمونا على 71-113 ألف في الوقت هذايا. صباح تربح.
0: صباح تربح على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختاروا الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا.
3: انت سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: الربح مازال متواصل على خاطر شوية آخر. انتم اللي تسمعوا فينا في كرهبكم مستعمل الطريق الناس اللي مروحة من الخدمة يخدموا بالليل الناس اللي ماشية للخدمة كيف كيف فما ناس تخدم على الكياس نهار كامل في ظروف ساعات صعيبة في سوية سخانة وغيره. احنا نجيوكم وين ما موجودين ونربحوكم 200 دينار مع ألو كوندكتور باي توتال انرجي شوية خرجعين في أحلى سباح.

0: سباح أحلى سباح.
1: صيف سني في محطة توتال إنرجي الوقفة فيها تفرشكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وفرشة كدوات للربح. ملا أعمل طلب في ثنيتك وحفل صيفك بإنرجي مع توتال إنرجي. توتال إنرجي تقدم لكم ألو كونديكتور.
0: ألو كونديكتور.
2: 7:41 دقيقة على موزايك فم. ألو كونديكتور كل هذا ربحكم تنجدار مع توتال إنرجي. كل يوم لقيت هذية أنتم مستعملي الطريق السواق نسلي تسمعونا ديما وفي ديال موزايك فم وتعدوا الموجة في الكهرباء وين أنتم موجودين على موزايك فم. زميلنا صلاح الدين سكوحي زعما اليوم وين موجود وشكون اللي بشي شارك معنا في ألو كونديكتور ومع سؤال في السلامة المرورية. نهارك زين سلاح.
3: صباح الفل اللي انت ليك انت ولكل المستمعين وين ما كانوا موجودين بتبيع. نصبح عليكم الناس اللي في كرهبة ان شاء الله طريق السامة للجميع وان شاء الله ربي نهار يكون زين وايضا بوي كانز ذاك او الناس الكل ان شاء الله ترتاح فيه بالكدي. وانا كل عادة لين ده سؤال 200 دينار في الو كونديكتور كل مرة سؤال وكل مرة رابح معنا وسعيد حظ زي يكون موجود. واليوم بشي شارك معنا محمد لطفي المديني. صباح الفل ياسي محمد لطفي.
4: صباح النور. الحمد لله مرحبا بكم.
3: انا حاسك فرحان بالطقس السخون شوي.
4: الحمد لله تحت لطف ربي. الحمد لله
3: الحمد لله الحمد لله ربي زي محمد لطفي دونك العاده دونك انت تسالوا سؤال هو ظاهر انت مستانس قرن الطرقات وتعرفوا عندك المعلومات اما بتسال سؤال فخ سامحني.
4: مرحبا بك
3: تقبل مني سؤال فخ ولا
4: مرحبا مرحبا نقبل
3: يقبل مني سؤال الفخ هذاك علاش سالوك
2: سيسو
3: حاول تركز معايا يا سي محمد. لا يا سيدي سالك سالك السؤال يقول بالطبيعة احنا نعرف وحاجة سامبل على الاخر يا سي محمد لطفي كيفاش ثم ضوء احمر تقف ثم ضوء اخضر تتعدى واضح فيك؟
4: واضح
3: ممتاز. هني هي الحالة اللي تنجم هذاك الضوء الاحمر تفوتوا عادي رغم انه هو اعطاك الامر بالتوقف الضوء اما انت تتعدى نورمال وقت ايش؟
4: في حالة وجود عون امن ينظم حركة المرور تلغى الاضواء وتلغى حتى البلايك.
3: الله الله عليك يا سي محمد لطفي يعطيك الصحة وربحت معنا 200 دينار جبتك فيها حسنة مبروك.
4: شكرا بارك الله فيكم ربي يفضلكم ان شاء الله.
3: ان شاء الله ديما ربح
4: يعيشك ربي ينوركم ان شاء الله.
3: كيما سمعت ليندا وكيما سمعوا بتبيع معنا الناس اللي في كرهبة تو ركزوا مريح راه تنجم تفوت الفروج الا لما يكون عون مرور عون امن هو اللي نظم في حركة المرور.
2: جاب ربي ما تحتش بحد سلاحك اللي يحرق الفو معناها يقول لك الكنب ده مزروب مثلا اجابة غلط.
3: بالضبط بالضبط نبدأ مزروب تبيع 200 دينار مش بشبيته
2: بذبت وقت اختر كبير عليه وعلى أكيد. مستعملي طريق الأخرى بفقط كنت للفضلك ولكن مبروك عليه ان شاء الله 200 دينار مع توتال انرجي. يعطيك الصحة سلاح غدوة
3: سختلمون
2: بون ويكاند غدوة هالثين تلقاو في الو كوندكتور مع توتال انرجي وفائز جديد 200 دينار 47 دقيقة.
1: صيف سني في محطة توتال انرجي الوقفة فيها تفرشكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وفرشة كدوات للربح. ملا اعمل طلب في ثنيتك وحفل صيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
0: الو كوندكتور انت سباحك احلى سباح احلى سباح.
2: موسين سباحنا في أحلى سباح شوية خير الموعد يكون مع بوان روت مع نوتر كونسلتان مراد جويني. توا اليوم جمعة دونك قادمين على سبت واحد ونهاية أسبوع الحركة تتغير الاتجاه الحركة يتغير أكثر فيغ لي بياج للبلايص اللي فيها بحر فيها غطسة فيها عومة مع السخانة هذية أكيد ردوا بالنا ولكن الناس تمشي تتفرشك شوية دونك زعما كيفاش الحركة في بوان روت ناخذ كل التفاصيل بعد شوية مع مراد واستناو سبور إكسبريس والأخبار مع 8 ويتلقاو كالعادة آخر الأخبار الوطنية والعالمية والأخبار الرياضية هذه كل أسويغ في أحلى سباح رجعينا.
0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهاميري يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحالي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكاند الويكاند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغربي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة تفان نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
5: Les inscriptions 2026-2027 sont ouvertes au groupe scolaire Michel Foucault. Réservez votre visite au 24 315 019 ou rendez-vous sur notre site web.
6: شكون قال لي السيف وفي؟ مع ترابل تو دو جو السيف وتفرهيد ما يوفيش. أكبر شوا، أحس كاليتي وأحسن وتلة. وفي أوت ترابل تو دو تودك ببرومو تهبيل وبلي غوميز ما تجيش على البال. توصل حتى ال 40%. كنت ريزيرفي اليوم قبل غدوة. وزيد جديد مع ترابل تو دو نجم تخلص كنافاس صغيرة والباقي في الأوتيل. ميلا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا. وكلمنا على 70-103-103 ولا أدخل على السيت travel2do.com. Travel to do. Les prix, tout doux.
7: À la خاطر.

0: جديد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
1: أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية
2: في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع أنتحد بلاس إكستازيو 900 مليلتر بطناش دينار و 680 وتاخو معها ثانية بلاش. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
3: مع أورانج بوستي الرنتري بالأفروات
4: ما تحيرش بلا

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويت. عندك أورانج.
2: بعد غياب دام أكثر من 20 سنة، يعود النجم العربي باهي سلطان على مسرح قرطاج، وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم جيكا إيفانتس و 3SG انترتينمنت. تباع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة، المسرح الأثري بقرطاج، وعلى موقع الإلكتروني تسكيرتي.ان بمساهمة 3SG Group، GNK Events، Hoover، Golden Carthage، Déclic، Lafichette، Omega Pub Group، Neo Pub، قناة التاسعة و Mosaic FM.
3: ابدأ سباحك.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن تلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى، اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل بايمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور. كيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
2: تدلل شنو نحضر قبل؟ القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 اوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف. ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
3: تدلل
4: جيان ايام دللنا.
5: مزيش ما شاركتش في بيكو بلو ديز؟
6: ما تفوتش الفرصة، امشي لاقرب مغازان بارتيسيبان واربح دي غميز اكسبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
5: جو كبير.
6: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux Beko Tunisie.
5: يلا بيكو بلو ديز ما تفوتش الفرصة.
6: بيكو نيميرو 1 en Europe du gros électroménager.
0: أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية.
7: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة النية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
8: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشها منا تكونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
9: في إطار تمويل مشاريع البنية التحتية وتكوين شباب النادي الإفريقي والاحتفال بلقب بطولة 2025-2026، تنظم سوسيوس النادي الإفريقي حفلا فنيا ساهرا بالمسرح الأثري بقرطاج، وذلك الجمعة 28 أوت بداية من الساعة 10 ليلا مع العرض الموسيقي سيا سامفوني والفنان محمد جبالي.
10: حبك عامل فيا يقمر، ما لقيتلوش ثنية يقمر.
9: والنجمة ليليا بن شيخة بعزف الأوركستر السيمفوني لسوليست بقيادة المايسترو أشرف بطيبي. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بكارتاج، الحديقة A، وعلى موقع تذكرتي.ان. الجمعة 28 أوت عرض السيا سامفوني بالمسرح الأثري بقرطاج. كونوا في الموعد.
3: يا مولانا يا العالي يا الله، انصر لفريقي وهذا كاش نتمنى.
11: Avec la participation de Natile, Suzuki, Le 15, Cristaline, Colissimo, Imminence, Kelmi, ODV+, et Mosaïque FM.

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تدعو التونسيين والمؤسسات إلى الإسهام في حملة تأمين العودة المدرسية والجماعية 2026-2027 لفائدة 10807 من الأطفال والشباب. وقدرت الجمعية الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة بنحو 5,953,000 دينار بهدف ضمان المستلزمات الدراسية والظروف التعليمية الملائمة ومواصلة التمدرس في أفضل الظروف. صدور قرارات بالرائد الرسمي تتعلق بترقيات وتسميات جديدة في صفوف القضاة العدليين والعسكريين على أن تدخل حيز التنفيذ بداية من 16 سبتمبر 2026. وبمقتضى أمر صادر عن وزارة العدل تمت ترقية 54 قاضيا من الرتبة الثانية إلى الثالثة و73 قاضيا من الرتبة الأولى إلى الثانية، كما تمت تسمية 13 قاضيا عسكريا من الرتبة الثالثة وفي خطط قضائية مختلفة، من بينها مساعد أول لوكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري ووكيل عام لدى محكمة الاستئناف العسكرية ووكيل جمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يجدد خلال أشغال مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بجدة مواقف تونس الثابتة والمبدئية تجاه القضية الفلسطينية. وأكد النفطي دعم تونس للحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرضه وعاصمتها القدس الشريف. عالميا، فرق الحماية المدنية الجزائرية تواصل محاولة إخماد 67 حريقا ما زالت مستعرة تتوزع على 16 ولاية وسط البلاد وشرقها، وتتركز أغلبيتها في ولايات جيجل والطارف وسكيكدا بالتزامن مع إعلان حداد وطني بثلاثة أيام إثر تسجيل وفاة 12 شخصا وإصابة 54 آخرين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينشر على منصة تروث سوشيال صورة للأقاليم الأمريكية مضيفا إليها مضيق هرمز، بينما أعلنت طهران أنها تعمل على إعداد قائمة شروط لمعاودة فتح المضيق استجابة لطلب الوسطاء. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع اسكندر في سبور إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: صباح نور ومرحبا بكم. نبدأ بأخبار الميركاتو. في التراجي الرياضي التونسي وإدارة النادي أعلنت رسميا انضمام حازم المستوري للفريق بعقد مدته 3 مواسم. المستوري المهاجم الدولي جاي من روسيا في ساقيه 2 مقابلات مع فريقه السابق دينامو مخاشكلا الروسي. دونك هنا نحكيه على لاعب حاضر بدنيا في انتظار تأهيله قانونيا بالنسبة للتراجي. نذكر زادة أنه التراجي قريب من التفريط في مهاجم فلوريون دانو للنادي الاتحاد طرابلس الليبي. فرد ديجا زادة في حارس مرميه صادق أو صدقي الدبشي إلى نادي الحد البحريني إعارة بموسم واحد، يعني حتى 30 جوان 2027 موعد ولا تاريخ انتهاء عقد الحارس هذا صدقي الدبشي مع الترجي الرياضي التونسي. دونك نجم نقول أنه يغادر صدقي الدبشي للترجي الرياضي التونسي نحو مغامرة بحرينية خليجية في انتظار من بعد وين يكون مصير الحارس هذا بعد انتهاء الموسم هذا في البحرين. لؤي الترايعي متوسط ميدان الوحدة الإماراتي يقترب من أي وقت كان من الالتحاق بالنادي الرياضي الصفاقسي. الأقرب أن الصفقة تكون في شكل انتقال نهائي قيمتها 250 ألف دولار. الصفقة هذه يعني ما يقارب 700 مليون تونسية. كملوا مع الميركاتو. ومكرم الصغير مدافع على النادي الافريقي للعب في ترجي جرجيس عم ناول باش التحق تقريبا نقولوا قريبا زاد بنادي حمام نلف لاتفاق حاصل بين اداره الافريقي واداره الهمهامه, والملاعبي باش ينتقل خلال الساعات القادمه لحمام نلف. بعد موسم متميز عم ناول في غوتسيبيل التركي, الظهير الايسر التونسي امين الشيرني توصل الاتفاق مع نادي نونت الفرنسي الامضاء والاعلان الرسمي في الساعات القادمه. أولى العقوبات اللي تصدرها الرابطة المحترفة لكرة القدم الموسم هذا بعد أحداث مقابلة الجولة الأولى, معاقبة الترجي بتوبيخ وقتية 5 ملايين من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات من الجماهير على أرضية الميدان. زاد كيف كيف معاقبة جمعية النادي البنزرتي بتوبيخ وقتية 5000 دينار من أجل نفس الأسباب تقريبا, عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات على أرضية الميدان. ولهنا نشوفوا في عقوبة جديدة, عدم احترام النشيد الوطني من الجماهير. نعرف كل مقابلة في البطولة تبدأ بالنشيد الوطني, وقت اللي يزفر عليه الجماهير ولا ما يحترموش النشيد الوطني فأنه من القوانين الجديدة للجامعة التونسية لكرة القدم يتم تسليط عقوبة على النادي. نكملوا مع العقوبات بالنسبة للنادي بنزرتي, هو فما خطية مالية 500 دينار من أجل إقصاء ملتقط كرة في المقابلة الأخيرة مع مستقبل مرسى, و5 ملايين خطية وتوبيخ زاد الملعب التونسي بسبب رمي المقذوفات, رمي الجماهير للمقذوفات على أرضية الميدان. بالنسبة للحكام في الجولة الثانية, تم الكشف عن قائمة الحكام اللي بش يزفروا المقابلة الجاية نهار السبت ونهار الأحد, يعني ويكاند هذا إن شاء الله غدوة بدايه الأربع ونص. النادي الإفريقي الأمل الرياضي بحمام سوسة, حسين بالعراس هو الحكم, ومنتصر بالعربي هو حكم الفار. مستقبل مرسى غدوة زاد مع تقدم سقية الدير في المرسى, عبد السلام ماني هو الحكم, وفي الفار دور صاف الجنواتي. الاتحاد المنستيري مع الملعب التونسي مقابلة قمة في بن جنات, حسن النايلي هو الحكم في الفار, نلقاو الدير ماليرو من البرتغال. ونادي رادس فيقسي ترجي جرجيس مقابله زاده مهمه في المهيري, غدوه محمد علي قرويه هو الحكم, وبرتغالي اخر موجود في الفار هو برونو استيفيس. نهار الاحد الدفعه الثانيه من الجوله الثانيه الاربع ونص زاده تبدا المقابلات في الزويتن, العمران مع الترجي جياسو, ترجي رادس التونسي سيف الورتاني هو الحكم, ماليرو البرتغالي هو الموجود في غرفه الفار. النادي الرياضي بحمام نلف مع النادي الرياضي البنزرتي, تحكيم امير العيدي البرتغالي الثاني استيفيس موجود في غرفة الفار. نهار لحد زاد الأولمبي البيجي مع اتحاد بن قردين, تحكيم فرج عبد اللاوي في الفار, أيمن النصري والنجم رياضي الساحلي مع نجم آخر والنجم رياضي بالمتلوي, تحكيم خليل الجاري في الفار, أسامة بن سحاق. منتخب الوطني التونسي لأقل من 21 عام المتألق نقوله في الألعاب المتوسطة يلعب بحر أبل المتوسط, يلعب اليوم مقابلة أخرى هي مقابل دور النصف النهائي تكون ضد المنتخب الإيطالي إن شاء الله بداية من 9:30, يعني بعد أقل من ساعة وربعة كيكا نقوله ساعة وعشرين دقيقة تنطلق مقابلة منتخبنا مع المنتخب الإيطالي, هي مقابل دور النصف النهائي من ألعاب البحر الأبيض المتوسط. كنا كملنا المرحلة الأولى من المسابقة في صدارة المجموعة الأولى عنا 7 نقاط, زود انتصارات 1 بليش مع المغرب و2-1 مع تركيا, وتعدلنا وقتها دون أهداف مع مقدونيا. منتخب إيطاليا لعب زاد 3 مقابلات في مجموعته, تعدى الثاني في المجموعة الثانية, عنده تعادل مع ألبانيا, عنده هزيمة مع الجزائر 3-1, وانتصار أخير ضد كوسوفو عديه للدور النصف النهائي 2-1. بالنسبة للباسكيت, منتخبنا ربح الكاب فير البارح 60-56 في رادس, نحكيه على الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة ضمن النافذة الرابعة لتصفيات التصفيات الإفريقية, نعرف مؤهلة لكأس العالم في قطر. نحن نحكيه على مقابلة أخرى تجمع منتخبنا الوطني التونسي المقابلة الثانية بالمنتخب الكاميروني اليوم بداية من 7, مقابلتنا الثانية بعد انتصار البارح أمام الكاب فير, اليوم 7 في رادس زاد أمام المنتخب الكاميروني. نذكر زاد الجولة الأخيرة بالنسبة لنا تكون ضد منتخب جنوب السودان نهار الأحد الجاية. رقي العويني, نرجع نحكي على الملعبية ونحكي على الفوت. رقي العويني وفريق ريغا لاتفي تجاوزوا آخر دور تمهيدي من الكونفرنس ليج بنجاح, البارح ربحوا الإياب 2 بليش قدام كلاكسبيك من جزر فيروي, والعويني كان أساسي خرج في دقيقة 78. تنقضوا في أوروبا. نحكي على مقابلات البارح في البطولات الأوروبية ومقابلات اليوم مباراة مجانا. نحكي على مقابلة في لا ليغا جولة ثانية، برشلونة البارح تربح 2-0، ثاني انتصار للبارسا منذ انطلاقة البطولة في إسبانيا. اليوم في إنجلترا زاد فما مقابلة ممتازة تبدأ الثمانية من الجولة الثانية في البريمير ليج، كريستال بالاس مع مانشستر سيتي. وفي ألمانيا أول مقابلة في الموسم، أول مقابلة في البوندسليغا تبدأ 37 دقيقة، مقابل بايرن ميونخ وشتوتغارت. نشر هذه كل الأخبار موجودة على تروادو الفي بوان موزايكا فام بوان نت. نخليكم على ليندا وبقيت لكيب في أحلى صباح.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.

0: حاضرين بالأفريات لكل المناسبات، وهلا يا مات وحاضر 30 أوت تخفيضاتنا توصل حتى 50% على تستحقوه للمولد وللغونتخي، من العصيدة وصحفتها للكرتابة وطبليتها، وهكا جوكم يولي كيما جونا، دوبل جو ودوبل بروموات.
1: مونوبري ديما معك.
2: الغونتخي دي كلاس على البواب، وكيا بيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات. 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد، يجيو بحذنا وعيشوا معنا أجواء لكل دي تالون، وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه، وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%.
3: سيف السنان عينيك محلولة مصحصح فايق كالزن ما ترقدش، على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض، اتفرهد انت والعرض.

0: 5 trottinette électrique و برشا كادوات اخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبه غير ملزمه للشراء
1: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هذا كيلو التفاح ب 3 دينارات و 290 في عوض 4 دينارات و 50
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
3: مع اورانج

0: 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتري باللوفرويت عندك أورانج.
2: حتى ل 30 سبتمبر على كل برودوي سينيال تشريوه من مغازات كارفور الكل 500 مليم تمشي للجمعية التونسية لزراعة النخاع العظمي، وهكا نفرحوا بيهم بنياتنا ووليداتنا في العودة المدرسية ونزرعوا في قلوب تلامذتنا الفرحة اللي هي مع سينيال في مغازات كارفور. جست صغير يصنع فارق كبير ويخلي التبسيمة على وجوه تلامذتنا ديما.
3: انت تسبحك

ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح. مازال عندك ما تسمع وما تشوف بسنك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. الايربودز كانوا معروفين اساسا ديزيكوتور بور ايكوتي لا ميوزيك او فير دي زابيل. اما ابل يمكن تكون عندها فكره جديده. حسب تقرير نشره موقع كلوبيك، الشركه تدرس تطوير جيل جديد من الايربود مزود بكاميرا انتجري. السماعات ما عادش باش تكون فقط جهاز للصوت، اما تنجم تولي جهاز ذكي يفهم المحيط اللي حول المستخدم. بفضل الانتليجنس ارتيفيسيال، الكاميرات تنجم تساعد في التعرف على الاشياء، تحليل المكان وتقديم معلومات حسب السياق. مثلا المستخدم ينجم يحصل على مساعده في التنقل، معرفة تفاصيل على حاجة يشوفها، أو التفاعل بشكل أذكى مع أجهزة أبل الأخرى. التوجه هذي يبين أنه أبل تحب توسع عالم الأجهزة الذكية. بعد الأبل واتش المتابعة الصحة، لليونات انتليجنت دو رياليتي أوغمونتي، ينجم الدور الجاي يكون للزيكوتور. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تيك نيوز. الرونتري على قريب وباش تبدا معاها الحركة القضية والكارية. أما تيصالي تونس تخمم في لي جون ستوديون وتجيهم بعرض على القياس. فيبغ تي تي 50 ميجا بسوم 30 ميجا. 9 شهور انجاجمون أكاهو والتركيب بلاش. وهذا الكل ب 55 دينار في الشهر. كيما تعودتوا بها فيبغ تي تي والسلام. تيك نيوز باي تي تي. مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. ابدأ سباحك.

0: تبدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: شيل ليك شلترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء.
2: لقيت هذا بوان روت مع نتر كونسلتون مراد جويني كالعاده. خلينا نشوفوا حركات الكياسات والطرقات مع مراد، ومعها بيان سور ديما يعطي برشا نصائح على السلامه المروريه في اخر الفقره. معك مراد جويني، نهارك زين، مرحبا بك على موزايكا فام.
3: نهارك مبروك ليندا توتي كيف وكل اللي يسمعوا في موزايكا فام.
2: يعيشك مراد، نهايه الاسبوع دونك اليوم جمعه، قادمين على ويكاند، ديما الحركات تتغير على وسط الاسبوع شوي.
3: ما في شك هي الحركية بطبيعة الحال توا لاحظوها على مستوى عديد طرقات، خصوصا على مستوى شارع المغرب العربي، على مستوى سكرة، كذلك على مستوى ناش المطار. نفس الشيء بالنسبة لشارع مستوى مصر على مستوى برج الوزير، كذلك لاحظوا حركية فيها كثافة مرورية، واللي توصلنا عبر الطريق الوطنية رقم 8 خصوصا على مستوى مدخل النحلي، وين نلقاو الحركة فيها كثافة في الجولان، وتتواصل إلى حدود مدخل المركز العمراني الشمالي، وين نشهد الانفراج في الحركة واحنا داخلين إلى وسط العاصمة. مدخل الغربي العاصمة كيف كيف، هذا كذلك على مستوى حي الزهور، على مستوى السجومي لاحظوا حركية فيها كثافة مرورية. نمشي للروتيكس وين نلقاو الحركة فيها كثافة انطلاقا من الدندان، نفس الشيء بالنسبة لخزنتار، بطبيعة الحال على مستوى محاول باب سعدون، ثم نلقاو الانفراج في الحركة عبر شارع ياسر عرفات واحنا داخلين إلى الطريق الوطنية رقم 9 وسط العاصمة، على مستوى شارع المنجي سليم، كذلك على مستوى باب الزيرة، نفس الشيء بالنسبة لشارع جون جوريس، شارع غانا كيف كيف، هذا لاحظوا حركية فيها كثافة مرورية أقل معناها حد في الحركة. نلقاو على شارع الحرية، شارع الحبيب سامر، كذلك على مستوى شارع جمال عبد الناصر توا نلقاو فيه الحركة عادية، ولكن نتوقعوا من حين إلى آخر خصوصا واحنا داخلين عبر شارع باب الزيرة كيف كيف، زاد على مستوى باب الجديد وباب منارة تطلعوا فيهم الحركة فيها الكثافة المرورية. نمشيو زاد كذلك على مستوى حدائق المنزه ونلقاو الحركة فيها كثافة مرورية، وتتواصل الحركة إلى حدود النقرة، نفس الشيء بالنسبة لحي التضامن والمنيهلة واحنا داخلين عبر الطريق الوطنية رقم 8 كيف كيف، زاد لاحظوا حركة فيها الكثافة المرورية. نتوقع باش تكون كثافة في الجولان خصوصا في المناطق الشاطئية، المناطق الساحلية، واحنا بطبيعة الحال على اعتاب الايام الاخيرة معناها من فصل الصيف، طبعا يكون ما نساوش اللي احنا داخلين سادة في غضون الاسبوع القادم الى العودة بنظام الحصتين، فبالتالي معناها باش نتوقع باش تكون فما حركة كثيفة خصوصا على مستوى المناطق الشاطئية. الدعوة انجدوها الى مستعملي الطريق خصوصا في مثل هذه المواقيت، وناخذ بعين الاعتبار كذلك الارتفاع في درجات الحرارة، نردوا بالنا على رواحنا، ردوا بالنا على السيارة من حيث الآليات متاع السلامة، التخفيض من السرعة إجباري خصوصا، نبض على استعمالنا للهاتف الجوال، وردوا بالنا بصفة عامة معناها من الطريق خصوصا في بعض الطرقات اللي تشهد كثافة في الجولان، ولهذا نتوقع معناها باش تكون كثافة كبيرة خصوصا على مستوى كما قلنا قبيلة المناطق السياحية. طبعا ما ننساوش هذو وليداتنا صغار، ردوا بالنا عليهم وقت يشقوا في الطريق، سواق الدرجات النارية ماذا بينا يكونوا حاملين الخوذة بالنسبة للسائق واللي راكب معاه، ونبعد في بعض الأحيان على بعض السلوكيات القاطعة اللي قاعدين نشوفوا فيها مثل المجاوزة على اليمين، وكذلك عدم الوقوف في الإشارات الضوئية. هذا ما نجمو نعطيه على مستوى بعض النصائح خصوصا اللي احنا قادمين على ويكاند، فبالتالي ماذا بينا مستعملي الطريق يعملوا مثل النصائح لأن فيها سلامتهم وسلامة غير من مستعملي الطريق.
2: يعطيك الصحة مراد جويني، نشكرك برشا، كنت معنا في بوان روت، وإن شاء الله طريق سلامة للناس الكل ولكل مستعملي الطريق. لقيت هذا كل يوم بوان روت مع notre consultant Mourad Jouini.
1: Point route. شيل ليك شلترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء.
0: ابدا سباحك باحلى سباح.
2: أحلى سباح متواصل معكم حتى للأحداش، شوي آخر دقيقة حاضر مع فاطمة، وزيدا أقبال يجي بحضنا إياد دهماني في لبوان دو جور، شو مش يحكي اليوم إياد في الفقرة متاعو، هذا نكتشفوه بعد لحظات، نخرجوا فاصل ورجعينا.
4: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دو لاني، ماكس بوكس 5G أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا، فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوكس 5G، عندك انترنت

0: Xbox 5G Orange حاجة أخرى عندك أورانج. فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في أوتيل عمبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي تواتيك أوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس. تعيش الكالم والديتانت بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكلة البنينة اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لأقرب أجانس ترافل تو دو, كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت ترافل تو دو.com. ترافل تو دو لي بري تو دو.
1: لا بدنا نروح
2: لا ديفا هيفا وهبي بتونس. تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكلاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.

0: وان كاش، خاطر مع كاشي الكاش ما يبتاش.
1: ابدا سباحك باحلى سباح، احلى سباح لو بوان اياد الدهماني.
2: نهارك زين اياد، مرحبا بك. لقيت هذا لو بوان دو جور، على شنو باش تحكي لنا موضوع اليوم؟ نهارك زين،
3: صباح النور ليندا، تحيه المستمعين الكل. اليوم باش نحكيوا على موضوع ظهر لي معناتها يمس التوانسه الكل، سورتو صيف السنه معناتها صيف 26 والكهرباء اساسا. فما برشا مشاكل اخرى نتاع الماء نتاع حاجات اخرى، ولكن الكهرباء سي ان بروبليم اللي يستحق انه نقفوا عنده، انه نحاولوا نفهموا ازمه الكهرباء. سي تري ديفيسيل، باش نحكيو في موضوع اللي معناتها خالق حاله من التوتر عند الناس. طبيعي راهو البشر اللي يلقى روحه في 45 درجه نتاع حراره ما عندوش كهرباء، وساعات الكهرباء مربوطه بالماء لانه فما مناطق المضخات نتاع الماء
2: تاك،
3: دونك يولي ما عادش عندهم ماء. دونك
2: دي اكتيفيتي تجار وغيره،
3: بيان سور انا جاي باش نحكيو عليه الفولي ايكونوميك. مسألة حساسة اللي معناتها يمكن أحيانا برشا عقلانية ما تتعديش فيها، ولكن نحاولوا نلقاو لو بون إيكيليبر باش نفهموا. ساعة اليوم كي نشوفوا لي ريزو سوسيو، كي نشوفوا التعليقات نتاع تونس سواء في الشارع ولا في الميديا ولا في وسائل التواصل الاجتماعي، نلقاو فما حالة من عدم الفهم اللي ديجا تطرح مشكل. أنا بالنسبة لي أيضا موضوع الكهرباء إضافة للمشاكل الهيكلية، فما مشكل إدارة الأزمة ولا جيستيون دو كريز كيفاش تصير. خلي ننطلقوا أولا أنه معطى هو بين ظفرين، معطى غياب المعطيات الرسمية. راهو من المعقول والمنطقي باش نستفهم باش يتخلق هيك العلاقة متاع الثقة بين المؤسسات والمواطن، هو انه تكون فما معطيات، وانه يكون فما حتى كي تكون معطيات ما تعجبش راهو يلزم
2: تتقال،
3: يكون فما كوميونيكاسيون، يكون فما تواصل. المفروض راهو معناته هو غير مش اتهام لا للمسؤولين نتاع ستيك غيرها، خاطر انا نمن انه معناتها احيانا راهو الناس يكونوا غاطسين في مشاكل اللي بتاتر تظهر لهم كوميونيكاسيون مساله ثانويه. ولكن من المهم انه نذكروا انه ماهيش ثانوية. علاش؟ أولا عادة كيف يصيروا ديزانسيدان كبار من هذا تخرج كومينيكاسيون متاع انه راو المشكل هاو السبب متاعو، هاو قداش الانتاج متاعنا، هاو قداش الاستهلاك متاعنا، هاي المشكلة منين جي. دونك خلي نحاولوا احنا بما توفر من معطيات، اذا سمينا هذه معطيات احنا شعنا عنا ستيك كل يوم تقريبا تخرج تقول راني المناطق الفلانية باش نقص عليهم الضوء من الوقت الفلاني للوقت الفلاني. خلينا بغض النظر على احترام التوقيت والا المناطق، خاطر برشا مناطق راهم يخرجوش في الليسته ويقص عليهم الضوء. ولكن شنو السؤال، شنو اللي يخلي ستيك تقول راني في الوقت الفلاني باش نقص الضوء على احيانا نوصلوا معناتها عشرات المعتمديات في نفس الوقت في الجمهورية التونسية، ساعات يوصلوا أكثر من المياه. السؤال هو علاش؟ واضح السؤال معناتها باش ستيك تاخذ قرار كما هذاك، هو أنه في الوقت متاع الذروة اللي هي حددته راهو الإنتاج متاعنا كبلاد للكهرباء أقل من الاستهلاك، وهي تقص الضوء علاش؟ على خاطر كان ما تقصش الضوء راهو باش تصير ان سور كونسوماسيون اللي هي تطيح السيستم الكل، وقتها حتى حد ما عاد عنده ضوء ونجمه معناتها وقتها تتمس برشا معناتها مرافق حيويه نتاع البلاد. دونك يصير هذايا ما يسمى بالديليستاج والا تخفيف الاعباء. دونك هذايا معطى. اي دايور شفنا تصريحات لمسؤولين نقابيين ولا بعض الخبراء يقولوا انه عام سنة تقريبا وصلنا في بعض مراحل الذروة انه ناقصين 2000 ميجاوات. دونك كي نشوفوا احنا الرقم هذا، واذا نعرفوا انه احنا البروديكسيون تيوريك متاعنا هي في حدود 6000 ميجاوات اي كومبري بالطاقة الشمسية متاع نتاع معناتها الفويه ولا الخواص به. دونك احنا راهو علاش قلت تيوريك ساعه، خاطر راهو كيف درجه الحراره تفوت ل 40 نجم نطيحوا من 6000 الى حدود 5000 وساعات حتى الى حدود 4500 به. دونك لهنا انت بين انتاج اللي هو في حدود 4500 وانت ناقص 2000، سي انورم،
2: سي الثلث
3: نتاعك.

0: ناقص. هنا أسئلة أخرى تطرح، علشان أنا قلت اليوم أسئلة الكهرباء. سؤال هو إنه عادة تيوريك ما من عام العام الاستهلاك متاعنا يزيد بخمسة بالمئة، بين 4 و5%. عمنا ولا ما كانش عندنا قسم ضوء كما هكا، يدونك 30% هذية سي معناتها مشكل اللي ما ينجم يتفهم كان في انه لا برودكسيون تاعنا راهي تطيح اكثر من 4000 هذوكم. اي سورتو فماش المشكل فقط نتاع البرودكسيون. خلي نوضح جوست حاجه، راهو لي توربينا غاز هذوما اللي يخرجوا الكهرباء راهو يتاثروا هما بيدهم بالحراره، راهو لا برودكسيون تاعهم مش كيما في الشتاء كيما في الصيف وقت اللي توصل درجه الحراره 45 و46 درجه. هذا جانب. الجانب الثاني هو لو ريزو فييسون، الشبكه المتقادمه نتاعنا. راهو لازم نعرفوا الكابل نتاع الضوء، اولا هو يسخن بالكهرباء، اثنين يسخن بالشمس والهواء المحيط به، وفي برشا حالات اللي معناتها لابيرت تصير هو انه ما يوصلش لكونتيتي اللازمه كما يلزم. دونك هنا اش عندنا؟ ولا عندنا مشكل مركب اللي هو عندنا نقص في لي ستركتور. اذا يور سمعنا احنا خبراء ولا حتى نقابيين يقول لك راهو من عام 2019 ما دخلتش، لا ما دخلتش حتى سنترال جديده اون بلس. هذا جانب. جانب ثاني انه فما سنترال بيان سور قد ما يقدم العمر نتاعهم، نحكيوا راهو على دي سنترال اللي عمرهم 15 و20 سنه، قد ما البرودكتيفيتي نتاعهم تنقص. كيما الباتري نتاع التليفون مش كيما اول ما تشري التليفون، كيما بعد عامين استهلاك. هذا جانب. عندنا المشكل نتاع الريزو، وعندنا مشكل اخر اللي هو المشكل المناخي نتاع انه راهي درجات الحراره هذه كل الخبراء قاعدين يقولوا راهو سوني بلو اكسبسيونيل، راهي ما عادش ظاهره عابره والا تجي مره في قدش من سنه، راهي باش تولي هي القاعده. وهذا يطرح تحديات للمستقبل. نجيو توا للاشكال الحقيقي. صحيح عندنا لا بوسيبيليتي نتاع انه تكون عندنا الطاقه الشمسيه، ولكن الطاقه الشمسيه عندها لا ليميت، هي انه استوكاج نتاعها غالي برشا ومانيش قادرين عليه. والجانب الثاني انه في الليل ما تخدمش، كي يبدا فما الشمس ما تنتجش، دونك يلزمك
1: وعلى باز لازمها زادة شويه ضوء
0: وعلى باز لازمها شويه ضوء. دونك هذا جانب. عندنا البروجي الماد نتاع انه باش نوليو نصدروا في الشتاء يبدا عندنا احنا الشمس للاوروب، وفي الصيف ناخذوا، ولكن زاد كيف كيف يحبلوا البروجي لاخر 2028 وزاد ماهوش سهوله هذه، خاطر حتى الكهرباء اللي باش تستوردها الريزو نتاعك اسكيلي كابابل باش يستوعبها ولا لا. يقعد الجانب الاخر انه كيف نحكيه على نقص نتاع 2000 ميجا وات، راهو نحكيه تقريبا على 5 دي سنترال، معناتها 5 سنترال نتاع 400 ميجا وات. التقديرات تقول ان سنترال نتاع 400 ميجا وات تقريبا بين 600 مليار و 800 مليار، كي نحكيو على 5 سيكور لو مونطون. ومن بعد لي سنترال هذوما كي باش يدخلوا زاد كيف كيف يلزم الريزو يتوسع باش يكون قادر
1: يستوعب
0: على الاستيعاب نتاعهم. دونك هنا ان غران بروبليم نتاع الطاقه اللي يلزم نخمو فيه، خاطر النجم وسلك امورنا من هنا ان شاء الله سبتمبر، ان شاء الله تبرد الدنيا على بكري وتتحسن الامور بسرعه، ولكن كمجتمع لازم نخمو في المستقبل، خاطر الفلوس هذه الاسئله هي الفلوس هذه منين نجيبوها؟ استيك على ابسوليمون با لي مويان باش هي الانفيستي. الدوله اليوم نعرفوا الوضعيه نتاع العجز نتاع ميزانيه الدوله، دونك الدوله كان هي اللي باش تحط الفلوس راهي باش تنقص من بلاصه اخرى. شنو البلاصه اخرى اللي باش نقصوا منها؟ سي اوسي اون كيستيون. هل انه نلقاو دي بارتناريا باش انه نلقاو صياغ نتاع تمويل مع المؤسسات الماليه الدوليه لتمويل لي بروجي هذوما؟ اي سورتو ان بروجي راهو ماهيش حاجه سنترال، ماهيش حاجه تجي جوست برانشيها تخدم، راهو معناتها نحكيو على دي بروجي اللي يمشيو من عامين وانتي طالع. دونك يا ان بروبليم اللي لا جيستيون نتاعو ما تنجمش تكون فقط تكنيك ولي تكنيسيان يخدموا واحد بس امبورطون ومهم. وانا متاكد انه عندنا من الخبرات والكفاءات في ستيج وغيرها اللي قاعدين وينجموا يخدموا على هذه زيد. كيفاش المجتمع يكون فاهم لو بروبليم، يعرف المشاكل منين جايه، ويعرف كيفاش يستبق على خاطر التاثيرات اللي حكيناش عليها. احنا ديما نحكيوا على التاثير على الكونفور نتاعنا كافراد واحد
1: سخانة
0: ومواطن العادي، ولكن راهو على الاقتصاد زيد يلزمنا ارسلتها مومون نعملوا لو بيلان نتاع التاثير هذا على هيك المؤسسات الصغرى والمتوسطه وليزارتيزان والجزار اللي فسدت له سلعه والسيد اللي يعمل في الجلاس والسيد اللي يعمل في الثلج واللي يربي في الدواجن ومعناتها لي ريستوران وغيرهم. دونك هذا زيد كيف كيف معناتها ساعة ان كو. دونك هذا يبين اهميه مساله الطاقه بالنسبه لينا اليوم كمجتمع، أهمية أنه يكون فما تفكير في المشاكل الهيكلية وسورتو لا كومونيكاسيون كي فا افيك باش ما تخليش هالحاله نتاع البهته والدهشه والتوتر السيده في المجتمع.
1: بالضبط، هو كان نبداو الحجره الاولى اليوم ذولي مش باش تحل ايميدياتمون على اللي حكيتو ديفيسيت نتاع 2000 ميجا وات، معناها ذولي نتاع 4 سنين قدام 3 سنين قدام
0: لازم يكون عندنا مخطط، لازم تكون عندنا رؤيه اي ان بلان.
1: ان شاء الله ايه تتغير الاوضاع من هنا الوقت قص عليك ذا ولا انت ساعه ايه
0: بيسو
1: معناها
0: وفما حاجات حير مثلا احنا البارح وين نسكن قص الضوء مش البارح اليوم الصباح قص من الاربعة للستة متاع الصباح تقول انت سي با اون اور دو بوينت علاش يقص الضوء من الاربعة للستة متاع
1: الصباح. نقطة استفهام ولكن ان شاء الله تنفرج، ان شاء الله الطقس سورتو سبتمبر اكتوبر يكون درجة حرارة اقل شوية. و 48 دقيقة تفعلوا مع الموضوع مع اياد دهماني في لو بوان دو جور كالعادة على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فام. كل يوم لقيت هذايا لو بوان دو جور معك اياد.
2: لو بوان مع اياد دهماني، ابدا سباحك باحلى سباح.
1: باش نحكيو على الماء بعد شوية، والموضوع زادة كيف كيف الماء والمياه المعدنية موضوعنا في أحلى صباح. تفاصيل الموضوع نكتشفوها بعد ما نخرجوا فاصل صغير وبعد أخبار التسعة على موزايكا فام. سنة وفاطمة في دقيقة حظ وبعد رجعينا
3: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد بلاس اكستازيو 900 مليلتر ب 12 دينار و680 وتاخو معاها الثانية بلاش. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: الغونتخي دي كلاس على البواب وكيابيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد. يجيو بحذنا وعيشوا معنا أجواء لكل دي تالون وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السلط اللي توصل ل 70%.

0: 5 trottinette électrique ou برشا كادوات اخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبه غير ملزمه للشراء
1: مع اورانج بوستي

0: ماكينه و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتري باللوفرويت. عندك اورانج.
2: بعد غياب دام أكثر من 20 سنة يعود النجم العربي باهي سلطان على مسرح قرطاج، وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم شيكا إيفانتس و 3SG انترتينمنت. تبيع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع الإلكتروني تسكيرتي.ان بمساهمة 3SG Group, JNK Events, Hoover, Golden Cartage, Déclic, La Fichette, Omega Pub Group, Neo Pub, قناة التاسعة و Mosaic FM.
3: ابدا سباحك بأحلى سباح.
4: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
3: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
5: تحية لكم أبراج، إن شاء الله تكونوا بخير والحظ ميتيكم، ما تستنوش الفرحة تجيكم. ميسي ليش راهو كان تصنعوها بابتسامة، بكلمة طيبة وخطوة إيجابية راهي تنجم تبدل نهاركم الكل. أول أخبارنا باش تكون للحمل، نهارك مليان حركة وحماس، فما خبر به نجم يفرحك. ميسي ليش راهو كان تستغل الفرصة، الثور راحة البال وطاقة حلوة وحاجة كنت تستنى فيها تنجم تبدأ تتحلل صالحك. الجوزاء عندك الضحكة، عندك لقاء به وكلام يبدل مودك للأحسن، اليوم راهو النهار نهارك. والسرطان قلبك الحمد لله مرتاح أكثر من الأيامات اللي فاتت، فما فرحة صغيرة تنجم تكبر بشوية. إلى أسد محليها هيك الثقة اللي فيك، حضورك قوي وطاقة تجذبك الحاجات باهية. إلى عذراء خطوة صغيرة تعملها اليوم تنجم تحلك بيبان كبيرة، ميسالش راهو كنت أمن بقدراتك. وبرج الميزان فما الحب على علاقة عاطفية ممتازة، فما مصالحة وإلا كلمة حلوة تنجم ترجع لك الضحكة. وانت يا برج العقرب فما مفاجأة حلوة في الطريق وحاجة كنت حاسبها بعيد تنجم تقرب أكثر من اللي تتصوروا. القوس هي طاقة تفاؤل، كيف كيف زاد عنده رغبة في التغيير، اليوم راهو نهار مناسب باش تبدأ حاجة جديدة. وكان على الجدي راهو تعبك ما مشيش هكاك، نتيجة باهية وإلا خبر باش يهزلك معنوياتك الفوق. الدلو فما فكرة جديدة، فما فرصة جديدة، الحمد لله يا ربي حتى المود باش يتحسن، ما تخليش هكا تردد يوقفك. ونكملوا مع برج الحوت، راهو نهارك ممتاز، نهارك رومانسي مليان احساس حلو، خلي ديما قلبك مفتوح للفرحه.
4: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: Jazz. Mosaïque FM, الأولى في تونس. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع ناهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترندز. وكالعادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كالعادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلوني فهمي البرهومي واحمد دير. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: تدلل تدلل
2: شنو نحضر قبل القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 أوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمد الكيف. ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
1: تدلل
3: جيان ايام دللنا.
4: خايف يخلص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn. حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاستك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور. كيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطل.
5: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذي. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار. وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
6: آه يا حلو.
7: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم. تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ثربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حفل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
8: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
7: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.تن بمساهمة موزايك فام.
9: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكاند هذا كيلو التفاح ب 3 دينارات و290 في عوض 4 دينارات و50.
10: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
11: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف شهر جويليا 2026 ثاني أكثر شهر أو أشهر جويليا حرارة في تونس منذ سنة 1950 بعد جويليا 2023، وذلك في ظل موجة حر استثنائية شملت جزءا كبيرا من البلاد. وسجلت عدة محطات درجات حرارة قصوى قياسية بلغت 49.7 درجات بالقيروان و 48.7 درجات بجندوبة و 48.6 درجات بزغوان و 48.3 درجات بباجة و 47.3 درجات بقفصة و 43.7 درجات في إقليبية. مصادر تجارية تؤكد لوكالة رويترز للأنباء أن ديوان الحبوب التونسي اشترى نحو 125 ألف طن من القمح اللين و75 ألف طن من علف الشعير في مناقصة دولية. ومن المقرر شحن الكميات بين 10 سبتمبر و15 نوفمبر المقبل وفق المصادر ذاتها. عالميا، صحيفة الغاردين البريطانية تكشف أن الحرب على إيران أدت إلى أزمة مالية حادة لدى البحرية الأمريكية لدرجة اضطرتها إلى إعادة تحويل أموال بينها مخصصات لرواتب الموظفين، وذلك من أجل تغطية تكاليف العمليات القتالية. واستنادا إلى مذكرة لوزارة الحرب الأمريكية البنتاغون بشأن تمويل البحرية، أشارت الصحيفة إلى وجود تحذير من نقص في حسابات الرواتب جراء استيلاء الوزارة عليها وتوجيهها لتمويل العمليات العسكرية. أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي ينفي صحة التقارير التي تتحدث عن مؤامرة محتملة لاغتيال بارون النجل الأصغر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكان التلفزيون الإيراني الرسمي قد أعلن الثلاثاء الماضي عن رصد مكافأة مالية قدرها حوالي 10 ملايين دولار لمن يتمكن من قتل بارون نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير. الأولى في تونس.

0: صندوق عجب.
1: كنت قلت كل مرة قص الضوء كل بلاصة قص عليها ساعتين ثلاثة وبعد رجعوا للضوء ويقع التداول كي هو في منوبة الوسطى من 5 متاع العشية كالعشرة متاع الليل. تصوروا انتم انقطاع الضوء من 5 متاع العشية للعشرة متاع الليل. قلت انا قص زو سوية قص علينا الضوء فينا المريض فينا اللي دواه بش يفسد فيهم هنا عمل انسولين يفسد تتخلي للسخان.
2: بلي ملي بدات المشكلة نتاع الضوء قصار الضوء والماء مش موجود وكل يوم تسمع بيت تلكلك تلكلك تلكلك معناتها يقول لك انسان يتكلم باش ما يقول حتى شيء. ابسط انسان واقل انسان ذكاء في الارض هذيا يفسر لك يقول لك مثلا احنا كنا ما نعرفش قداش من ساكن طب بالنسبه للماء هذيا عملوا احنا نزيدوا بالسخانه هذيا انا كنت نجيب دبوزه ولدي دبوزه وراجلي دبوزه ولينا كل واحد حد زوج ثلاثة معناتها شو ضربة ستين وبالثلاثة ملي كنا نشيو ستيكل ولا نشيو أربعة خمسة حاجة أخرى في الضوء. أخي احنا تو كنا كل ديار كل فيهم كليماتيزور يا عبيد كونوا واقعيين. أي في الأول عملنا تعيبة كليماتيزور في بيت صالة وبعديك ولينا نسخنوا في البيوت أو العام هذي في البيت هذي والعام اللي بعده في البيت الطفلة الأخرى والعام اللي بعده في البيت الأولاد الآخر ولاد الدار كاملة بالكليماتيزور. اي الكليماتيزور يدور بهواه هو لا اكثر ولا اقل ان بوا على مين نقطه ولا على الصف بدوش تتهبوا في العبيد.
3: خرجت باش ناخذ ستيكا ما كان ستيكا ما ستة باب زماع عاديين حاجة عادية. المشكل وين؟ أنا حسب ما لاحظت هاك بنظرتي لبسيت اللي احنا كشعب حاشا اللي ما يستاهل أو كان كل واحد ياخو ما يتطلب له في النهار قداش أنا باش نشرب في النهار ما ترتين ثلاثة أربعة أما الشيء اللي نشوف فيه أما راهو كواعي الناس الكل كي تحط ربي في بالها وتنحي الجشع نتاعها وتوفر اللي عنده يبيع باللي كاتب من ربي راهو المواطن التونسي ماهوش نورمال احنا نحاربوا في عمنا ببعض ونقضيه على بعضنا في أنخ نقول أزمة
0: صندوق عجب. انت سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
4: شكون قال لي سيفو في مع ترابل تدو جو سيف وتفرهيد ما يوفيش اكبر شوا احس كاليتي واحسن وتلا وفي اوت ترابل تدو تودك ببروموات هبال وبلي غوميز ما تجيش على البال توصل حتى ل 40% كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوه وزيد جديد مع ترابل تدو نجم تخلص كنافاس صغيره والباقي في الاوتيل مالا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا وكلمنا على 7103 ولا ادخل على السيت traveltodo.com. Travel to do, les prix, tout doux. Ma orange, boostil.

0: 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفرويت. عندك أورانج.
2: تنظم ولاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
3: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
2: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب 15 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
3: أخذني
4: اشتقت كتير لجمهور تونس، جمهور قرطاج. يارا
2: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي، باتام، نيسان، ماكسويل، بيكو، جولدن كارتاج، بوسونري درينا بلوس، تشيكن انجوي، هوب ترافل، شيرينغتون، باكستيج، او دي في بلوس، ديجيتاس، نسمة جديدة، وموزايك اف ام. ابدا السباحة.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوع

0: فلسلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماغ، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماغ ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامد كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر الجديدي بن تلفان. وفي الويكاند الويكاند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بينيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم، حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي، وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد جلاس اكستازيو 900 مليلتر ب 12 دينار و680 وتاخو معاها الثانية بلاش. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: موعدكم مع سهرة استثنائية الأحد 30 أوت في فلامور جمارت مع نجمة تونس الأولى لا ديفا أمينة فاخر.
2: وأنا غنيت يا حبك أنا وغنيت.
0: ودي جي باش في ميموريز. لا ديفا أمينة فاخر أكومباني دو لا تروب رياض بودينار الأحد 30 أوت في فلامور جمارت. اتسكر تلقاو مع رانسكريتي بونتين وابليكاسيون إيجا أو على 22-09-09-09. لا ديفا أمينة فاخر لحد 30 أوت في فلامور جمارت بمساهمة موزايك فام. ابدأ سباحك

0: وانت سباحك احلى سباح احلى سباح.
1: 9:35 دقيقة في أحلى سباحة، مرحبا بكم معنا من جديد وحي الكل مستمعينا. ديريكسيون ولايت نابل، باش نرجع على الفيديو اللي تم تداولها تو تداوله، اللي هو فيه تاجر ظهر في مقطع فيديو رفض انه يبيع ماء المواطن رغم اللي كان موجود متوفر. بورينا بارتي من الفيديو شنو حيثيته اللي صار بالضبط، وهل معناها تم القاء القبض عليه والا تحقيق معه ولا سلم نفسه. خلينا ناخذ كل التفاصيل مع مراسلتنا في الجهة في نابل سهام عمار، تدخل معنا مباشرة في أحلى صباح. مرحبا سهام.
2: صباح النور ليندا، تحية ليك ولكل مستمعينا ومتابعينا. دونك كما قلت الحادثة صارت منذ نهارين، وين أحد المواطنين وثق عملية منع من بيع قارور المال لأحد التجار اللي هو في منطقة المرازقة بالحمامات الشمالية. اللي شفناها احنا في الفيديو انه فما اصرار من زوج مواطنين تونسيين انه ياخذوا يقتنيوا قارورة ماء، وصوروا حتى الماء الموجود في المحل التجاري هذا. سيد ظهر بمظهر غير لائق وكان متشنج، و يعني فما طرد من المحل. فما كلام كبير تقال، دونك كان واضح انه امتنع عن البيع، وكان يحكي بسعر مشط مخالف لما هو مقنن. دونك على اثر نشر الفيديو هيك تم تداوله بشكل كبير من قبل النشطاء، دونك تحركت النيابة العمومية في نابل وتعهدت فرقة الشرطة العدلية بالحمامات بالموضوع، وين تم استدعاء المعني بالأمر، توجيه استدعاء في أكثر من مناسبة، يعني مرتين حسب مصدر أمني. ما حضرش، ما كانش موجود في المرتين هذوكم في المحل السكني متاعه، وبعدين وقت كان ممكن أنه يتسجل بحالة فرار مشى أمس ظهر في الظهر قدم روحه.
1: هو توجه معناها مركز
2: بدل تقديم نفسه. دونك تم الاستماع عليه، خلافا لما تم تداوله روزوا حتى بعض اقاربه انه السيد مريض نفسي. قال لي مصدر من الشرطه العدليه انه ما فماش منه الموضوع هذا، السيد ما عندوش لا يتعاطى في دواء لا قدر ملف طبي. كان واعي. دونك عدت تهم هو وعدت اخلالات ومخالفات قانونيه كانت موجوده في الفيديو، من اللباس للمعاملة الحريف للانتهاء عن البيع. تم الاستماع عليها، اول تهمة توجهت له حسب المصدر الامني انتهي انه الامتناع عن البيع. بالنسبة للمظهر اللائق نعرفه اللي في منطقة سياحية وفما كرة شروط وذاك الكل بشي تعالى، والكلام اللي تفوه به وللمعاملة للحريف هذاك تعهد به الأمن السياحي لمتابعة الموضوع. بالنسبة للفرقة فريق من المراقبة الاقتصادية كان تحول للمحل وعاين البضاعة الموجودة، يقول لي المصدر متاعي انه ما كانش موجود مياه في المحل، تم تصرف فيها الكمية اللي ظهرت في الفيديو دي تم تصرف فيها، لكن فريق من المراقبة الاقتصادية عاين وجود وحاجز بضاعة مجهولة المصدر وان تحرر له محضر اخر في الغرز. دونك في الأثناء تم أذنة النيابة العمومية أنه يتم الاحتفاظ به بتهمة الانتهاء.

0: عن البيع، ومن المؤمل أنه يعرض على أنظار القضاء اليوم أو بداية الأسبوع المقبل، وين باش يتم تحديد ما ممكن يكون
1: معنا مصير، واسكو نجم تكون معناها خطيئة أو سجن، وإحنا ما تمنيوش السجن لحتى حد، ولكن التشنج زادة اللي صار في خاصة في علاقة بالميل مش موجود يخلي الناس الكل توسع بيلها وتتعدى إن شاء الله الفترة على خير. على كل حال لنا متابعة مع الموضوع. سهام مشكورة اللي وضحت لنا هالنقاط وعطينا ديما الأخبار الصحيح. دونك فينا ما هو اللي سلم نفسه هو تو محتفظ بيه في انتظار يتعدى على دار القضاء. مشكورة سهام، يعطيك الصحة. سهام عمار مراسلتنا في ولاية نابل في علاقة بمقطع الفيديو الشيء اللي صار. احنا الحقيقة

متوفر باش يشري وياخذه. ولكن عموما نوسعوا بالنا مع بعضنا، تتعدى شوية هالفترة هذه الصغيرة، على خاطر فينا الماء مش المواطنين باش يوليوا هما دايرين على بعضهم. إن شاء الله فما كان الخير، وهذاك هو معناها الحاجات اللي باش نجم نجم كل الوضع. كل واحد يدا يحترم القانون، يبيع بالسعر اللي موجود، ما يحاولش يستغل، ما يحاولش. ولكن الموضوع أعمق من هذا، وهذا كل معناها نعرفه أنه معناها هو آخر حلقة يمكن التاجر بالله هو عالم قديش جدا شريها. ولكن ممنوع بنا نحكيه على 12 دينار و15 دينار وأسوام ساعات خيالية في علاقة بالماء، حاجة جدا مش معقولة بتاتا. 9:41 دقيقة في أحلى صباح، خارجين معكم مع إيهاب توفيق، فاصل صغير ومن بعد متسيبش العشرة موعد جديد مع الأخبار، تتبع الأخبار الوطنية والعالمية.

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتري باللوفرويت. عندك أورانج.
2: انت سباحك

0: تونس. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن نتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكالعادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كالعادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: شكون قال اللي سيفو في؟ مع ترابل تدو جو الصيف والتفرهيد ما يوفيش. أكبر شوا، أحس كاليتي وأحسن وتلة. وفي أوت ترابل تدو تودك ببروموات هبال وبدي غميز ما تجيش على البال. توصل حتى ال 40% كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوة. وزيد جديد مع ترابل تدو نجم تخلص كنافاس صغيرة والباقي في الوتيل. ميلا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا. وكلمنا على 7103 ولا ادخل على السيت travel2do.com. Travel to do. Les prix, tout doux.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. سيتم استئناف العمل بتوقيت الشتوي بداية من الثلاثاء القادم الأول من سبتمبر بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وفق ما أكدته اليوم رئاسة الحكومة. ويكون توقيت العمل من الاثنين إلى الخميس من الثامنة والنصف صباحا إلى منتصف النهار والنصف ومن الواحدة والنصف بعد الزوال إلى الخامسة والنصف مساء. أما يوم الجمعة فيكون توقيت العمل من الثامنة صباحا إلى الواحدة بعد الزوال ومن الثانية والنصف بعد الزوال إلى الخامسة والنصف مساء. الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية تقوم خلال 24 ساعة الماضية ب 821 تدخلا، من بينها 169 عملية إطفاء حرائق وفق ما أفادت به وزارة الداخلية اليوم على صفحتها الرسمية. الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة تعلن أن مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبي ستنتقل إلى مصالحها المختصة بداية من أول سبتمبر 2026. ودعت الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة الموردين إلى إيداع ملفات المراقبة لديها انطلاقا من هذا التاريخ، مؤكدة أن إجراءات المراقبة ومعايير التقييم والمتطلبات الترتيبية ستبقى دون تغيير. وأوضحت أن وحدة مخابر البيولوجيا الطبية التابعة لوزارة الصحة تتولى هذه المهمة حاليا، مشيرة إلى حرصها على ضمان استمرارية الخدمة وإعلام المتعاملين بأي مستجدات لاحقة. عالميا، مقتل شخصين في انفجار قنبلة قرب القصر العدلي في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا. وزارة الصحة اللبنانية تفيد باستشهاد امرأة وإصابة 6 أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت قضائية نبطية وصور، فيما أعلن جيش الاحتلال مهاجمة بنى تحتية للمقاومة وسط تراجع مستوى التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان صباح اليوم. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والمواعيد تواصل مع ليندا في أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير. الأولى في تونس.

0: أحلى سباح أحلى سباح بوا مارشي.
1: مرحبا بكم العشرة 11 دقيقة في أحلى سباح لبوا مارشي. كما كل يوم بورصة الأسعار الخضر الغليل واللحوم في مارشيتنا، وكل مرة نمشي والجهة والولاية، واليوم ديريكسيون جربة. معنا عادل بوتار مراسلنا على عين مكان باش يعطينا فكرة على الأسعار، وبيان سور فيديو تروها على الباج فيسبوك متاعنا فيها الجولة اللي قام بها اليوم الصباح عادل. نهارك زين يا عادل، مرحبا بك.
2: صحيح نمزح لك كل متابعي مزيك في جربة وخير الجزيرة.
1: يعيش كسيدي، مرحبا بيك. الأجواء في جربة والأسوام اليوم في المرشي
2: تقصى تكون برشة تقريبا اليوم صباح في حدود 37-38 درجة سنة اليوم
1: سخونة. صحيح
2: سخونة برشة. نعمل عملنا جولة في حومة السود. بالنسبة لسوق الخضر، البطاطا دينارين 550، طماطم 380، سلف الحار دينار 99، الزحلو دينارين 700، البصل دينار 150، المعدنوس 4 دينارات 800

0: طبعانية، ثلاثة رأس دينار وخمسمية، وألف بوص دينار وخمسمية، والثوم 10 دينارات وخمسمية. هذا بالنسبة للخضر عندنا.
1: أيوة.
0: بالنسبة للغلة، الغلة الخوخ العادي 6 دينار و800، خوخ بطبقاية 6 دينارات و950، الدلاع دينار 690، البطيخ دينارين و490، العنب ما بين 7 دينارات و500 و9 دينارات و500، التفاح 7 دينارات و800، العويلة 6 دينارات و800، والدقلة 12 دينار. بالنسبة للحم، العجل المخلط 38 دينار و800، عجل هبرة 48 دينار و800، كوتلات 40 دينار و800، فوفيلي 43 دينار و800، البرجني 54 دينار و800، المركز العادي 23 دينار، المركز ديري 43 دينار. بالنسبة للدجاج، الكيلو 8 دينارات و50، كالوب دند 18 دينار و100، كالوب بولي 19 دينار و100، والكويت 18 دينار و500. بالنسبة للحوت والبحر، المنكوس 6 دينار و100، البوري 15 دينار و900، القاروس المربي 29 دينار و500، القاروس البحري 90 دينار، السبري 22 دينار و500، الروزي الكربات 27 دينار، الوراثة المربية 23 دينار، والبحرية 75 دينار، السبارس 20 دينار، سردينة 6 دينارات، المعزول بين 25 دينار و42 دينار، وسوبيا شوبي 35 دينار. هذه تقريبا فكرة على سوم الهند في جربة يوم.
1: يعطيك الصحة عادل، مشكور على الجولة اللي قمنا بها معك، أسعار المرشي اليوم في جربة مع الفيديو اللي أمنتين على الباج متاعنا على الفيسبوك. كل يوم لقيت هذية لو بوان مارشي على موزيك اف ام في أحلى صباح. بوان مارشي، انت صباحك بأحلى صباح. شوي آخر في أحلى صباح، دبارة سيفي مع الشيف وفيق بالعيد وسنوز إيفازيون مع رمزي بالعربي، كل مرة يختار بلاصة نزوروها معاه في بلاصة من البلايس اللي تكون أكيد ديستيناسيون متاع عمان ولا بحر، بما أنا في فصل الصيف هذا كل معنا. شوي آخر زدا صندوق عجب للحديش معكم في أحلى صباح.
2: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطي بوشناق.
3: يا للا وينك توحشت زينك، الشوق فلاني والكاس تعب.
2: والفنانة التونسية رنا زروق.
4: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمها.
2: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
3: ناسايا
2: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
3: ريتك ما نعرف وين.
2: بمساهمة شيري، ماكسويل، بيكو، أمام بانك، ديليس، بيات، جيلي، سناب الكرتاج، أوريدو، إس تي بي، سوتينول، بوغا، وموزايك فم. ابدأ سباحك.

0: انت سباحك باحلى سباح احلى سباح برا صيفي كل هالجمعة مع شيف وفيق.
1: العشرة وخمسة وعشرين دقيقة في أحلى سباح. مرحبا بكم كل عادة الوقيتة ذي وكيما كل نهار جمعة دبارة سيفي مع شيف وفيق بالعيد. حاجة غبيد في ساعة ما تحضر ما تحملش السخانة والوقفة في الكوجينة سيختو بنينة وفرشكة ياسر حاجة
2: بوصفات العالمية دي.
1: مرحبا بك
2: مش دبارة سيفي على
1: الاخر سيف السخانة خليك تاكل معنا
2: سي عندك في ثلاث دقائق مش لازم نطيب وناكل وكل شيء.
1: ميرسي.
2: لا لا خلينا نعملوا ناخذ الخبز نتاع البارح نعملوا دي ترتين سهله ياسر مانيش نكسروا ياسرنا برشا مش نعملوا الخبز نتاعنا ناخذوه ولا في توستي نحطوه على المقله نتاعنا ولا في الفور خليه يتقرمش شوي شوي ومن بعد ديريكتومون نعملوا اون سلطه سلطه نتاعنا ناخذوا ولد القمره نعملوها رابي ناخذوا الفقوس نعملوها رابي بالراب نتاعنا الخشين هذاك من بعد نعصروه بالماء نتاعو نزيدوها كعبه عظم يابسه نزيدوه شويه مايونيز نزيدوه شويه تون بالماء ولا تون بالزيت نخلطوا كل شيء مع بعضه نجيو نحطوا في الترتين نتاعنا نحطوا من لوطا الخبز نحطوا السلطه هذيك الخلطه البارده هي تبقى شويه معدنوس شويه نعناع وكل شيء كالتصوير نتاعها من فوق ونزينوا بها بكعبه عظم وكعبه زيتون تبدا امورنا واضحه ستون ترتين فكونكومبر وكل شيء ما فيهش حاجه كبيره ما هيش كومبليكي بلاد ريزيستانس نتاعنا نحن باش نعملوا كعبه ماكرو غزال كعبه ماكرو في الفور ساهلين ياسر ياسر زاده ما ياخذوش برشا وقت ومش برشا زاده كيف كيف حتى يوتيليزاسيون اش نعملوا ناخذوا كعبه طوماط سوريز ناخذوا كعبه زيتون اخضر كعبه زيتون اكحل كعبه كبار شويه بصل مقصوص شويه معدنوس شويه قارص ناخذوا كعبه الغزال نتاعنا نحن ولا الماكرو نحطوهم ديريكتومون في الفرن نفوحوهم ملح فلفل اكحل جوست نعاودوا نرجعوهم في الفرن مغطين مليح مليح من الاول مده 10 دقائق مغطيه ومن بعد نعملوا لها شحطه صغيره بور فير غراتيني ونعطيوها لون باهي باهي دونك عندنا الماكرو نتاعنا اللي هو منه غارنيتور ومنه زاده كيف كيف بلا دو ريزيستانس دونك عملنا سلطه الاولى ترتين بالكونكومبر والتون الثانيه الماكرو ومن بعد نعملوا ديسير تري تري رابيد فما لي فون دو تارت يتباعوا زاده كيف كيف حاضرين وكل شيء مش ما نتعبوش احنا عندنا كعبه كرموس ناخذوا كعبه الكرموس ونقصوهم على اربعه ولا نقصوهم مورونديل وكل شيء مانيش نعملوا كل كلام باتيسيير وكل امور وكل شيء مش ناخذوا شويه غوتا ناخذوا شويه غوتا ولا غوتا وشويه نقولوا نحن شويه سكر نحط عليها اروم فاني نخدموها مليح مليح العظم لا حتى شيء دونك جوست هذيك مخدومه مليح نحطوها بالبوش في الـ في الـ في الفوند تارت نتاعنا نحن ونجيو نحطوا الكرموس نتاعنا وفوقه شويه جلزلان ولا فوقه شويه لوز لوز تعطيك اون رسيت سمباتيك ورابيد على الاخر دونك اليوم لصيفه نتاعنا 1 2 3 4 عندنا توست بالكونكومبر ولد القمره والتن وكل شيء كيما الريات هكاك تتعمل ومن بعد عندنا الماكرو في الفور والجاتو نتاعنا بالكرمه
1: اليوم دبر سيفي تحت شعار ربي يسهل عليك
2: ربي يسهل
1: في وجهك
2: ربي يسهل عليك ربي
1: يسهل يعطيك الصحه شيف ميرسي بوكو رابيد افيكاس وحاجه فريشكه تعاودوا تلقاو الدبره كامله سيفي مع شيف وفيق على الباج بتاعنا على الفيسبوك ميرسي شيف ان شاء الله على السمين بروشين عايشك باي باي
0: دبر سيفي كل هالجمعه مع شيف وفيق انت سباحك احلى سباح احلى سباح البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين غالا أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامد كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع أميرة. موزايك مون إلى عالم بنيديك مع اليس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانز، وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور. كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، إسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدام، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كافيه. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
3: حتى ل 30 سبتمبر على كل برودوي سينيال تشريوه من مغازات كارفور الكل 500 مليم تمشي للجمعية التونسية لزراعة النخاع العظمي، وهكا نفرحوا بيهم بنياتنا ووليداتنا في العودة المدرسية، ونزرعوا في قلوب تلامذتنا الفرحة اللي هي مع سينيال في مغازات كارفور. جست صغير يصنع فارق كبير ويخلي التبسيمة على وجوه تلامذتنا ديما.
4: النجاح الكبير لمي فاروق في مهرجان قرطاج 2025، يتجدد الموعد هذه السنة مع صوت

أعوان وإطارات رئاسة الحكومة بشراكة مع جولدن مومنت. سهرة الطرب الأصيل مع الفنانة المصرية مي فاروق بقيادة المايسترو محمد الأسود يوم 1 سبتمبر 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج انطلاقا من 10 ليلا. صوت استثنائي، صوت ننتظر عودته لأننا نشتاق دائما إلى سماعه.

0: التذاكر على تذكرتي.ان. مي فاروق في كارتاج أوف بمساهمة موزيك فام.
1: انت سباحك

0: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح إيفازيون كل جمعة على موزايك إف إم.
1: العشرة واثنين واربعين دقيقة في أحلى سباح كل نهار جمعة الموعد يكون مع رمزي العربي في إيفازيون. كل مرة نكتشف مع ديستيناسيون جديدة سورتو طريقة اللي به يوسف لديستيناسيون هذوما ولي فيديو اللي نشوفوهم على اللايف معاك حاجة تشرها على الأخر وماذا بيك تمشي في الوقت تبحبح تتفرشك بدل شوية جو. مرحبا بيك رمزي.
2: صباح الفل والياسمين. الحمد لله لاباس. دونك كيف ما كل نهار جمعة نطرحوا السادة المستمعين بلايصة يمشي ولا يتفرهدوا في الويكاند.
1: أيوة.
2: يتبردوا شوية سورتو كما قولوا طوات مسمست سيف شرجع دوبل سيونس. دونك يحاولوا يستغلوا جمعة سبت وحد ذوما يمشيوا يبردوا رواحهم شوية
1: ويعوموا
2: اكزاكتومون. دونك يبردوا القخ سوتو توا معناها الحمد لله توا سخانة ماشية وتيح كما نقولوا
1: توا تدريجيا
2: جستومون. المدة اللي فاتت كانت ويلا حتى العومة في الحقيقة في النهار كاسحة معناها توا حتى آخر العشية نجموا يمشيوا يعوموا يعملوا يعملوا جورني على الكيف على خاطر البحورات تبقى تتشابه هم ثنيات عمرها ما تشابه كل ثنية عندها حكاية وكل بلاصة تخلي في ذكرتنا تجربة وصورة وروية. وقصتنا اليوم باش تزنا تحديدا كيف غراب أو بالأحرى شط بكري من ولاية نابل. البلاصة نتاعنا تبعد قريب 110 كيلومتر على تونس العاصمة وقريب 20 كيلومتر على الهوارية. ونتصور من الأسباب اللي خليتها مازالت محافظة على السحر نتاعها أنه الدخلة نتاعها مش سهلة. دونك باش نوصل للبحر نتاعنا يلزمنا نتعداو على بيستا كي وشوية مغامرات باش نوصلوا للبحر متاعنا. باش نسهل عليكم أكثر يعني بعد زاوية المقايز بزوز كيلومترات على طريق الهوارية تدخل على اليسار ومغاديك جوجل مابس يوصلك حتى يكشي توصل للثنية. والحاجة الباهية انه الكهرباء بتاعك نجم توصل للباركينج معناها وبعد باركينج زيدوا نمشيوا 200 متر نعرف اللي يسمع فينا يقول لك هذه
1: هي راح ودي عجبني قلت مغامرات وثنية فيها مغامرات معنا ما تحبش تقولوا متعب ديما بوزيتيف
2: اكزاكتومون. ما احنا شنو نقولوا ديما باش واحد يكتشف حاجه مزيانه وماهيش كيف العاده
1: لازم ما يكونش فاسيلمون
2: اكزاكتومون وديما هكا تجيك في تعب شويه 15 مينوت 20 مينوت اما الحقيقه كيف تعدي جورني في بلاصه كي من هكايه تبدا في الحر كله تحسه نتاعك وملكك وقدامك الفيو نتاع جبل من تالي وزمره وزمرتها من قدام فريمون حاجه مزيانه برشا معناها ماهيش كي تعيشها كل يوم.
1: أيوة.
2: هذه نحب نقولوا له ومغاديك تبدا الحكايه وين الشط بكريمي عدل الموجه كيف اذاعتنا صافي مزيان وهادي الشجرات طالعه على البحر ولا الوين داخله بعضها الاصفر والاخضر والازرق تبلو رباني وثقونا اخونا امين المولي من خلال التصاور نتاعو واللحظه أيوة. تنسى روحك انت بين تحس روحك في جنه صغيره مخبيه على العالم يعني باش تمشي وغاديك نعدي وجورنيك شوف البحر بتاعنا تحفونا عليه لانه تنجم تمشي له وحدك تنجم تمشي له عائله معناها تنجم تعمل اكتيفيتي اللي تحب عليها من ديك سواء تعمل شويه سبور تسمع شويه موسيقى وساعات كما نقول احسن حاجه تعملها انك ما تعمل حتى شيء
1: أي.
2: تمشي تحط الباراسول نتاعك تحط شويه موسيقى في اذنك وتسرح مع العالم نتاعك تشوف أي. انت البحر تحكي له ويحكي لك وتفرغ قلب غاديك وتعمل جو وتستمتع تعمل كاياك ولا بادل معناها تهزهم معك على خاطر غاديك يبدا البحر هادي اكزاكتو يبدا البحر هادي ومع الكونتور نتاعك البلايص كما غادي نشوفو فيهم في التصاور لهنا الحقيقه متعه كبيره بكديب والحقيقة وفي بالنسبة للماكلة يزمك تعمل على روحك تزم ثنية لأنه في الغديكة ما فماش شكون يبيع ماكلة على عين المكان. دونك الوميون كدما من المثنية كسوة سليمين ولا اللي هو مغديكة تمشي تاخذي أمورك باش كي تاخذ البحر تلقى روحك عندك زيدك وزوادك وما تسحقش أي حاجة باش تعدي نهار مزيان على الكيف. كل ما يزمك باش تعدي نهار مفرشك على الكيف خاطر في بكريم ماك جاي تستعمل في البحر كهو وانت جاي تعيش نهار كامل بين الرمل الذهبية والحاجات المليانين بالحياة غابة وراك وزنبرة قدامك وغاديك نكتشفوا اللي سعادة معناها تكتشف ما تبيعش. هذه بلاصتنا هذه بلاصتنا اليوم اللي اقترحها على سيدة المستمعين يسمعوا فينا تويكا ينجموا يمشيوا الكوت متاع الكابون كلها محليها ومزيانة واليوم قلنا لهم يمشيوا الشط بكريم يكتشفوا تفاصيل وعطيناهم الاحداثيات يعديوا نهير على كيف وصورونا كيف تمشيوا البلايص المزيانين هذوما.
1: يعطيك الصحة رمزي مرسي في إيفازيون كل مرة الحقيقة هكا تنو سوربون بحاجة جديدة بديستيناسيون جديدة وكلهم مزيانين وميرسي على لي فيديو تصاور اللي حطيتهم لنا ديما نهاية الأسبوع ساتومب بيان واحد ديجا يحس روحه ما موجود لغاديكا بعد مع السخانة وشوية باهية تفرشيكا هذولي اللي حبيب مش حاجة في الويكاند
2: يلزمها تفرشيكا. شكرا ليك ليندا وعلى هذاك في كل زمان ومكان الفلاقة هكا اخترنا نعيشو.
1: يعطيك الصحة ميرسي بوكو رمزي كانت هذه إيفازيون كيما كل نهار جمعة ميرسي على الاختيار نتاع ديستيناسيون نتاع اليوم اللي خلط في اخر الروبريك حبي يعاود يسمع كل التفاصيل والاكسي للبلاصه ادخلوا على الباج فيسبوك نتاعنا تلقاو لا فيديو كامله
0: ايفازيون كلها جمعة على مزيكا. ابدأ سباحك.

0: بمناسبة المولد النبوي الشريف عرض زيارة السيني النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات. وذلك أيام 28, 29 و30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي.com. ركب عن محمد بمساهمة بودا برود وموزايكا فام.
1: انت سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
2: أحلى سباح على موزايكا فام من 6 حتى لل 11. هكا يكون الموعد معاكم في البرمجة الصيفية يوميا في أحلى سباح مع أخبار أكتواليتي متابعات فقرات معلومات تهمكم كيما أحوال الطقس بالتفصيل. داير تلقاهم كل شيء موجود على الباج فيسبوك متاعنا الأوفيسيال مع توتون إكيب في أحلى سباح. معنا صالح شرقي في الإخراج, في الإخراج الرقمي نصر دين بوترعة, فاطمة عبد الرحيم في التنسيق والعمل الصحفي, كريمة في الصندوق في استقبال تليفوناتكم, في الميكرو ليندا رحالي. باش نكملوا مع كوكتيل تونسي 100% مع صابر الربيعي. نقول لكم بون ويكاند, تابعوا بقيت برامجنا على موزايكا فام لحداش موعد الاخبار مع زميلتي غفران العكرمي. نتلاقاو ان شاء الله نهار الاثنين في اخر حلقه من البرمجه الصيفيه على موزايكا فام ومن برنامج احلى صباح من 6 ل 11 نهار الاثنين 31 اوت 2026. وابغتي من 1 سبتمبر نبداو مع البرمجه الشتويه وترجع بيان سور لا دوبل سيونس. ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل. نقول لكم ميلا شهيه طيبه في لمنا

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر الجديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سب مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، مكلعوني، فهمي البرهومي وأحمد. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تونس تتجاوز ذروة موجة الحر مع توقع تراجع درجات الحرارة تدريجيا خلال الأيام المقبلة بمعدل درجة إلى درجتين يوميا، وفق ما أكده المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس السطوري لموزايك، موضحا أن درجات الحرارة ستعود إلى مستوياتها العادية في تبرقة وبنزرت والوطن القبلي، فيما تتراوح القصوى في بقية المناطق بين 36 و 41 درجة مع ظهور الشهيل. ومن السبت إلى الاثنين من المنتظر أن تتواصل الظروف الملائمة لظهور خلايا رعدية بعد الظهر مع أمطار ضعيفة ومتفرقة بالمرتفعات الغربية للشمال، لافتا إلى أن انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ينتظر بداية من 3 سبتمبر بما يعزز الانفراج التدريجي في الأجواء. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الجمعة في عدة مناطق بتونس الكبرى من 9 صباحا إلى 6 مساء وعلى فترات متقطعة حسب وضعية الشبكة. ومن بين هذه المناطق مرناق، برج السدرية، رادس، حلق الواد، بن عروس، مقرين، الغزالة، المحمدية، الكرم، المدينة الجديدة، حدائق المنزه، برج الطويل، صنهاجة، جديدة، منوبة، عين زغوان، النصر وسكرة. رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة والأقمشة بمنظمة الأعراف محسن بن ساسي يقول في تصريح لزميلتنا هناء السلطاني إن موسم التخفيضات لصيفي 2026 الذي انطلق يوم 7 أوت الجاري ويتواصل لمدة 6 أسابيع يأتي في ظروف صعبة لعدة عوامل، منها خاصة موجة الحر التي أدت إلى تسجيل إقبال ضعيف من المواطنين.
3: كما تعرف انطلق موسم تخفيضات بالنسبة للصيف 2026 في 7 أوت 2026، يدوم بإذن الله 6 أسابيع. بالنسبة لتقييمنا للتخفيضات للموسم هذايا، كل صراحة الموسم نجم نقوله تعدينا فترة صعيبة برشا برشا برشا، وهذا لعدة عوامل، ومنها العوامل اللي هو خليت معناها حتى إقبال المواطن على اقتناء واحد كذا من اقتناء الملابس والأحذية وغيره، اللي خليت هو المناخ المناخ الحراره هذه اللي موجوده في تونس كامله خلات اللي فما ركود نسبي بارابور العملاون. نعملوا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ربي يفرج علينا واذا المناخ بتاعنا يولي احسن شويه ان شاء الله باذن الله وتنخفض الحراره هذه ومع العوده المدرسيه نشوفوا اقبال بالنسبه للمواطن التونسي على اقتناء الملابس بالنسبه للعوده المدرسيه او اقتناء الملابس الصيفيه لسنه 2026.
2: عالميا تصاعد المخاوف من وقوع كارثة جديدة على الحدود بين نيبال وتيبت بعدما تلقت السلطات النيبالية اليوم تحذيرا بشأن خروج مياه بحيرة من ضفافها بالتزامن مع ارتفاع منسوب المياه في أحد الأنهار، ما دفع السلطات إلى دعوة السكان وفرق الإنقاذ في المناطق المهددة إلى الانتقال إلى أماكن آمنة. وفاة ملك النرويج هارالد الخامس اليوم وهو أكبر ملوك أوروبا سنا وذلك عن عمر يناهز 89 عاما حسب ما أعلنه القصر الملكي، ليخلفه تلقائيا في العرش ولي العهد ابنه الأمير هاكون البالغ 53 عاما. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس 100% تيوب من 3 للجمعة من 11 نصف النهار على موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس.

0: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر فالكات بغفا للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
1: يكمر الليل ربوخ تلويل
0: إتليل القفص وأنس بن سعيد
2: ركب على
0: الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر على موقع تذكرتي بونتيان شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمين بانك ديليس بيات جيلي سنابل كارتاج أوريدو إس تي بي سوتينول بوغا وموزايك فم. الجمعة من 11 للنص نهار موزيك فام.

0: بقيادية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس. حفل فني ضخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
1: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
0: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
1: أخذني
2: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونري درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون Backstage, ODV+, Digitess, Nesma Jdida ou Mosaïque FM. 100% sûr. Le 2 juin, le 11 juin, le 12 juin, Mosaïque FM.

0: eyes, eyes.
1: Mosaïque FM, الأولى في تونس. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر الجديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات. كان يباكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
3: خايف في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn. حل لابليكاسيون كاشي، ادخل بايمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور. كيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
4: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذي. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
1: Vendredi 28 août, au Beehive Club Aquaviva Gamart. Préparez-vous pour une soirée exceptionnelle. Wired, Arbor, pour la première fois en Tunisie. The pain and a silent sleeper, you won't hear a peep. Enzo Seffredi, de retour pour enflammer la scène locale. Et avec nos talentueux DJ tunisiens, Triki et Bakem. Rendez-vous vendredi 28 août au Beehive Club Aquaviva Gamalt. Vente sur application IJA et sur place. Avec la participation de Yassir et Mosaïque FM.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص على خلفية ضلوعه في تنظيم عملية تهريب الإعلامي سامي الفهري نحو أوروبا. وتفيد معطيات التحقيق أن عملية المغادرة غير القانونية تمت بشكل سري من خلال استغلال يخت سياحي انطلق من شواطئ الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية باتجاه المياه الإقليمية الأوروبية. وفي السياق ذاته، السلطات الأمنية والقضائية تواصل توسيع نطاق التحقيقات لتشمل أطرافا ومتهمين آخرين يشتبه في تورطهم في توفير الدعم اللوجستي والتنسيق الميداني لتسهيل فرار سامي. أهالي منطقة الظواهر التابعة لمعتمدية القيروان الجنوبية يقدمون اليوم على غلق طريق الرابطة بين القيروان وسيدي بوزيد احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي منذ يوم الأمس وتكرر الانقطاعات خلال الفترة الأخيرة. والمحتجون يؤكدون أن انقطاع التيار الكهربائي تسبب في توقف محركات الأبار الفلاحية، ما أدى إلى توقف مياه الري وتضرر المزارع بالتزامن مع انقطاع المياه الصالحة للشرب أيضا، ما زاد من معاناة الأهالي خاصة كبار السن والرضع في ظل موجة الحر وفق ما نقله مراسلنا بالقيروان خليفة القسمي. دوليا، وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن جميع الدول يتعين عليها الامتناع عن تنفيذ العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، مضيفة أن المشاركة فيها تعني التواطؤ في فرض إرادة غير قانونية لدولة واحدة على دول مستقلة. وفاة ملك النرويج هارالد الخامس أكبر ملوك أوروبا سنا اليوم عن عمر يناهز 89 عاما حسب ما أعلن القصر الملكي، ليخلفه تلقائيا في العرش ولي العهد نجله الأمير هاكون البالغ 53 عاما. وأصبحت ابنة هاكون إنغريد ألكسندرا البالغة 22 عاما ولية العهد تلقائيا. طقس اليوم سحب قليلة بأغلب الجهات تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. الريح تتجه بعد الظهر من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب وتتقوى على كامل البلاد، خاصة أثناء ظهور السحب الرعدية حيث تتجاوز 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب فمحليا متموج ببقية السواحل. تتراوح الحرارة القصوى بين 35 و40 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 41 و46 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نوفل الورتيني وكامل فريق ميدي ماك.
0: الأولى في تونس
2: تابعوا الفريكونس رقم 1 في تونس موزايك فام.

0: Big Hits.
1: ميدي ماك كل يوم من نصف النهار الماضي ساعتين نوفل ورداني على موزايك فام.
2: يا مرحبا يا مرحبا.

0: أهلا بكم، هذه ميديماج على موزايك اف ام. مرحبا مرحبا في الحصة اليومية اللي تواكب كل مسار في تونس من نص نهار حتى المساعتين مثلين حتى الجمعة. اليوم الحلقة قبل الأخرى، نهار ثين الحلقة الأخرى، ثم باش تبدأ ميديماج في برمجة شتوية جديدة. سعيد جدا باستقبال سيناجي زعيري. شنو أحوالك؟
1: أهلا وسهلا نوفل، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعين.
0: سي خليل، شنو الامور؟
2: اهلا وسهلا، مرحبا سي نوف.
0: مرحبا مرحبا سي نهاد جندوبي، شنو
3: صباح النور نوف، مرحبا بك.
0: مرحبا مرحبا ناديه تجي معنا في الساعه الثانيه. جيان وصلاح يلتحقوا بنا نهار الاثنين بيان سور، يرجعوا اليوم باش نعملوا جوله في يعني الاجواء الكل باش نحاولوا نعيشوا معكم. شكرا لانكم تتابعوا فينا على اليوتيوب، لايف اليوتيوب، تتابعوا فينا في البث المباشر، تتابعوا فينا لايف الفيسبوك، تتابعوا فينا في لونتين. المخرج سليم السمعي مرحبا بك، في الاخراج التقني ايهاب الفرشيشي، الرقمي مرحبا بك ايهاب. بيان سور تنجموا تشوفوا الملاحظاتكم الكل زاده توصلنا على 23 513 1000 23 513 1000. شوف احيانا تعجز الكلمات عن التعبير، نلتجئ للفن، وانا سينيجي تعرفني كي نختار الفن نختار الفن الراقي. فنان كبير كيما شعبان عبد الرحيم ما سمعوش غنى.

0: انتبه النور عمال بيقطع 20 ساعه 4 ساعات اما نتفاداو البلاك اوت الحمد لله. دونك كل واحد كيفاش نعيشوا في وضع صعيب. الناس تغشت شويه ومنرفزه شويه خاصه امام هذا الصمت الاتصالي الكبير. اخطانا من مصر ومن كذا, فمشاعر تونسي عبر عن الموضوع يعني بدقه كبيره. هذا اش قال الشاعر.
1: شعب شريكي بيجي بوذ يوبا عو عو لقا لما وذو ان شاء الله ما عندك سو
0: ولا ممكن الشعر كبير. نمشي سمحونا رانا بسخانة هذه اللي الحمد لله سخانة ماشية تنقص اليوم تقريبا مش تنقص زوز ثلاثة درجات, غدوة زوز ثلاثة درجات, من هنا لثلاثة لاربعة باش ترجع في 30 العادية ايش, و30 قريب من 40 معناتها مش الارقام القياسية الكبيرة. ترى نعملوا طلع على اخبار نهد
2: دقيقة نيوز
3: دقيقة نيوز
2: دقيقة نيوز.
4: المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف شهر جويلية 2026 ثاني أكثر أشهر جويلية حرارة في تونس منذ سنة 1950 بعد جويلية 2023, وهذا في ظل موجة حر استثنائية قاعدين نعيش فيها شملت جزء كبير من البلاد. سجلت عدة محطات درجات حرارة قصوى قياسية بلغت 49.7 درجة مثلا بالقيروان, 48.7 درجات بجندوبة, 48.6 درجات بزغلول, 48.3 ببيجة, 47.3 بقفصة, و 43.7 بقليبيا. وبعد نهار الخميس اللي كان ذروة موجة الحر نحكيه على البارح, بدأت درجة الحرارة اليوم الجمعة في التراجع تدريجيا خاصة نحكيه على مناطق الشمال والساحل, لكن الحرارة تبقى نسبيا مرتفعة نحكيه على درجات تتراوح بين 32 و 36 درجة على السواحل, وقد تصل إلى 42 درجة في الوسط والداخل و44 درجة جنوبا. الانخفاض الأوضح باش يبدأ نهار السبت, غدوة تتراجع درجة الحرارة في الشمال والساحل إلى حدود منتصف الثلاثينات, ويتواصل التحسن في درجة الحرارة يوم الأحد, أما الوسط والجنوب فتبقى فيهم الحرارة مرتفعة نجم تفوت 40 درجة, وبالتالي موجة الحر ما زالت ما وفاتش تماما لكنها دخلت مرحلة الانحسار التدريجي, والأهم هو العودة لدرجة أقرب للمعادلات العادية مش متوقع مباشرة خلال هذا الويكند, ولكن التحسن الأكبر المتوقع تدريجيا كما قلنا مش يكون بداية من الأسبوع المقبل مع حديث عن أجواء أكثر استقرار وبرودة أوضح من في بداية شهر سبتمبر. سيتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي بداية من يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية, هذا ما أكدته اليوم رئاسة الحكومة. ويكون توقيت العمل من الاثنين إلى الخميس, من الثامنة والنصف صباحا إلى منتصف النهار ونصف, ومن الواحدة والنصف بعد زوال حتى للخامسة والنصف مساء. أما نهار الجمعة يكون توقيت العمل من الثامنة صباحا إلى الواحدة بعد زوال, ومن الثانية والنصف إلى الخامسة ونصف مساء, هذا بالنسبة للبلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة. الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية تقوم خلال 24 ساعة الماضية ب 821 تدخل, منهم 169 عملية إطفاء حرائق, هذا ما أفادت به وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية. الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة تعلن أن مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبي ستنتقل إلى مصالح المختصة بداية من أول سبتمبر 26. ودعت الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة الموردين إلى إيداع ملفات المراقبة لديها انطلاقا من هذا التاريخ, وأكدت أن إجراءات المراقبة ومعايير التقييم والمتطلبات الترتيبية باش تبقى دون تغيير, وأوضحت أن وحدة مخابر البيولوجيا الطبية تابعة لوزارة الصحة تتولى هذه المهمة حاليا, مشيرة إلى حرصها على ضمان استمرارية الخدمة وإعلام المتعاملين بأي مستجدات لاحقة. أسعار الذهب في تونس تسجل ارتفاعا مجددا بعد فترة من التراجع في وقت يواصل فيه هذا المعدن التأثر بتطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية واستوقعات بمزيد ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن استئناف سفارات خطوطها البعيدة اللي شهدت اضطرابات يوم الأربعاء, وثمنت جهود الفنيين والعاملين بمختلف اختصاصاتهم وحرصهم على استئناف سير القطارات في ظرف وجيز. مجلس العمداء السابقين أعلن في بيان أصدر أمس مساندته للعميد شوقي الطبيب المضرب عن الطعام احتجاجا عن ما وصفه بتضييقات داخل السجن، وطالب المجلس بضمان حقوقه في الدفاع والمحاكمة العادلة والرعاية الصحية. مصادر تجارية تؤكد لوكالة رويترز للأنباء أن ديوان الحبوب التونسي اشترى نحو 125 ألف طن من القمح اللين و75 ألف طن من علف الشعير في مناقصة دولية. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تدعو جميع التونسيين أفرادا ومؤسسات إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية 26-27 لفئة 10807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية، وأكدت أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تقدر ب 5,953,000 دينار.
2: دقيقة نيوز،
3: دقيقة نيوز،
2: دقيقة نيوز.
0: شكرا لك ناهد. يقولون نحكيوا على الأخبار الإيجابية. أي تونس في الألعاب المتوسطية ربحت إيطاليا 3-1 وترشحت للدور النهائي. توما ساعتين اسكندر في سبور إكسبريس يجد يعطيكم تفاصيل أكثر، ولو أني شفت مشهد سينيجي أثر فيا، مشهد يدل على أنه الملاعبية فما ملاعبية ما عندهمش روح المسؤولية. شفت ملاعب يشرب في دابوس ماء، وهذه يعني استفزاز للجمهور التونسي. مبروك تونس، الحرارة ماشية وتنقص، التوقيت الشتوي باش يجي. بالنسبة للترينوات رجعوا سيبا، معناتها كعطينا اخبار الانقطاع في ساعة هبطوا
5: معناتها هذه راهو فيه ايجابي نوع في المثال.
0: اي رجعوا طبعا،
5: لانه وقت اللي انت توقف السفرات
0: لا ماهوش ايجابي،
5: لاسباب تتعلق بالسلامه. خليني
0: مثال ايجابي،
5: خلينا نعطيك راي.
0: لا
5: لانه ايقاف
0: سلبي ايجابي، الايقاف سلبي اعادتها لامر طبيعي
5: لتفادي
0: لا هذا القطار. هذا
5: في ساعة معناها ريكيبيري والفنيين خدموا وكاو.
0: لا سي خليل، كي رجعوا القطارات هذا في الصحافه اسمه القطار الذي ياتي في موعده لا يهم الصحفي. السلبي انه تقطع دون ببلاغ انه رجع ترين وجي في وقته ليس ايجابي. اللهم باش نوليه كي يرجع الماء ايجابي وكي يرجع الضوء ايجابي.
5: لا
0: كي يرجع الضوء ما عادش يقص هذا عادي، كي يرجع الماء هذا عادي لا يعتبر ايجابي. اللهم يا باش نعطيك حتى انا مثال وجهه نظرك. انت لهنا طحت في تناقض مع نفسك. علاش؟ كي قلت سنتعود،
5: مش سنتعود
0: كي تعودنا على قطع القطارات كي يرجع، عبارة عن تقول لي تونسير كي طائرة تخرج في وقتها إيجابي. لا
5: البارح خوي العزيز كي حكينا حطينا التشخيص ونعرفوا، خاطر مش فما ترينو لباس وما خرش. نعرفوا اللي ترينوات مش لباس وعندهم سنين مش لباس،
0: باش يرجعوا لباس
5: خروجهم. لا خروجهم في وقت اللي يبداو ما همش لباس على الاخر يولي نجم يعمل لي اكسيدونات. الور نوقف السفرات باش نصلح، وهما وقفوا السفره لمده 24 ساعه نهار الاربعاء ولا كذا، وبعد 24 ساعه صلحوا.
0: لحظه ما باش هل رحلات القطار تاو رجعت ايجابيه؟ لا
5: مش ايجابيه،
0: نفس التمرميد ونفس السخانه ونفس الروتاريت ورحله 4 ساعات تقعد 8 ساعات.
5: هو ايجابي نسبي وسلبي نسبي. رو الايجابي انك معناها باش تحفظ ارواح الناس وقفت السفرات. الايجابي انك في ساعه صلحت في 24 ساعة رجعت الرحلات النسقة الطبيعية. هذا في الإيجابي. الإيجابي نشوف فيه في النسبة أنا لأنه ما عاديش ترين واتباه أنا معمل عليها باش يقول رأي
0: انقطع أنا علاش نقشتك هكا من عرسي نيجي كنت حابة تحكي معنا، لأنه فما شخص لابد من أنه نمشي في رحلات، ورحلات القطار حاجة مقدسة عند برشا ناس، وفما مواطنين راهو لا يركبوا لواجات لكيران لا شيء يمشيوا كان في الترينوات. ولكن أنا متأكد أن الوضعية تعيسة للسفارات في القطار، ومتأكدين لأنه نشوف في صور
5: اي
0: هذا هو نحكي بين المدن معناتها
5: السفرات الطويله ومورا مش لاباس من قبل
0: فدو. اي فهمت علاش قلت لك ما يلزمش نقولوا ايجابي 100%. مي فوالا معناتها تفضل سينيجي.
6: انا كما قلت لك نهار نوفل
0: البارحه
6: طول علينا الوقت
0: ما قصنا الضوء يراهج المخ شويه.
6: البارحه عدينا ليله من اطول الليالي واتعس الليالي،
0: يوم وليله معناتها
6: اي نهار وليله. البارح قص علينا اربع مرات.
0: لا سامحوني ما يحكي معي حد. سبع مرات في رياض الاندلس. سبع مرات
6: نحترموك في هذه
0: لا والله
5: حتى نهار بابرك معناتي
0: من نص النهار لنص الليل سبع مرات يقصوا يرجع
5: سبع باربع.
0: يا خليل وعاود احكي لي على القصان بعد نفس الجمل اللي قلتهم عاودهم على الشخص اللي يعبث بينا ويقص ويرجع. تفضل سيدي.
6: الوضعية المالية متاع الشركة التونسية للسكك الحديدية وضعية مالية صعبة، وهذا مش من توا، من سنوات طويلة الغالب ما تمش يعني إصلاح ولا الانتباه للمشكل هذا، للوضعية هذه. الشيء اللي تسبب في تقادم الأسطول متاعها، أسطول الشركة، وها يعني فما أعطاب، يعني فما أعطاب فنية ديبان تكنيك تصير مع صفقات قبل صارت في سنوات سابقة، صفقات فاسدة، معناها صفقات متاع ماتريال جاء طلع معناها موش أديكوا، معناها موش معناها لا يصلح أنه يركب على السكة، يعني تفاصيل كبيرة هذه يعرفوها الناس، وصدرت فيها أحكام والقضية فصل فيها القضاء. هذا الكل خلى السنسيفتي كيما زاد شركة نقل تونس كيما عدة مؤسسات أخرى تعاني من التونسير، على رأسهم تونسير بطبيعة، هذا كأبرز مثال على الوضعية المالية والعجز المالي الصعب اللي يخلي الشركة ما عادش نجم تقتني معناها ماتريال جديد. هو الشركات مثلا شركة النقل الوطنية والجهوية لولا هك الاقتناءات اللي صارت راي اليوم وصلت إلى حالة يرثى لها. دونك مشكلة في الدعم، مشكلة في التمويلات، مشكلة زادة في إصلاح معناها المؤسسات هذية، معناها إصلاح في مستوى الحوكمة متاحة، التصرف المالي والتصرف الإداري، هذا اللي وصلنا لأنه تقطع الخطوط، يعني تتوقف خطوط وبعد تعود ترجع. وعودتها راي ما يش خبر، لأنه معناها الغالب معناها ولينا نفرح حتى بخبر عودة خطوط.
5: الله مني نفرح بهكا ولخرج قطار ما هوش لباس وعمل ديرايمون ولا عمل لقدر الله
0: ما يصيروش ديما الحوادث
5: خاطر بالنوعية متى القطارات الموجودة ثم الريسك تاع الحوادث وبنوعية السكك اللي عندي.
0: صحيح. يلا فاصل وبعد نرجع نمشي للجرايد.
2: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطفي بوشناق.
7: يا لله ويلك توحشت زينك، الشوق فناني والكاس تعبى.
2: والفنانة التونسية رنا زروق.
8: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمها.
2: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا.
9: ناسايا نحبك وانت ناسايا.
2: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
10: ريتك ما نعرف وين.
2: بمساهمة شيري، ماكسويل، بيكو، أمام بانك، ديليس، بيات، جيلي، سنابل كارتاج، أوريدو، إس تي بي، سوتينول، بوغا، وموزايك فم. ميدي ماغ.
0: يا مرحبا يا مرحبا، هذه ميدي ماغ نعملو طلع على الجرايد.
2: في الجرايد في الجرايد.
0: شكرا على ميساجاتكم قاعدة تجينا على 23513000 برشا. يحكي لنا على النهار صعيب البارح، كان يوم صعب، صعب جدا بغض النظر على شكون مسؤول كذا، ولكن يوم صعب على توينس، على قصان الضوء، على الميد بيبز. باش يفسر لنا بعد نيجي علاش اليوم تفاجئنا، هو موجود ولكن حتى في القهوة والرستورونات ما عادش فما ماء، ما عاد تمشي تشرب قهوة يقول قهوة برك ما غير ماء. لانسينا جنجل فجرايد نحكي. رئيس البعثة التونسية الرسمية في الألعاب المتوسطية اختفت الرياضية شهد الجلجلي وانقطعت أخبارها منذ يومين. قال إن الرياضية خاضت أمس الأول مع تعال الميدالية البرونزية في اختصاص المصارعة النسائية، ثم خسرت واختفت معها المدرب، اختفت عن الأنظار بمجرد نهاية المنافسات. لوجنا عليها ولم نجدها، ويبدو أنه لوجوا عليها في كل المناطق ما لقوهاش. سي خليل يبدو أنها قررت البقاء خارج تونس، وهذا
4: على خطى عدد من الراضيين
0: للأسف. سي خليل
5: نقولوا باحتراز
0: الأرجح. ليش مش احتراز؟ لأنه ولا خبر روتيني،
5: اختفت على الأنظار وخارج رأي لبس عليها ما تعرفش على الحوالي
0: لطف عليها صحيحة. أما ليش ولا خبر روتيني أنه رياضي يقرر يقعد البرة؟ خبر روتيني تقريبا كل 3-4 شهور نسمعه برياضي قعد البرة. والوزارة ها مش نقولكم وزارة الرياضة بعد جمعة جمعتين باش تقول وفرنا لها الإمكانيات واعطيناها كذا وكذا ألف دينار وصرفنا عليها لكنها قررت مغادرة تونس. وديما الوزارة خارج الرياضيين غلطين رغم أنه هذا النزيف متواصل. تفضل خليك.
5: إذن الرياضي اللي يحرق نحصلوها فيش أكثر أغلبيتها في الألعاب الفردية ولا لا؟ أغلبية اللي الرياضيين اللي يختفيوا بالطريقة هذه أو يخيروا أنهم يبقوا في البلاد اللي مشاو لها باش يعملوا أوراق ولا باش المهم يحبوا يخرجوا من البلاد معناتها هذه موجودة فقط في الرياضات الفردية. كان نرجعوا للرياضات الفردية نقاو من الرياضات اللي عندها سمعة في تونس وعندها أيضا كفاءات كبيرة وصلتها إلى أعلى المراتب ولكن في المقابل نمشيوا لأوليائهم نقاو شكايات من عدم العناية ومن عدم الإحاطة ومن عدم التعهد المادي ومن عدم إعطائه الفرصة باش يزيد يطور إمكانياته. وهذه مرة مش مرة مش اثنين وفما حتى أبطال أولمبيين وغيره هم حكاوا وشكاوا الوسائل الإعلام وغيره. بمعنى عندنا مشكلة متاع تعهد الكفاءات والطاقات هذه عندنا مشكلة متاع انعدام التحفيز أنك تحفزه باش يقعد في بلده وباش يستثمر في أكل الكفاءة اللي عنده وباش يوصلك ويوصل روحه الأعلى المراتب. إذن الأمور وإحنا من ناحية هذه لاحظنا أنه لا اهتمام بالرياضات الفردية على مستوى التعهد المادي وعلى مستوى التأطير والكل ناقص برشا في تونس. هذا مهم. الحاجة الثانية ثم الحكاية هذه هي نوع متاع حرقة في نهاية الأمر الحرقة اللي تخلي كل شاب ما يلقاش ما أنت الإطار الكافي
0: باش يخرج. الكلهم يحرقوا وعنده كفاءة رياضية اللي تقول لك
5: النجم يلقى جمعية
0: النجم نلقى بلاستي وجمعية وحتى منتخب يتبناني معناتها يقول لك نحب تونس ولكن حتى منتخب يتبناني نحاول نحكيه بكل حياد في هذا الموضوع ولكن الظاهرة تكررت ولم نجد أي حل من وزارة الرياضة ما قعدتش ما حتى كل ما واحد من مسؤول من وزارة الرياضة أكيد باش يحكي في فروم ولا في ريكاب سبور على موزايكا فيهم باش يقول وفرنا لها كل شيء ولكن يعني هذا الخطاب الأحادي سينيجي القديم اللي مازالوا متمسكين به المسؤولين رغم اللي برشا أبطال من تونس وبرشا أبطال جاوا الموزايكو بكي وقالوا ما نبدلوش تونس من بعد شفناهم معناتها تلمو يحسوا بسوء المعاملة يمشيوا ويختاروا بلاد أخرى يقول لك أنا مازال لي 5-7-10 سنين خويا خلي نستغل موهبتي باش نجم نحقق أرقام وغيره. سينيجي
6: أنا ما نعرفش شنو الأسباب اللي خلت الرياضية هذه معناها
5: هيك عشان كنا بحكي
6: تحرق ولا معناها في انتظار
5: تحرق أو بلكش معناها
0: اختفاء
6: اختفاء أو حرق أي كانت معناها الأسباب. أما هذي راو يفتح الباب على الحديث على ملف كبير على وضعية معناها معقدة جدا وضعية فيها برشا مشاكل كما كنت تحكي نوفل وهذا تحكي وشفناه معناها في عدة فيديوهات معناها صرخات من ملاعبية رياضيين تونس متألقين على المستوى الدولي على المستوى الأولمبي رياضيين اللي شرفوا تونس ورفعوا علم تونس وحصدوا ميداليات معناها في الميتينج الكبار في العالم لكن للأسف الشديد الوضعية مازالت تراوح في مكانها. برشا رياضيين معناها اللي يفتقروا حتى لأبسط الاهتمام والمشكلة هنا على خاطر ثم مسؤولين في الجامعات الرياضية ومسؤولين أيضا في وزارة الشباب والرياضة اللي صراحة معناها ما يعني أقصى ما ينجم يقدمه لك ويقدمه للرياضيين أو يقدمه للرأي العام وقت اللي تصير بعد كل فيديو معناها يطلع فيها رياضي معناها يشكي أكل خطاب متاع عملنا وعطينا وقدينا وكذا واحد وفي نهاية المطاف معناها الاهتمام العناية بالرياضة العناية بالرياضيين تيخ عنا برشا احنا عنا آلاف
5: وشباب وصغار وعندهم فرص
0: والمشكلة سينيجي المشكلة فما رياضيين حتى هزوا ألقاب مع تذي الإشكالية هزوا ألقاب وتترويد في مناسبات مع ما نحكيش حتى رياضيين في
6: شيء محزن
0: وابطال عالم
6: محزن يا نوفل أنه رياضي يعني يتربى هنا يتصرف عليه هنا يتصنع هنا ومن بعد يمشي معلها يغادر البلاد أخرى
5: الناس أخرى يعطيوا حوافز
6: ولا تخلوا دولة أخرى وينخرت في جمعيات أخرى
0: وروا أكثر انخراتهم مش على خطر الفلوس. هابش نفسر لك حكينا مع برشا يقول لك تتوفر لي الإمكانيات الكبيرة باش نهز ألقاب لأنه يحب في 7-8 سنين اللي هو في الدوب بتاعه أي يترين مليح ويأكل مليح وظروف طيبة ويجيبوا ممرن بيب باش ينجم يهز ألقاب. والله لا يلوجوا على الفلوس يقول لك ما عندي إمكانيات يخلنا نعمل أرقام قياسية وغير واضح. هذا موضوع أكيد قسم رياضة توزيد يتناوله بأكثر التفاصيل. نمشي والموزايك 24
11: موزيك باد كات.
0: قاعدين تبعثونا برشا على 23 513 ألف. المساج اللي جاني قال لي اللي يقص في ستيج نحسه دي جي عنده تابل دو ميكساج ويميكسي كما يحب. اي دي جي شيخ يعني بالحق قبل ما نعطيك يعني به ريتك اللي نعودوك به قلنا لهم عملوا لنا بلوم تاع قصان سابق لوقت لا نقصوا هكا به خليل تو نهارين تلي به كي تقصوا قصوا مرة به مرة في القايلة مرة في الليل سوسة سبعة مرات زاد قص أريانة وكذا سبعة مرات يقص ساعة ساعة ونص هو يرجع بعد نص ساعة يعود يقص هو. ما هذا العبث وكالعادة لا أحد يريد التحدث. نعطيك خليل بعد نعطي
5: لا هو كيجي البيلون العبث البيلون صحي والبيلون راح تو نعرفوا العبث هذا وإلا الشخص اللي معناتها كما قلت لك قدامه إكران وهو يتصرف معناها خارج حتى الموضعات اللي حطها روحه معناتها بشكل في بعض الأحيان ينم عن رغبة في تتعبك وكذا. شنو اللي صار البارح في السبيطارات؟ شنو اللي صار البارح في الجهات؟ شنو الجهات اللي في العشر سوايع وصلت هذا الكل وبعد مش يجي بيلون قدام السيد هذا وبش يتحط قدام ضميره وبش يتحط قدام مؤسسته. وبصراحة معناتها اللي قاعد صاير رغم اللي قد معناتها شيء حريقنا وإحنا نخلقه في المبررات ونحلله في المبررات وما يسالش ونقصين وما كذا لكن أيضا ثم يد بشرية تلعبت برشا بالتوانسة في الصيف هذا وكل حد
0: واضح ربي يهدي نهدى حكي لنا
4: نرجعوا شوي آخر على الستيج وعلى البلاغ متاحة متاع اليوم فما دي الستاج آخر اليوم طبعا ولكن قبل خلينا نمشي نحكي على المياه المعلبة اللي كنا رينا شاهدنا في الأيام الأخيرة اللي وقفنا في الصف واللي رينا على مواقع التواصل الاجتماعي الصفوف الطويلة اللي وليت قدام المحلات للبحث عن الماء المعلب الماء المعدني اللي مازال يشهد في نقص في توفيره.
12: En Tunisie, trouver une bouteille d'eau peut désormais devenir un véritable parcours du combattant. Devant les magasins, les files d'attente s'allongent, des dizaines de personnes patientent parfois pendant des heures dans l'espoir de repartir avec quelques bouteilles d'eau, comme sur ces images au carrefour de la Marsa. Face à la pénurie, chaque arrivage devient un moment de tension. On attend, on espère, mais parfois les stocks s'épuisent avant même son tour. Une scène qui illustre une fois de plus les difficultés d'accès à l'eau dans plusieurs régions du pays. Et pour de nombreux Tunisiens, la question n'est plus seulement de trouver de l'eau, mais de savoir quand ils pourront en trouver.
4: ومن جهتها الغرفة الوطنية للنقابية لصناعة المشروبات غير الكحولية كان أكدت في بلاغ أن توترات الحالية على مستوى التزويد تعود أساسا للارتفاع الاستثنائي في الطلب خلال فصل الصيف اللي يقول أنه بلغ قرابة 30% مقارنة بالمستويات المعتادة وهذا نتيجة موجات الحر الشديدة اللي شهدتها البلاد. والغرفة تشدد على أنه المعلومات المتداولة عبر بعض الصفحات وشبكات التواصل الاجتماعي واللي تفيد بأنه المنتج تعمدوا حجب المياه المعدنية أو تكوين مخزونات لأغراض المضاربة ما عندها حتى أساس من الصحة. وتقول أنه جميع الشركات المنضوية تحت الغرفة تعمل بأقصى طاقاتها الإنتاجية المتاحة وتتمثل أولويتها الأساسية في ضمان استمرارية التزويد والاستجابة قدر الإمكان لحاجيات المستهلكين في مختلف جهات البلاد. وجهويا البارح كان فما جلسة عمل مثلا بإشراف ولي بن عروس تم تخصيصها لمتابعة أزمة نقص المياه بالجهة والبحث في سبل ضمان انتظام التزويد والتوزيع. حضر الجلسة عدد الأطراف نحكيه على مسؤولين في الولاية أيضا إطارات أمنية وممثلين عن إدارة الجهوية للتجارة ممثلين عن شركة استغلال وتعبئة المياه المعدنية والمشروبات في الجهة تجار بالجملة للمياه المعدنية وحتى موزعين معتمدين على المستوى الجهوي. وبعد التداول والنظر في مختلف جوانب الموضوع والإخلالات اللي تعيق انتظام عملية التزويد تعهدت الشركة في هذا الإطار بالترفيع في الكمية المخصصة للتوزيع في الولاية من 30,000 إلى 60,000 قارورة يوميا لدعم نسق التزويد والاستجابة بشكل أفضل لحاجية الجهة. وكان فما أيضا إجراءات مشابهة في ولاية منوبة.
13: الغرفة الوطنية النقابية عدد من نيابات توزيع المياه المعدنية بمنوبة يتعهدون بالرفع في كميات الماء المعدني المخصصة لولاية منوبة مع ضمان تأطير عملية توزيعها من قبل فرق المراقبة الاقتصادية ووحدات الحرس والأمن الوطنيين.
0: واضح دونك المياه سيناجي فما مع تنحسه فما محاولات. الكلام اللي كان يقول فيه نهد فما محاولات لإيجاد حلول, ولكن المواطن اللي يسمع فيه تو ما نجمش نقول فما حلول. المواطن يحس انه وضع توتر اكثر,
5: يخرج من القش.
0: المواطن يمشي القهوة اليوم ما عادش يلقى ماء, هو احنا مواطنين ايه ما لقيناش ماء. يعني محاولات الحلول ادت لنتيجة عكسية, ولا محاولات كانت للاخبار برك, ولا فسر لي سيناجي ماذا يحدث. نعجز عن ايجاد حلول لتوفير دبوزة ماء لمواطن. فما مغازات كبرى شفنا, انا شفت فيديو والله ما صدقتش, تقريبا صف معناتها يجي 500 واحد شادين صف بشاريوات, معناتها به يعطيهم صحة, اما المنظر مرعب جدا. تفضل سينيجي عطينا الخلفية وفسرنا.
6: هلا مش نستعمل يعني تسمح لي ستيك باش نستعمل المصطلح متاعها اللي تستعمل فيه اللي هو تخفيف الاحمال على الشبكة, انا اقول خفف الاحمال على الناس, خاطر الناس تعبت اليوم صراحة. أن الوضع لا يطاق, قصان ضوء قصان ماء, جات الأزمة متاع المياه المعدنية اللي هو مادة أساسية, قصان الضوء أصبح يعني أثاره يعني مانيش في حاجة اليوم أنا باش نحكي عليه, خاطر يسوفي تحل وتسمع مع الفيسبوك وتسمع الناس وتسمع الأثار السلبية الخطيرة والوخيمة لقطع الكهرباء. اليوم سؤال معنا اللي يسأل فيه كل مواطن وين الماء. رئيس الغرفة تاع منتجي المياه المعدنية غير الكحولية, ولأن الكحولية متوفر ما صارتش فيها أزمة,
0: حكينا وقال لنا راه ما يقصش الضوء على الكحولية. تفضل سينيجي. لا جاوبني نتاع الكحولية, قال لي الضوء ما يقصش عليهم. تفضل
6: شوف بي بي بالأرقام بالمعطيات, الماء كمية الماء اللي تم إنتاجها من قبل 31 وحدة إنتاج ما تراجعتش. به من جهة أخرى يقول لك راو الطلب على الماء زاد, معطى آخر فمشكون اللي يقول لك ذا معناه في إطار ذا راو التفسير اللي تو المتداول
5: نسمع فيه
6: في ظل غياب غير مفهوم للسلطات والهياكل العمومية مؤسسات الدولة اللي يلزمها تتكلم غائبة تماما, ما فماش لجنة مياه معدنية ولا وزارة التجارة.
0: باش نعطيك معلومة, المغرب قريب 40 مليون ساكن ولا فوق 30 مليون ساكن, عندهم 20 وحدة تنتج مياه معدنية, احنا عندنا 31,
6: وعدد السكان تقريبا برسك الضعف.
0: اي احنا
5: الا ما عنديش مشكل
0: تريبل مش الضعف, احنا عندنا 31 اكثر منهم. دونك اللي يحب يكذب علينا يقولنا مشكلة انتاج انت تكذب.
6: هذاك علاش هذاك علاش نوفل, انا فما جزء من الكلام اللي قاله رئيس الغرفة هذا سي مزاح انا مانيش مصدقه, ما نجمش نصدقه على خاطر الماء موجود. يعني شوف فما اطراف كي تحكي معاهم تسال على المعلومه يقول لك راه الماء موجود. الماء موجود وين؟ مش في المساحات الكبرى ولا عند العطل.

0: معناتها اللي يحب يعطيني سخانه 2023 طيحنا ريكور سخانه عبر التاريخ. ما تقصش الماء وما تقصش الضوء بالعبثيه هذه. تفضل سينيجي.
1: شوف هي الحكايه راي ما يشي تجازة. هي حكايه معناها علم وارقام وتوقعات. يا اخي ستيغ ما توقعتش توا عنده 4 سنين والخمس سنين التالي ما توقعتش انه صيف 2026 راهو مش يجي صيف غير عادي ودرجات الحراره مش تطلع معنا بشكل كبير. راهو الكلام هذا راهو موجود ومدون في وثائق راهو مش مجرد كلام. ماهيش تنبؤات ماهوش تنجيم. هذا هذه توقعات مبنيه على معطيات علميه علمية مناخية وموجودة والدراسات موجودة وحتى المراسلات اللي بعثتهم ستيغ اللي هما تبعثوا عام 2024 و2023 و2021 اللي تبعثوا راو يقولوا يحكيوا على صيف 2026 حاجتين. يا إما المسؤولين ما يقراوش ما يقراوش التقارير ما يقراوش المراسلات وإلا قراو وعاملين عين رات وعين ما راتش. مش هرجع لك للماء. شو الحل اللي لقاته اليوم وزارة التجارة اللي هي الوزارة المعنية المشرفة على مسالك التوزيع؟ خطر أود بكرة والإشكال وهمش نعطيك معناها مش نحكي على الحل والإجراء اللي خذته وزارة التجارة باش تفهم اللي راهو المشكل في مسالك التوزيع موش في الإنتاج. وزارة التجارة لجأت تقييم هذه معنى إجراء
2: ولت تضخ للجران سيرفاس
1: وولت يبدو أنها اتصلت بوحدات إنتاج المياه المعدنية الشركات وألزمتهم بتوجيه الكميات المنتجة من المياه المعلبة مباشرة إلى المساحات الكبرى باش يتوفر الماء بكميات على الأقل بالكميات المتاحة. ما نقولش بكميات وافرة على خاطر توا معناها تنجم تقعد ساعتين ثلاثة سوايع تدور على برشا مناطق ما تقاش دبوزة ماء مش ما تقاش ستيكة ماء. الحل هذا اللي لقاته وزارة التجارة أولا الساعة نتسائل علاش ما كانش من الأول علاش ما عيطش وزير التجارة وتحدث عن وزير التجارة لأنه هو المسؤول رقم واحد على مسالك التوزيع. علاش ما تمش استدعاء أصحاب شركات إنتاج الماء واستدعاء الغرف المعنية بالممثلة لتجار الجملة من الأول من اللي تبدأ الأزمة؟ لخطر طوى تعرف مشكلتنا شو في تونس. تبدأ الناس تعرف اللي فما أزمة جاية وأنا نأكد لكم اللي هالمسترزقين هالمستثمرين في الأزمات يعرفوا وكانوا متوقعين وعندهم معطيات. من أين لهم هذا ما نعرفش.
0: كمل السينيش الأزمة مستير دونك عايتوا لهم قالوا لهم ما عادش تعطيوا
1: كان مش عايتوا لهم مشيوا لهم ما اتصلوا بهم قالوا لهم
0: ما تعطيوا كان المساحات كبرى
1: ويبدو أنه فما معناها مراقبة من قبل الرقابة الاقتصادية وحتى يمكن حتى يظهر لي معناها فما معناها ثم حتى تدخل أمني في الحكاية أنه توجيه الكميات اللي تنتجها المعامل مباشرة إلى
2: باش الماء يوصل للمواطن
1: باش يوصل للمواطن
2: يرحم بوك على الأقل ما هو زاد كده حاجة زاد معقولة معقولة
0: يمكن مش معقولة هذا يوصل للمواطن هو شو معقولة شنو معقولة خليل بعد ما صارت ما عادش نلقى لا في الحماس لا في العطار لا في القهوة شنو ما خلط شيء ما فماش حل
2: زاد المواطن ما يلقاش حتى دبو زمان
0: شنو يلقى
2: تتوفر
0: خليل خليل لا لا مش صف لا لا تقعد ساعتين شد صف ماهوش حل
2: يا اخويا ماهوش حل.
0: شفنا الفيديوهات هل المسؤولين يتفرجوا فيديوهات اليوم تنتشر معناتها رجال كبار 70 و80 سنه يبدا شد صف ساعتين في جراند شيفاز باش ياخذ لي كمان
2: احنا زاد مو نبداو نشكيو نشكيو
0: نصف الحلول لا اريد لا لا
2: مش اسمعني مش هنصف حلول
0: خليل ما تقولش حل
2: يا نوفل
0: ماهوش حل
2: ما قلتش حل
0: انا ما قلتش ما انا اليوم من البارح لوجع الماء ما بقيتش
2: جات الناس تمشي
0: ما نقعدش ساعتين انا في جراند شيفاز باش نلقى لي
2: كمان ما نقعدش منرفز مش انا
0: اي لا لا ما هو مش حلول يا خليل يا خليل الحل اللي عملوه قطع الماء اكثر
2: ما هي استنني استنى او ما خلينا نوصفوا الوضعيه نتاعنا قعدنا حتى مواطن ما ولاحق على دبو زما لا في الحانوت لا في الجران سيرفاس ولا حتى شيء وين وين وين جاوا قالوا توا في تنبك الازمه هذه نمكنوا المواطنين عبر الضخ في الـ في, الـ في المساحات الكبرى من الماء كل واحد يز ستيكة وستيكتين
0: الضخ ليس كيف
2: هذا يدل أنه فما عمل تعمل فما ملاحظة أنه فما حاجة مش نورمال قاعدة تصير لأنه هات نحكيه في اللي مش نورمال تو وتونا اوكي نرجع
0: لحظه العمل اللي تعمل لحل المشكل ليه خليل ما تقولش ليه
2: حلوا المشكل ما حل الناس
0: ما عملت عمل لم يحل المشكل
2: ايش المشكل اما صارت رقابه وصار تدخل هذا هو التدخل هذا
0: تدخل غير نادر
2: غير نادر
0: تدخل فاشل
2: اللي تحب سميه
0: ليه فاشل ما وفرش الماء

0: اللي تحب سميه سميه
1: يا خليل. اقطع الماء على السرونات والقهوي زيادة معناتها الصباح كي تشرب قهوه ما عادش لازم تشرب ماء معاه.
0: هذه تو نرجع له خاطركم ياخذوا من عند الجروسيستير. مو خلينا نحكيو القهوه الواحد راهو ياخذ من عند الجروسيست مش كيفي انا كمواطن.
1: وعلى الجروسيست ما عندهمش.
0: لازم نرجع للتحليل هذا للتحليل نتاع الغرفه ونفكوه ونفهموا الموضوع. لازمنا نفهموا الموضوع مليح احنا في الزاده مش هكاك برا كلام نتاع الغرفه
1: ما نفهمش انا الماء مقطوع ما نفهمش.
0: نسمع نتاع الغرفه نسمع يقول لي عندي 30% طلب فات العرض شو نقول انا
1: ما نصدقش.
0: لا انا
1: ما نصدقش
0: يا سيدي صدقت
1: باش نفسر لك لانه باش لا باش نعطيك التلاعب لا خليل باش لحظه يا خليل باش نعطيك لا سامحني نعطيك 30% هو تلاعب بالارقام ومن بعد نخليك 30% هو سنويا مقارنه بالربيع الصيف يزيد 30% هذا موعد سنوي عادي لانه في الربيع ما يكونش يستهلك الماء كيما الصيف دونك 30% كل عام الصيف يزيد 30% على الربيع دونك هذا وقع استعمال الرقم في غير مجاله. ولكن هل وقع تخزين المياه؟ نقولك لا لم يقع تخزينها كيما السنوات الفارطة. هذا هو الخلل اللي يخبيوا فيه.
0: انا عندي وجهة نظر
1: ولا تفضل ليه مش وجهة نظر نحكي لك في حقها.
0: انا باش نعطي وجهة نظر
1: زيادة الماء انا نعطيك 2023 رقم قياسي عبر التاريخ على ما تقطعش الماء.
0: انا باش نبني على معطيات جاتني ونبنى عليها استنتاجات.
1: تفضل بين سامحني قصيت عليك
0: يا سيدي. نقول له صدقتك الطلب فات 30% قيمة المعروض هكا ولا لا؟ هو هكا قال قرروا ما فما حتى مشكل آخر إلا أنه ثم ذلة استهلاك والطلب زاد 30%. كيف الطلب يزيد 30%؟ نتخيلوا الكلام هذا صحيح مش نلقاو مش نلقاو نقص ما نلقاوش انقطاع ولا ندرة هكا ولا لا؟ خاطر جات فترة مثلا الحوانتي تقول له استيكتين يقول لك هز ستيكة برك بعد تقول له ستيكة يقول لك هز كابتين وبعد وصلنا كابتين يقول لك هز كعب برك. بمعنى مشكلتنا مش في نقص المادة متاع الماء مشكلتنا لأنه فجأة التونسي قام ما يلقاهاش موجودة حتى لليوم ما لقاهاش لا في القهوة لا في الحمص لا حتى شيء. إذا فما يد تمدد باهي أنا كان نصدقك باللي أنت تعمل ما في وسعك للإنتاج ما نصدقش أنه ما فماش يد تمدد وموضوع الماء هذا مش عادي حتى الطرف فما يد تمدد باش الكمية اللي باش تتوزع على العموم وعلى المحلات التجارية وقاعد تلاعب بها من طرف ناس أثرياء الماء أو صارت جريمة معينة مؤكد. خاطر كي تحسب أنت عدد الإنتاج وأنت أعطيت حتى بالإحصائيات الكمية المنتجة والكمية المعروضة نلقاو تناقض 100% ثم جريمة نتاع ماء صارت وفما ناس تهز في الماء بغير استحقاق باش تبيعوا بغير استحقاق وباش تضاعف في السعر كل مرة يتعدى من طرف من حلقة لحلقة يزيد يطلع السعر. وهذاك علاش اليوم نحن في المشكلة هذا عندنا زوز حالات. حالة متاع المواطن التونسي اللي كما قلنا ولو انه التدخل هذا ما هوش ناجع والصف طويل وزيد يعطي صورة والناس تلوج عليها الصورة هذه البرة اللي تونس
1: من كوبا في البرة. خلينا الداخل خليل خلينا الداخل ما يمنش في البرة
0: انت باش مطالب مطالب باش الكمية حتى على قلتها ولا نقصها تكون موجودة ومتوزعة على 24 ولاية في تونس وخاصة أنك مطالب باش المواطن التونسي اللي ما عادش يشوف فيها دبوس الماء يشوفها. ثم مطالبين بأنه زاد الناس اللي تاخذ من عند الجروشيستية بالفاتورات وكل شيء كيما القهوي وغيره ياخذوا الماء بالطريقة القانونية ومش من عند كيما حكيت أنت كاميون يجي يدبر راسي ناخذها بأغلى ونبيعها المواطن بأغلى مرتين. هذا زاد كله يزمو يتحط على الطاولة. إذا كان الماء كان يوصل لذوكم ما يوصلش لنا احنا وبدا يوصل لنا احنا بشوية وتقطع من غادي فإنه فما حلقة إجرامية غرش لوج عليها شكون من
1: فما صفوف فما صفوف فما صفوف في المغازات الماء سمحني خليل الماء ما بداش يوصل لنا ما بداش فما صفوف في المغازات راهو مئات اللي قدام مغازات ما همش توانسه الماء ما بداش يوصل لنا التوانسه ولاو يغليو في مسبالة ولاو يستعملوا فك الماء كذا الماء ما بداش يوصل لنا الحلول الى حد الان به والمسؤولين ذوكم اللي واحد انت لهنا كرونيكور في اذاعه قلت فما مسؤولين ما يعرفهم حد
0: يعرفوهم
1: ايوا فما تواطؤ معاهم ملا تفضل
2: شوف
1: كيما فما كيما فما تواطؤ مع اللي يجيب في البنان كيما فما تواطؤ مع اللي يبيع التفاح ب 40 دينار
2: كيما فما خليل
0: وفما عمليه كيما هكا ما يصيرش فيها تواطؤ
2: صحيح صحيح انا مانيش معاك 100% في هل اللي حكيت عليه معناها الايدي الخفيه وكذا
0: صارت جريمه صارت جريمه
2: نتاع موجود هذا موجود
0: جريمه
2: موجود
0: فكان ما فك
2: مشاهد وجهه اخرى انت كانك تحكي معناها على دولة منهارة دولة هشة
0: دولة
2: مفقدة لا لا
0: مش كأني زاد ما حكيتش على دولة
2: لا لا لا معناها كأنه ما فماش دولة راهي شوف وقت اللي راهو يا اخي مصانع الانتاج خليل انتاج المياه المعدنيه راهو عندهم معناها نسبه من الانتاج. كل معمل عنده الكتاع نتاعو عنده نسق نتاع انتاج باه
0: وينجم يقول لك شوزع في الولايه هذه وفي الولايه هذه ولا المجال هذا
2: مش هما يوزعوا
0: وين الماء
2: مش هما يوزعوا يا خليل مش هما مش المصانع
0: بعد لشكون بعد
2: يا خليل
1: في بالك الكلام هذا كان يعملوه تيمو الكترونيا قاعدين يقولوا لنا وينهم في بالك الكلام هذا كان يعملوه تتفضل المشكل في تونس
2: تي كل شيء هو كل شيء راهو انفورماتيزي
1: اعطيني اعطيني شكون وزع ريت الحل هذا كان يجاوبوه تحل المشاكل
2: راهو الامور منظمه خليل امور منظمه في مثلا نعطيك مثلا في وزاره التجاره او في ديوان المياه المعدنيه وخاصه في وزاره التجاره فما ادارات ومصالح خدمتها الأساسية اختصاصها أنها تتبع مسالك التوزيع لأننا نحكيه على الماء يعرفوا طاقة الإنتاج قديش طاقة الاستهلاك قديش والسوق قديش تحتمل به. أنت عندك توقعات من أول الصيف من شهر ماي ولا من شهر جوان تعرف كوزارة وكمؤسسة تعرف اللي راو درجة الحرارة باش تزيد دونك الطلب باش يزيد بطبيعة الحال آليا كما كما كما الطلب او الطلب على الاستهلاك المواد الاخرى باش يزيد طبعا على الماء الماء باش يزيد
1: كل صيف يزيد
2: دونك انت كوزارة من واجبك انك بعد التوقع هذا انك باش طالب هالمؤسسات هذه الشركات هذه باش تزيد ترفع في طاقه الانتاج
1: هذا دور الديوان الوطني للمياه المعدنيه هو اللي يخزن هو اللي يطلب يقول لهم اعطيوني الكونتينر ونخزنها
2: مثلا كنت تخزن مثلا عشنا في مليون مليون مثلا نيترا يزمك تخزن زوز ولا ثلاث ملايين خاطر تعرف اللي الاستهلاك باش يزيد هذه راي مسألة عادية ما تسحقش راهو عارك وكذا وتعليمات
0: وأول ما نحكي واحنا في
2: الفيتي هذه جيد تو همشي جيد تو اللي مسالك
1: شنو يحب يقول سينيجي انه فما إخلال إداري خلى الماء مقطوع مثلا الديوان ما خزنش كما يلزم
2: مش نجيك توا لمسالك التوزيع يا اخي هذوما اللي نحكيوا عليهم هذوما في مسالك التوزيع على الدورجيه والدبوات العشوائيه وكذا يا اخي جو جدد هذم راهو هذم كنت تذكر سنه هذم كنت تذكر هذوما خدموا وقت كورونا وقت اللي خباوا الفارينة واحتكروها وضربوا بها ومن بعد وهم بيدهم خدموا وقت البنان وهم بيدهم خدموا وقت في مواد أخرى هم بيدهم خدموا في السكر وخدموا في القهوة
0: في الأدوات المدرسية
2: وفي الزيت وفي
1: كل شيء
2: الناس هذم موجودين وتحب أقول لك أكثر من هكا يعرفوهم يعرفوهم الموجودين يعرفهم الامن تعرفهم وزاره التجاره معروفين يا خليل
0: هذا موضوع مزمن
2: هذا شوف شوف شوف اسمع اسمحني ها هو لقات الحل وزاره التجاره سمع هي لقات الحل ها لقات الحل مشيت كلمت اصحاب شركات انتاج المياه المعدنيه
1: لا لا لا حل ليس ناجح لانه الماء تقطع شنو الحل
2: حل من الحلول
1: ما فماش ماء ناجح شنو الحل ما فماش ماء شنو تخلي حل
0: ترجع سؤالي انا حكيت باحصائياتهم
2: انتظار انه اليوم يلزم الماء المعدني يتوفر بالكميات الكافية للناس للتوانسة للمواطنين في المساحات الكبرى اذا ما توفرش الماء سكراو الحل
0: هو حل الإجابة عن السؤال الآتي بعد الإجابة عن السؤال الآتي عندك 70% الطاقة و30 فاتت 70% وزعتهم ولا ما وزعتهمش
1: وين وزعت
0: السؤال خاطر ما فماش اذا 70% فما تلاعب فيهم وهذاك علاش نحكي على الجرائم
1: واضح خليل خلينا نمشي وتراه الستيك تونيزي تلغراف كتبت مقال منذ اكثر من سنه البنك الدولي وضع خارطه الطريق لاصلاح كهرباء تونس شوفوا معناتها النهار نجي حكي لنا على ستيك على مسؤولين على كذا معناتها المشكل كان متوقع شنو اهم يقولوا المقال هذا
0: مقال تونسي تيليغراف مهم جدا مهم جدا لانه مش يرجعنا لسؤال الازمه الحاليه هل كنا فايقين ولا مش فايقين هل عملنا خطوات ولا ما عملناش خطوات رجعنا هو لافريل 25 البنك الدولي اللي هو شريك لتونس في الانتقال الطاقي باش نكونوا واضحين عمل تشخيص ملخص مبسط لازمه الطاقه في تونس فقال انتوما عندكم مشكل على المدى القصير ومشكل على المدى البعيد شنو المشكل على المدى القصير يلزم تونس تعمل حاجتين الاستثمار في الشبكات الموجودة والمحولات الموجودة لأني أصلا الوضعية متاعها وقلت صيانتها تضيع الطاقة. ثم بناء محطات توليد جديدة يعني الاستثمار في الشبكات هذا ضروري. ثانيا حل الإشكال المالي للشركة اللي هي تحتكر بيع الكهرباء اللي هي الشركة الوطنية الكهرباء والغاز اللي ثم حتى بالتدقيق مسالة في 7,000 مليار وأكثر وتسال 6,000 مليار وأكثر. هذه وضعيتها المالية. بناء على هذا بناء على تشخيص ثم التشخيص يتقدم القدام يقول مضاعفة الانتاج وبناء المولدات والتسريع الانتقال نحو الطاقات المتجددة اللي هو برنامج موجود في تونس لكن ما هوش مفعل بالقدر الكافي. واقترحوا أيضا وجود القطاع الخاص على الخط بمعنى السماح للمبادرة الخاصة بالاستثمار في الطاقة والكهرباء. هذا كله بناء على ذلك تم إبرام معاهدة أو اتفاقية في نوفمبر 2025. الاتفاقية تنص على خط تمويل ب 430 مليون دولار لتسريع الانتقال الطاقي في تونس. والسؤال يطرح الآن إذا كان احنا بعد قبل عام ونص عارفين هذا بكل باش يصير وحطينا التصور وحطينا حتى التصور التمويل منين الخطوط التمويل هذه استغليناها ولا ما استغليناهاش فعلناها ما فعلناهاش خذيناها ما خذيناهاش وين مشيت بالضبط. المهم أنه لاحظنا أنه 26 موقع حتى إصلاح من الإصلاحات هذه اللي هي في إطار كونفونسيون بيناتنا احنا كتونسيين وما بين جهات الشراكة الدولية على رأس البنك الدولي هنا في موضوع الانتقال الطاقي. معناها شو نقول هذه شو اللي خرج الاستنتاج من المقال هذا؟ المقال هذا يقول ان احنا مشخصين المسألة من قبل ان عاملين خطوات باش نعملوا بلان
1: حتى التمويل
0: خريطة الطريق للانتقال الطاقي من قبل وان توفرت لنا فرصة عبر ناس خبراء دوليين وخطوط تمويل باش نعملوا هذا. علاش ما تقدمنا حتى خطوة؟ هذا هو السؤال.
1: واضح.
0: وهنا نجيو للخلل الوظيفي اللي عنا اللي احنا ديما ما نفهم المشكل اللي ما يتفاقم ويولي فيه الاختر ويولي فيه اللي شفنا هذا كله.
1: واضح سينيجي تفضل يعني عندك دقيقتين تعليق على هذا.
2: انا حكيت بما فيه الكفاية عن الموضوع هذا لكن مش نعاود نذكر الناس ونذكر المسؤولين في وزارة الصناعة والطاقة ونذكر المسؤولين في رئاسة الحكومة سواء المسؤولين الحاليين ولا المسؤولين السابقين ومانيش انا باش نحمل مسؤولية لشخص هذه مسؤولية رئيس الجمهورية هو اللي يحمل المسؤوليات للناس المسؤولين اللي تسبوا في الوضع في الأزمة اللي احنا فيها توا لأنه أزمة الكهرباء راهي في الصيف 2026 ما هيش جديدة معناها ماهيش حاجة جات فجأة معناها والناس وحنا تصدمنا وتباغتنا بها وتفاجأنا بها لا استيق من خلال المراسلات نتاعها وذاك لما حكيته اللي بعثتهم وزارة الصناعة والطاقة وقت اللي كانت وزيرة الصناعة والطاقة قبل عفائها المراسلات معناها موجودة ومعناها اللي يحب يلقى المراسلات يلقاها منها المراسلة الشهيرة اللي حكيت عليها متاع 7 فيفري 2024 اللي تقول فيه ستيك راو معناها تقول للسيدة الوزيرة يا سيادة الوزيرة راهو الطلب باش يزيد بشكل كبير على الكهرباء في خلال الفترة من 2024 و2026 وخاصة 2026 وتقول ستيغ راهو الاستثمارات راهي طاحت ستيغ معاش عندها فلوس باش تستثمر لكن ثم مشاريع جاهزة خطر لأنه كي تقرأ تقارير متاع السنوية متاع ستيغ حتى هون نرجع لك حتى تقرير 2001 السنوي متاع 2021 وتقرير ستيغ راهو يتبعث إلى كل الوزارات المعنية بما فيها رئاسة الحكومة اللي تقول فيه راهو استثمارات المخصصة لبناء محطات توليد الكهرباء سواء بتوربينات الغاز أو بالطاقة الشمسية أو بطاقة الرياح راهي تراجعت بنسبة 87% بين 2021 و2025 راهو ما يقارب على 870 ميجاوات من مشاريع ستيك متوقفة منذ سنة 2018 وتستنى في موافقة وزارة الصناعة. نعطيك على سبيل المثال استثمارات اللي تعطات لستيك معنا في شكل مشاريع عام 2018 698 مليون دينار عام 2019 614 مليون دينار عام 2022 146 حتى طاحت 2024 إلى 7 مليون دينار وزادت طاحت في 2025 إلى 5 ملايين دينار. شو تعمل 5 ملايين دينار؟ بتعمل شيء. من عام 2018 ستيج استكملت ملفات طلبات العروض الخاصة بإنجاز محطة الدورة المركبة بالصخيرة بقدرة 500 ميجاوات، ومحطة الرياح بجبل الطباقة بقدرة 80 ميجاوات، وستة محطات للطاقة الشمسية بطاقة إنتاج 300 ميجاوات. يعني المشاريع هذه كانت لو تعملت كانت مش تعطينا 880 ميجاوات، ما كناش نوصلوا للأزمة هذه.
1: واضح سيدي.
2: يعني رهو معناه أنا نقول
1: بالمعطيات هذا
2: معناه المسؤول، المسؤول اللي اخزر هذا وجاته المراسلات وطفى عليها الضوء، أنا أقول له ربي سامحك ارتكبت جريمة، جريمة فظيعة
1: في حق التوانسة. شكرا لك سي ناجي، سيخلي اللي يعطيك صحة. خولة تقدم الأخبار، نرجع في الجزء الثاني.
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع ليهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر الجديدي بن تلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
4: فديت ما ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عمبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس، تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكلة البنينة اللي تعمل الكيف. فيش تستنى، امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. Travel to do, les prix tout doux.
3: Vendredi 28 août au Beehive Club Aquaviva Gamart. Préparez-vous pour une soirée exceptionnelle. Wired Arbor pour la première fois en Tunisie. The pain of a silent sleeper, you won't hear a peep. Enzo Sefredi de retour pour enflammer la scène locale. Et avec nos talentueux DJ tunisiens, Triki et Bakem. Rendez-vous vendredi 28 août au Beehive Club Aquaviva Gamalt. Vente sur application IJA et sur place. Avec la participation de Yassir et Mosaïque FM.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. النيابة العمومية بأريانا تأذن أمس بالاحتفاظ بموزع مياه معدنية بالمنيهلة من أجل الاحتكار والمضاربة، وذلك بعد أن تبين تخزينه لكميات كبيرة من المياه المعدنية المعلبة وامتناعه عن توزيعها على المحلات التجارية رغم الإقبال الهام على هذه المادة الحساسة خلال الفترة الحالية تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، وفق المدير الجهوي للتجارة بأريانا سامي البجاوي. والمسؤول يضيف أنه تم حجز 20,112 قارورة مياه معدنية مختلفة العلامات والأحجام كانت مخزنة لدى الموزع المذكور في عملية تمت بعد ورود تشكيات تفيد بامتناع الموزع عن بيع المياه لأحد المحلات التجارية بالتفصيل رغم استظهار صاحب المحل بما يفيد شرعية نشاطه المهني ورغم حجم الكميات الموجودة والمخزنة لدى صاحب المخزن. ومصالح المراقبة الاقتصادية بأريانا تحجز أيضا 3,024 لترا من المياه المعدنية لدى أحد الموزعين بمدينة أريانا على خلفية الترفيع في سعر بيع 6 قوارير إلى 6 دنانير عوضا عن 4 دنانير و800 مليم مع محضر بحث من أجل الترفيع غير القانوني في الأسعار. المجلس الوطني لعمادة الأطباء يدعو المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر للتوقي من مخاطر ارتفاع درجات حرارة الطقس في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد. والمجلس يوصي بتجنب التنقل إلا عند الضرورة والحرص على شرب الماء بانتظام وتجنب التعرض لأشعة الشمس بين الساعة 11 صباحا والرابعة مساء والاحتماء من أشعة الشمس في الأماكن المظللة. وعمادة الأطباء تشدد على ضرورة توخي مزيد من الحيطة والحذر بالنسبة إلى الفئات الأكثر عرضة لمخاطر ارتفاع درجات الحرارة، وفي مقدمتها كبار السن والرضع والأطفال والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، داعية إلى استشارة الطبيب فور ظهور أعراض تشير إلى الإصابة بضربة شمس على غرار ارتفاع درجات الحرارة في الجسم والصداع والدوار والتوعك أو فقدان الوعي. في الشأن الدولي، إيران تحذر الولايات المتحدة من أن سياسة الضغوط التي تنتهجها لا تجدي نفعا، داعية إياها إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين. وزير الداخلية الإسباني يعتبر أن العنف لا يمكن أن يكون حلا للأزمة الدائرة في سبتة عقب وقوع حوادث عدة في الجيب الإسباني بعد شهر من التدفق الهائل لمهاجرين من المغرب. ولا تزال الأجواء مشحونة منذ دخول أكثر من 70,000 مهاجر من المغرب نحو سبتة، ورغم أن معظم المهاجرين عادوا بعد ساعات من وصولهم فإن الآلاف ما زالوا موجودين في المكان، وتقدر الحكومة عددهم بنحو 5,000 فيما تشير تقديرات السلطات المحلية إلى 10,000 على الأقل في مدينة تسكنها حوالي 80,000 نسمة. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نوفل في نجيمك.
1: الأولى في تونس، ميدي ماك، كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك FM.

0: مرحبا مرحبا، هذه ميدي ماغ على موزايك اف ام. نقعد معكم حتى الماضي ساعتين. نحب نشكر إذاعة موزايك اف ام وفرت لنا حتى الماء، الحمد لله نخدموا في ظروف طيبة برشا. يلا فاصل ونرجع لكم.
1: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر فالكات بغفا للموسيقار محمد ريكامون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
2: يكمر
1: الليل أنا بوقت الويل وأنت بن سعيد
3: ركب على حمراء.
1: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتيان، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي، بمساهمة شيري، ماكسويل، بيكو، أمام بانك، ديليس، بيات، جيلي، سنابل كارتاج، أوريدو، إس تي بي، سوتينول، بوغا وموزايك اف ام.
0: مرحبا مرحبا مرحبا، شكرا على مساجاتكم اللي قاعدة تجينا على الرقم 23513000. نجموا نحاولوا نقراو بيان سور، اي مساجات نحاولوا نقراو باش نحكيو على الجهات الكل، نحاولوا نعطيو مثال ما نجموش نقراو خاطر بصراحة يعطيكم الصحة كل واحد يحكينا على المنطقة نتاعو قداش قصدها وقداش كذا، معناتها برشا مناطق تشبه لبعضها، دونك نحاولوا نوصلوا بصفة عامة. شكرا على مساجاتكم، تو بعد نحاول نقرا لو ماكسيموم، نمشيو لكونسو براتيك.
1: كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماغ.
4: عسلامة نوفل،
0: مرحبا نتي،
4: مرحبا ناس الكل، ليكيب ميدي ماغ والناس اللي تسمع فينا اليوم نتي. في كونسو براتيك باش نحكيو على العودة المدرسية وباش نحكيو خاصة على التحضير.
0: عسلامة نوفل بعد كيب ميدي ماغ مازلنا هدو
4: ليه هاو عنا
0: عسلي منيب نحكي لهنا كل عسلامة نوفل عسلامة ناهد ولا تابع الكونسو هذا براتيك
4: تابع الكونسو. خلينا نحكيو على تسجيل المدرسي ونتصور برشا أولياء من يسمعوا فينا وتنجموا زي
0: عيني مدمعة من قوة الكليماتيزور، سامحوني. اي تفضل.
4: الأولياء اللي يسمعوا فينا نجموا يخليوا لنا زادة شهاداتهم على 23513000 ونوفل جست حاول أقرأ التفاعلات على موضوع إذا فما أي ولي يسمع فينا تعرض هو بيدو لبعض المشاكل أو التعقيدات التقنية في علاقة بالمنصة متاع الحياة المدرسية اللي جاي حاول يقيد ولده ولا بنته ولقى بعض التعقيدات، وعنا برشا زادة شهادات اللي تقول أنه فما حتى من الكرياسيون متاع الكونت من الأول بالكل أنك تعمل الحساب بالنسبة لولدك باش تقيد ولا بنتك، فانه هذايا في حد ذاته خلى اليوم مشكل. ذكروا
0: حساب بالدرجه كونت
4: اي فما وزاره التربيه كانت اعلنت على دخول متاع بوابه الحياه المدرسيه حيز النفاذ في اطار مسار التحول الرقمي، وهذا جوستمون اللي خلى اليوم الاولياء يقولوا يا اخي التحول الرقمي اليوم علاش ولات حاجه معناها معقده اكثر من اللازم، والطوابير اللي كانت موجوده والصف اللي كان موجود باش نقيدوا اليوم ولا ساعات قدام ليزيكرون باش نحاولوا نوصلوا انا نقيد ولدي ولا بنتي.
0: دونك صف الكتروني
4: اكزاكتومون صف الكتروني
5: هو الهدف انك تسهل معناها وتزرب
4: اكزاكتومون. اليوم زاد فما عدد من الاولياء اللي تشكي ويقولوا انه من المفروض كانت العمليه تكون فيها برشا سهوله وانه ترافق هالمشروع هذيا اجراءات تكون بسيطه، ويقولوا اليوم انه البوابه هذيا الاولياء من المفترض كانت انها تختصر على الاولياء العناء انهم يتنقلوا ولا يستنوا ولا انهم حتى يتعاملوا بالوثائق. اليوم حسب شهاداتهم يلقوا تعقيدات تقنية كبيرة إجرائية اللي حتى خليت بعض الأولياء ما وصلوش حتى يقوموا بالترسيم متاع صغارهم بسهولة، وهالصفوف ذي كما قلنا وليت من قدام أبواب المدارس إلى أمام ليزيكرون والحواسيب وحتى الهواتف. ملي بدأت عملية الترسيم بدأوا فما برشا تشكيات برشا تدوينات برشا تعليقات وبرشا شهادات اللي اليوم قاعدة تنتقد في صعوبة التعامل مع المنصة هذية. وحتى زادة كان نحكيه على المراحل، فإنه الأولياء يرونوا فما برشا مراحل مطلوبة باش نجم تصير العملية متاع التسجيل وهذا والجهد زاد. عملية الترسيم اللي هي فيها جملة من المراحل من الإجراءات اللي يفترض أنها تصير بالترتيب انطلاقا من إنشاء حساب الولي ربطه بملف التلميذ وصولا إلى إتمام عملية الترسيم والخلاص الإلكتروني، وهوني تحديدا تبدأ المشكلة بالنسبة إلى عدد من الأولياء اللي مش بالضرورة الساعة يكون عندهم مهارات رقمية كافية باش يتعاملوا مع المنظومة جديدة. جديدة ولا حتى يلقوا صعوبة ساعات في فهم المراحل ولا يلقوا عرقي التقنية وقت اللي ينتقلوا من مرحلة إلى أخرى. على كل مشكور جدا ضيفنا اليوم باش يحكي لنا أكثر على هل خلينا نقولوا القلق اللي موجود عند بعض الأولياء والشهادات. هو بيدو لقادجي رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ سيدي زهروني. أهلا وسهلا مرحبا بك.
2: وبيكم تحياتي ليكم ولكل مستمعاتكم ومستمعيكم وشكرا على الاستضافة.
4: شكرا لك أنت على قبول تداخل معنا سيدي. ذا اليوم يذول صف من قدام المدرسة إلى الفضاء الرقمي. شفنا زادة أنه اليوم حتى بعض الأولياء اللي ما خلطش أنه يقيد ولده إلا بنته لأنه وحل شوية في الإجراءات متاع الترسيم.
2: والله أنا شنكلمكم من جانبين، من جانب أني مختص في الإعلامية، تكويني في الإعلامية واشتغلت عندما كنت أعمل بالجيش في مجالات ولا حتى في مؤسسات مدنية أخرى في معناتها وظائف ومسؤوليات في الإعلامية، وبوصف كولي ومستعمل هو في نهاية الأمر وقت نصوروا احنا الرقم اليوم حتى واحد ما ينجم يقول أنه الرقم هي ربما خيار نجم نستغناه عليه. اليوم وقت نحكيه على الذكاء الاصطناعي، وقت نحكيه على الحد من البيروقراطية، الحد من التناقلات، الحد من البطريات الورق هدايا، أكيد أنه الرقم يزمها تكون موجودة ويزمها تكون في الصف الأول. لكن الرقم لا يعني ذلك أنه اليوم نعمل أورديناتور ونشري سيرفر ولا جو كونسوا معناتها نتصور منظومات هي عقلية على خاطر اليوم باش تطور منظومة كما منظومة الحياة المدرسية، منصة كما الحياة المدرسية، يلزمك منهجية في تطوير، منهجية في تحديد المراحل، في المسابقة على المراحل، في التجربة متاع نجربه قبل ما نحطوها معناتها للاستعمال للمواطنين، نجربه ربما بأعوان تبعين وزارة التربية ان جو دي سي ثم فما بلانداج، فما اوبيراسيون دو بلانداج صافي دير اليوم تنجم جي دي بوك اخطاء يلزمك انت تعالجهم قبل ما تعطي للمستعمل النهائي يستعمله. دونك القيمه نتاعها في منسوب الثقه اللي انت تخلقه مع المستعمل.
4: سيدا واليوم شنو يمكن نوعيه التشكيات اللي قاعد انت تسمع فيها ولا اللي وصلت لكم حتى انتم في الجمعيه في علاقه بالتعقيدات اللي موجوده؟ خاطر مثلا انا شفت شهادات نتاع مواطنين واولياء يقول لك مثلا ساعات باش نتعدى من مرحله لمرحله في التسجيل الباج وقت اللي نتعدى ما عادش نجم نرجع، والا وكانه معناتها
0: اي اما زيد فما ناس قيدوا. مثلا انا سجلت ولادي من نهار الاول نهار 20 اوت مع ماضي ساعه نتاع الصباح والحمد لله معناتها تعطلت شويه 9 نتاع الليل قيدتهم الساعه نتاع الصباح. دونك الاولياء لاحظت عليهم الزربه ما يلوجوش وما يوسعوش بالهم، معناتها اول ما حاجه تطيح بان يقولوا طحنا بان، معناتها فما شكون زيد فما شكون قيدوا. لا باش ما نعطيوش صوره ماهيش سبب
4: لا ما
0: فما شكون قيدوا اما تعطيلات صار.
2: انت قيدت في دارك ما في كليماتيزور، لكن فما نسبة كبيرة من الأولياء يزمهم يتنقلوا كسواء العباد ينجموا يستعملوا التكنولوجيات. هذا خاطر اليوم وقت نحكيه عدالة الاستعمال

0: ما لازم المتلقي المستعمل من الجهة الأخرى تكون عنده القدرات التكنولوجية والقدرات معناتها كيفية الاستعمال. سي با فاسيل مش من السهل.
1: معناتها 80% من التوانسة عندهم دي سمارت مع التليفونات بالإنترنت.
0: لا
1: ماهوش الواي فاي والإنترنت أو الويب ماهيش حاجة معناتها نادرة في تونس.
0: لكن استعمال والولوج إلى منصات والإبحار في أنظمة كما هكا مختصة سي با لا بورتيز ما نحكيوش
1: كلمة صحيح. شنو أنظمة مختصة باش يدخلوا يسجلوا ليهم؟ مش معناتها أنظمة مختصة يعني صعبتها شوية
0: أنت عندك
1: يدخل يعمل انسكريبسيون معناتها هل نخليه معناتها
0: طب ربي
1: عندنا مشكلة مثلا حفلة مهرجان كارتاج في ساعتين يوفيو 10,000 تذكرة معناتها التونسي راهو ما يدخل الويب بسهولة يعني ماهيش حاجة عائق كبير.
0: 51% من مكونات المجتمع التونسي من المستوى نتاعهم ما يتجاوزش الابتدائي. اليوم وقت نتكلموا اكيد انه اللي هو عايش الكونفورم تاع الاستعمالات
1: شنو نعملوا معناتها تحب لنا 30 سنه باش نقراو ونوصلوا
0: لبعض. اليوم خدمه يلزم تكون خدمه متكامله، يلزمنا نخموا على اللي عنده وما عندوش، نخموا على اللي متمكن مش متمكن. اليوم مانيش انا اليوم نخلق من الولي،
1: سامحني معناتها ولي اليوم عنده تلامذه يقراو ما يعرفش يدخل يعمل لهم تسجيل على الويب، اعتقد انه هذا امر نادر ما يفوتش 5% من الاولياء. عنده تلميذ يقرا في الابتدائي ولا في الاعدادي ما يعرفش يدخل يعمل تسجيل، لا اعتقد هذا يعني هناك مشاكل، ولكن لا اعتقد انه هذا يمثل المشكل. لا اعتقد ما غير ما تعطيني ارقام خاطر ينجم يكون مستواه ابتدائي وعنده كونت فيسبوك وانستغرام وتيك توك. اي احصائيات شنو الاحصائيات؟
0: الاحصائيات وقت يقول لك 51% من مكونات المجتمع التونسي ما يعرفوش يقراوا ويكتبوا وتقول لي انت عنده سمارت فون وينجم يدخل في منظومه.
1: لا لحظه شنو؟ لا لحظه سامحني، شنو 51% ما يعرفوش يقراوا ويكتبوا؟ منين جبتوا الرقم؟
0: 51% من مكونات المجتمع التونسي المستوى نتاعهم ما يتجاوزش المرحله الابتدائيه.
1: يعرفوا يقراوا ويكتبوا بالمرحله الابتدائيه؟ اي شنو ما يعرفوش؟ لا معناتها عندنا 15% اميه في تونس واكثرها في كبار السن. ليه ما نناقشك انا سامحني نناقشك نتناقشوا شويه. 15% اميه في تونس معناتها الجهل نتاع القراءه والكتابه، ولكن الولي اليوم اش معناتها عنده تلميذ ابتدائي ولا اعدادي؟ معناتها ولي بين 20 35 40 سنه اعتقد انه معناتها 90% منهم يعرفوا يقراوا ويكتبوا. ليه ما نلعبوش بالارقام سامحني؟ معناتها
0: ما نلعبش بالارقام وما نسمحش لروحي باش نلعب بالارقام.
1: اي فوالا،
0: لا ما نسمحش انا وقت نتكلم كلمه من المصادر الموثوقه.
1: ليش كلمه معناتها ما يعرفش؟ انت قلت لي لحظه، قلت لي اشترى الشعب التونسي ما يعرفش يقرا ويكتب، تو هذا معلومه صحيحه.
0: التكنولوجيا تو اشترى المجتمع التونسي هو مثقف تكنولوجيا، راهو استعمال الهاتف وتلعب به ولا تبعث به ميساج. انت تنجم تستغل المنظومه اللي يلزمك تبحث فيها ويلزمك تكون متمكن وتعرف الكلمات وعدي وما عديش وصلح وما صلحش.
2: باهي سيدي، خلي نقدموا خلي نحكيو على اليوم شنو نوعيه التعقيدات، خلي نقولوا او الاجراءات شنو الصعيب معناها بالنسبه للولي. هذا هو
0: قلت حاجه وانت جيت اتيتي على الكثير منها.
2: ايه،
0: والعديد من الاولياء يقول لك ولا سباق المقاتل هذا. العديد من الاولياء يقول لك ماذا بيا، رجع لي التمبري ورجع لي الانفلوب القديم الجواب القديم. هذا واقع ولا مش واقع؟
1: لا ماهوش واقع.
0: ردود الفعل عند الاولياء موجودين. ربما احنا نراو رواحنا عنا ومكنين، وربما تو كيش ما قال في نوفل هو عملية نتاعه، هو قال انا وقتاش بديت ووقتاش كملت. معناتها
2: تقريبا تقريبا هكا. فما مواطنه في تصريح للشروق اليوم بتاريخ اليوم الجمعه 28 اوت تقول انه عديت 3 ساعات موجوده معناها باش نجم تقوم بالعمليه هذه. دونك 3 ساعات احنا المشكل نازل مش
1: لا. انا نحب نجاوبه بالارقام لاني ما توقعتش انه باش يحكي هكا. في تونس عندنا 17% اميه وعندنا 76% من التوانسه استعملوا الانترنت حسب اخر الاحصائيات. 76% معناتها 3 4 توانسه يستعملوا في الانترنت، والأمية 17%. هذه الأرقام اللي تخلي بالنسبة للي يستعملوا الانترنت معناتها والكلهم في اللي عندهم ولاد صغار يقراوا فإنهم تقريبا النسبة نجم توصل حتى 90% من اللي أقل من 40 سنة يستعملوا الانترنت. بمعنى استعمال الانترنت موجود بكثرة وليس عائق انه نعملوا لهم سيت. انا توقعت انه نحكيه انه السيت مازال ما يحملش الضغط، انه سعه استيعاب السيت لازم تكون هكا بوضوح يعني، والتسجيل المدرسي وجربناه قبل امر بسيط راه، معناتها شويه في البيك يتيح باني يتيح مشكل ما يخدمش في النهار يخدم في الليل، اما استعمال الانترنت لا اعتقد انه اصبح مشكل اليوم في تونس. ونعاود نعطيك حفلات انسكريبسيون بنوك عالميات شراء بال، انت ما نعرفش انا نعطيك ارقام عمليات الشراء بالويب في تونس معناتها ولات رهيبه جدا. دونك اعتقد انه السيبورت تكنيك هو المشكل اكثر منه مستوى الناس اللي على الانترنت. سمحني كان ناقشتك واعطيتك شويه ارقام.
0: لا لا بالعكس، انا معناتها ديما نقول في نقاش انا نسمع بعضنا ونتعلم بعضنا ونفهم بعضنا.
1: تفضل.
0: ما فماش اشكال. شوف سي نوفل، اليوم وقت نحكيو على الرقمنا واستعمال الرقمنا اليوم اشكاليات كبيره في هو حتى في المستوى العالمي. وقت نحكيو البريود نتاع الكوفيد والتعليم على البعد، القوا انه عدم التمكن من امكانيات هذه كسواء في مستوى الاستعمال ولا في مستوى التوفر التكنولوجيات شخلق الفوارق. معناتها سي تان بروبليم. شوف استعمال التكنولوجيات سبيدير يلزمك انت توفر تضمن تكافؤ الفرص امام التجهيزات، توفر التجهيزات وكيفيه الاستعمال. ما دخلوش في المهم. المهم انه اليوم احنا وقت نطوروا منظومه عالميه يلزمنا نبني معناتها نرفع في منسوب الثقة فيها باش المستعمل من جهة أخرى يولي يثيقها ويمشيها، مش كما توا بعد ساعات ربما هي الردود تاع الكلام اللي نحكيو فيه هذا ماهوش يصالح المنظومة مهما كان.
1: مو احنا كي ندعيو، انا طلبت منك بعد اذنك كي ندعيو ندعيو لتطوير المنظومة الإعلامية، مش نقولوا نرجعوا ننصحوا بتنب الخير. ليه؟ معناتها مثلا الديوانة التونسية، الديوانة التونسية عملت انجح تجربة متاع ويب في تونس، انه العمالنا بالخارج كل شيء بالانترنت كل شيء بالويب ونجحت العمليه معناتها ونقصوا. معناتها ندعو لتطوير التجربه الاعلاميه، معناتها ان نوخروا بتولي ما عادش امر يتحدث عليه.
0: دخل نتاعي سي نوفر انا بديت قلت راهو الرقم اليوم مش في معناتها ضروره مش خيار.
1: فوالا
0: اليوم وقت نسعى احنا الى استعمال الذكاء الاصطناعي الرقم هي يلزم يكون من التحصيل الحاصل على خاطر باش انت
2: حاجة سيدي ذاخل نتفاعل معك. نعم. بعض مثلا الأولياء قاعدين يبعثونا وانت زادة نوفل مثلا سمية بعثتنا قالت راو اسم المدرسة بتاع ولدها ولا بنتها ما هوش موجود في السيت. دونك هذا من بين المشاكل، من بين زيد الحاجات الاخرين شفنا انه دوك اسم مدرسة ولدها ولا بنتها دوك يعني فما تعطيلات فما مشاكل معناتها فهمت. فما هو محمد بن عثمان كيف زيد بعثنا على واتساب قال الخلاص ما حبش يتعدى بالرغم انه عندي فلوس في الحساب دونك ما نجمش يعمل يخلص يعني
1: هذا من المشاكل التقنية
2: قال من حسابي لمن حساب مرتي ما حبش تتعدى الانسكريبشن.
1: استاذنا راهو في تونس عندنا اكثر من 9 ملايين مشترك في الفيسبوك واكثر من 4 ملايين مشترك في الانستغرام، يعني تطور كبير عنا. معناتها حتى اللي ما يعرفش يقرا يتعلم يقرا للفيسبوك والانستغرام، معناتها التونسي ماشي للويب وللتطبيقات هذه.
0: ما يصيرش نوفر خذ يبقى قادر شويه الفيسبوك والتيك توك والقران هالوسائل التواصل الاجتماعي امام معناتها منظومه مختصه، منظومه معناتها السيستم اللي عنده معناتها اللوجيك ديكزيكيشن عنده متطلبات التدقيق متطلبات المعلومات تثبت عنده مراحل يضمك تتبعها تفلت في مرحلة تحصل في الأخرى. دونك ما هوش كي بعضه أشياء كي بعضها. ما نجموش نقارن إنسان يستعمل في الفيسبوك وإنسان غضل كان عشان يسجل منذ ولا بنته ولا بش يعمل يخلق معناته رقم واحد في منظومة مختصة.
1: التسجيل أمر بسيط راو معناته ما هوش صعيب، فقط كما كان تحكي نادية فما مشاكل تقنية.
2: شكرا لك سيدة. شكرا لك سيدة زهروني مشكور على حضوركم معنا رئيس الجمعية التونسية الأولية والتلاميذ. إن شاء الله انتوكا احنا نتمنيو في فترة جاية تكون أسهل
1: الأمور كما قال هو سيدة وقت اللي تعملوا سيستيم جربوه وتستيوه باش الضغط، لأنه راهو التلاميذ يسجلوا 15 يوم يسجلوا فيه التلاميذ كل
2: طبعا.
1: هذا هو الإشكال. شكرا لك ترى نمشي وفاصل ونرجع لكم.
3: موعدكم مع سهرة استثنائية الأحد 30 أوت في فولامور جامارت مع نجمة تونس الأولى لا ديفا أمينة فاخر.
4: وأنا غني يا حبك أنا وغني
3: ودي جي باش في ميموريز La Diva Amina Fakhet accompagnée de la troupe Riaz Boudinar الأحد 30 août في فولامور جمارت. اتسكر تلقاهم على سكرتي.تن وابليكاسيون إيجا أو على 22 09 09 09. La Diva Amina Fakhet الأحد 30 août في فولامور جمارت بمساهمة موزايك FM.

0: انا واجي وانت بطاطا بد من روح وعلى بعد نروح.
1: واضح هيفا وهبي قالت لك بدنا الروق. نصيحة مهمة من هيفا وهبي يعطيكم الصحة. بالله نحب نعمل ديديكاس ونقول عيد ميلاد سعيد لولدنا الصغرون رحيم براوي عمل 6 سنين. كل عام وانت حي بخير يا رحيم. رحيم كل عام وانت حي بخير. تجي من عند مامات وئام وبوه حمدي بوراوي وخالو أشرف ثابتي يقولوا له كل عام وانت حي بخير. ربي فضلك لينا, ربي نجحك وربي يخليك متفوق ويرضي عليك عائلتك. رحيم بوراوي 6 سنين ونقول لك كل عام وانت حي بخير. يلا نكملوا معاكم هذه ميدي ماج نمشي وال
0: مش
1: عنا اليوم ما فاتك
2: ميدي ماج ما فاتك شيء.
3: فيما فاتك شيء خلينا نبدأ نحكيه على تصويرة اللي دارت البارح برشا على مواقع التواصل الاجتماعي, وتصويرة اللي الحقيقة ترجع شوي أمل في وسط هذي اللي قاعدين نعيشوا فيه الكل. هي تصويرة المواطن, مواطن موجود في بومهل, وذي شفناه حتى في عدد من صفحات متاع بومهل قدام باب داره, اسمها دايغ مكتوب عليها دار حمادي. تحية ليه, نتصور هو حمادي. تحية ليه على المبادرة هذي,
1: نجم يكون بو حمادي
3: ولا بو تحية ليه ولا حتى ولد حمادي صاحب الدار هذي,
1: نجم يكون خو مرته
3: مثلا.
1: شي نجم يكون حمادي, دابا ناخذ نحكيو على حمادي. شي نجم يكون حمادي بوه الأقرب بوه
3: ولا هو ولا
1: هو
3: ولده
1: لا ولده لا
4: حمادي حمادي هو بابا
1: ربي يفضله لك. اما ليه
4: اسمع فينا تحية كبيرة
1: تحية ليه سي حمادي. نجم يكون الدار ورثها على ابوه دونك تبدا حمادي
3: هو راه وش هذه الفكرة بالموضوع حتى تعرف
1: يعني ما اجي نقول لك سخانة وقلت الماء تصنع برشا دير حباش
3: زيد ذي المواطن ذي شنو عمل
1: دونك
3: بمبونة متاع ماء بنبونة أكل كبار بيبز الماء الكبار على الأخر تسمى بنبونة بتعمي معروفة لأنه في الكلمة بتبديش تغذرني بحسسني
1: سيتي بنبونة
3: أي بنبونة ماء بالحق اسمها
4: بنبونة
3: أي بنبونة ماء بي
1: ما فهمتش بالدرجة بشنو فهمها بالسوري بونبون
3: بي وفوقها باراسول وحد كيسان.
1: أقوى حاجة الباراسول الصفر اللي عملها بشيحمي الناس من الشمس
3: وبشيحمي الماء زادة من انه يتعرض للشمس زادة صحيح وحد دي قبلي بحد الماكينة اللي تبرد الماء وحط لهم زادة في تصويرة اخرى شفت حط لهم كل الحاوية صغيرة باش اللي يكمل زادة كيس الماء قرا حساب وين وين يلقي معناها القبلي متاعه. دونك الحقيقة تحية لي وفكرة محليها وبالحق تتنعش
1: كما اللي هزت المال للسبيطار هذيك يعطيها الصحة. صديقتنا قالت في القيروان أسخن بلاصة في الجمهورية وفي العالم, الضوء قاس 10 مرات في الليل, أمي وبابا كبار نجبدوا في نفس بالسيف, لطف عليهم وإن شاء الله ربي تتعدى بصراحة.

0: بوبينا يا نادية مش بنبونا.
1: لا لا مهيش بوبينا سامحني, ليه متأكدة من الكلمة؟ بوبينا حاجة أخرى, البوبين حاجة أخرى مختلفة تماما.
0: بوبينا نحسها متاع بلومبيه
1: نحكيو على بنبونة الماء راهي متاع ماء, ما هي ذيك بوبين حاجة
2: أخرى. كل واحد فيش سميع.
1: على كل على كل تعدينا احنا الخبر إخرى وبش نحكيو على أرقام التوينسة قد ايه عددهم اللي يبيتوا في الفنادق كل ليلة, دونك الإقبال على الفنادق في الصيف هذايا ارتفع, ونحكيو حتى على 32 ألف تونسي اللي يبيتوا في الفنادق كل ليلة. هذي شفناه في مقال نشره المجهر اليوم. دونك كان نحكيه حتى على أكبر خمسة حرفي متاع الفنادق في تونس. خلي كان نعطيكم التوينسة
0: أعطاه اسمه لقب العبيد
1: اللي أعطاه الجنسية متاعه
0: سيناء جندوبي سكن 60 يوم
2: 65
1: لحقيقة. دونك نلقى 21.2% تونسة, دونك تقريبا 3 ملايين ليلة تشتوى يا أخي شبيكم
0: سمحونا معناتها اسخن
1: انفليت الانفليت. في المركز الثاني نلقاو الفرنسيين بنسبة 18.2% عدو 2,500,076 ليلة. في البريطانيين زيدا نلقاهم بنسبة 11.8% 9% من الألمان, وبنسبة اللي من بولونيا جنسيتهم 7.7% وقضوا 1,092,000 ليلة. دونك هذوما الأرقام.
0: نعتذر لك نادية. رحاب قالت صحيح الشعب التونسي الكل قول بامبونا وأمي أولهم.
1: عايشك يا رحاب ورب فضلك أمك.
2: سليم قالك يا نوفل صحيح بامبونا صحيح.
1: الحمد لله يا ربي واقفين معايا المستمعين عطاو ربي فضلهم
2: عطاو الحق.
0: سليم منين جاك
2: فيسبوك؟ لايف فيسبوك.
0: اه لايف فيسبوك.
2: انت يوتيوب ولا انت يوتيوب ولا فيسبوك؟
0: لا انا واتساب. يبعثونا على 23 513.
1: الحمد لله
0: فوالا. دونك التحيه اليوم اما فما وتلا وانا مثلا هنا دبوست الماء الكبيرة 19 لتر هاو فسر هنا تسمى في أغلب دول بدون ماء بيدوندو أو قارورة ماء حجم كبير. فمش كون جادة يسميها فونتين نسبة للماشين الموزع ولا دبوست الماء. هذا هو علميا ولكن اجتماعيا انت صحيحة. علميا شفنا ما نعرفش هنا في الوتلة شنو صايرة. ما شفنا وتلة البارح معتا ناس بارتاجي وقصة الضوء في بعض الوتلة في جربة برشة قص عليهم الضوء.
2: مش الكل عندهم دي جروب الكتروجيني دور لي
0: اي ما نعرفش الكل معناتها مش نقرا لكم زوز ميساجات جاوني بيه. سيف قال حيتضامن من 9 الماء قاصص لا قال الضوء مقصوص من 9 والماء من 11. ولكن الميساج نحبك تركز معايا وتعطيني رايك فيه. حمزه قال حومتنا في تونس من اللي بدات ازمه القصان قص علينا مرتين فقط. ما تقوليش حومتك وين لا ترسينا في ظلام دامس. لهنا بصراحه الغضب نتاع توينسا لهنا يكمن عنك قص الضوء ذوك ما كان نسيت وقاعدين نتبعوا. فما مناطق محظوظين الساعات هكا يقصوا عليهم للشكل ولكن كي تجي وتشوف معناتها في 3 جمعات 20 يوم أزمة قص عليهم نهار ولا نهارين وما يقصوش. فما حوم ما يقصوش, فما حوم اشتر يقص اشتر لا لا عدل هذا واللي بيشفقنا به العدل لأن طلبنا مستيك هبطنا ليست على شكون قصيت وعليش قصيت على هذم أكثر من هذم وعليش كذا. فما حوم انتو يقولوا لنا ساعتين يقص عليهم 10 سوايع وفما حوم ساعة ساعتين فما ناس 7 مرات يقص عليهم فما ناس مرة برك. دونك سوء التوزيع متاع القصان واللي التونسي يقول لك كما أي بلاصة تونسية فيها علاقات وفيها كذا هو اللي غشش توينسا أكثر. يلا نادي سامحني
1: نكملوا في الأخبار اللي خاصة دارت على مواقع التواصل الاجتماعي. باش نحكيو على ظاهرة اللي تقريبا برشا ولا الحديث عليها اللي هي الاحتفال بالطلاق. وهوني باش نهزكم للأردن من فما جدل كبير بين مؤيدين ومعارضين في الريزو سوسيو على الطريقة متاع التعبير عن الطلاق.
0: جاتنا بسوري اون بون بوندو قال مشي ثبت ونقاها بالفرنسية. تفضل نتيا يعني انتصرت بالضربة قاضية. تفضل
1: ميرسي عايشهم. دونك نحكيو كما قلنا على هالقصة يمكن غير تقليدية اللي نشوفوا فيها على الريزو سوسيو كما مثلا حتى ساعات تلقى زوج اللي باش يطلب الطلاق من زوجته يهدي لها ورد وورد يكون أصفر ويكتب فيه انت طالق. دونك فما برشا دوائر قاعدين نشوفوا فيهم في كيفاش يعبروا على الطلاق. من بينهم زيدة هذه المرأة اللي خليت برشا زيدة تعليقات وشفناها حتى على
0: أول تعليق من ناهد بعد ما يسمع.
1: خلنا نسمع شو عملت المرأة هذه ترى.
3: في مشهد غير مألوف خرجت سيدة أردنية من المحكمة تحمل ورقة طلاقها لكنها لم تغاب الدرة بصمت. وقفت السيدة أمام المبنى واحتفلت بطريقتها الخاصة في لقطة أثارت تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل.

0: مرة هذه المشاهد يعني
1: هي خرجت على إعلام وقالت هذا مش صوتي, هذا أيوة صوت مركب.
0: طبعا
1: لكن هي أكيد عرفت تسوي, معناها سمعت الصوت مبكرا وسوت الحركات بالضبط مثل الصوت. لا يستطيع أحد أن يحكم كيف يكون رد فعلنا لما نكون تحت أذى كبير, وربما هي كانت تنظر إلى حالة ارتباطها السابقة كأذى.
2: قال سيد كل شيء,
3: لخص سيد فرحة كل شيء. ما تفهمش كل عرس يتحول إلى لحظات رعب. والمرأة ديما في بعض بلدان العالم العربي, تونس خلينا نقوله, المرأة عندها حقوق أكثر وبقيمتها أكثر بصراحة. لو نساء العرب كل بقيمتهم, ولكن ما يتمرش عليها ضغط كبير. دونك فما نساء بالحق عذاب الزواج يفرحوا برشا كي تلقوا. دونك عادي الفرحة هذه نديا
4: الحقيقة يا بيل سفاغي زيدة شو كنت عايشة.
3: نهي تقول له باش تعلق انتي, قال لي كي مرة قال الراجل سيبون.
4: ليه بالحق نجم تكون نجم تكون بالحق كنت تعيش في حاجة معناها مأساوية برشا, وبوان اللي تخليها تكون سعيدة بالطريقة هذه. معناتها نفهم ردة الفعل, نفهم الحقيقة.
3: وفلا خالد قال دربة بجاية في بلاصة ما قص عليها حتى مرة, وليت
4: عايش بحذي
3: نبت غادي للبرود داي
2: برشا كيك.
3: الوالد بتاعك في بلاصة ما قص عليها حتى مرة, انا ماذا بنعرفها شنو البلاصة, مش مشكلة. ما نحبش نذكر اسامي, نعرفوا مناطق ما يتقص فيهم الماء, ولكن للسترة ما فما منطقة البارح نبرت عليه خي بعثوا لي هاوك قص علينا سافا عجبك تو خلي لي ستر ربي واستيق ما تفكرتوش, مش مشكل. فاصل اشاري ثم نعود يا نادية.
5: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد, أصوات ترجع, وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي, ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة, أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد, صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد, مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك, برنامج الأرض وحكايتها مع ليهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند, أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس, موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى, صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون إلى عالم بنيديك مع ليس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
6: هذه ليلتي.
7: بعد النجاح الكبير لمي فاروق في مهرجان قرطاج 2025, يتجدد الموعد هذه السنة مع صوت

بأعوان وإطارات رئاسة الحكومة بشراكة مع جولدن مومنت. سهرة الطرب الأصيل مع الفنانة المصرية مي فاروق بقيادة المايسترو محمد الأسود يوم 1 سبتمبر 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج انطلاقا من 10 ليلا. صوت استثنائي، صوت ننتظر عودته لأننا نشتاق دائما إلى سماعه.

0: ذاكرت على تذكرتي.ان مي فاروق في كارتاج أوف بمساهمة مزيكا فام.
1: ميدي ماج. يا مرحبا يا مرحبا, مازلنا معكم في ميدي ماج. والله فاجئوني المساجات قاعدين يوصلون على 23,513,000. صحيح يا نوفل, حتى احنا ما قصش علينا ضو, كان مرة واحدة والحمد لله, خاطر امي مريضة وكذا سكينة بعثت كالعادة. مانيش باش نقول للبلايس متطرف زادة مش علينا سي خالد. انا مش شمال وحاليا في منطقة بجنوب الغربي, عمره لا قص الضو لا الماء ولا تقطع ماد بابس. سيد احمد هذا
2: الحمد لله حاجة باهرة.
1: فما ريتا ولا دونك
2: اي دونك شو تحب تقول معناه
3: خلاص.
2: اما بعد
1: يعني هنا كنا نحكي على وضع يعني ماهوش عام,
2: مش عام اي ها شفنا ولا يمكن هما
1: عام غير شهر. باهي تفضل تفضل نادين كملوا.
2: يلا بعد شوية تنحكيو على قيود جديدة يفرضها انستغرام, تنحكيو على الفئة العمرية زيدة, لكن قبل خلينا نحكيو على فيزا وماستر كارد اللي يطلقوا خدمات الدفع بالبطاقات الدولية في سوريا. وعليش نحكيو على الخبر هذية؟ لأنه نعرفوا أنه المعاملات هذية والعودة هذية متاع المعاملات تجي نهارين بعد إزالة الولايات المتحدة الأمريكية رسميا سوريا من قائمتها لدول الرعية للإرهاب, والتصنيف هذا اللي تم فرضه من عام 1979 واللي كان يشكل عائق رئيسي أمام البنوك والمستثمرين الدوليين حتى بعد تفكيك واشنطن برنامج العقوبات الأوسع نطاقا المفروض على سوريا.
4: فاتورة مطعم تحولت إلى لحظة تاريخية في دمشق. الرئيس السوري أحمد الشرع ظهر في مقطع مصور وهو يجري أول عملية دفع باستخدام بطاقة فيزا داخل دمشق. القصة تتجاوز دفع فاتورة مطعم, إنها إشارة إلى إمكانية عودة بطاقات الدفع الدولية والمعاملات المالية العالمية إلى السوق السورية. حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان الذي نشر الفيديو وصف اللحظة بأنها بداية جديدة تحمل الكثير من الأمل والمسؤولية, واعتبر المشهد بداية جديدة لسوريا. فهل تكون بطاقة الفيزا هذه أول خطوة نحن عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي؟
1: واضح دونك والشرع معناتها فما برشا انجازات تاريخية باش تقعد باسمه, معناتها عبر التاريخ دونك تنقدو ما تنقدوش كرئيس, ولكن امور تاريخية قلبة في حياة سوريا باش تكون عن طريق الشرع. لانه يعني كي تكون ضد امريكا الدنيا كل تتبلوك قدامك, ثم وقت اللي تولي مع امريكا كل امور تسهل. معناتها فلا انا قعدت بيت ملول الفيزاج بما عندهمش بعد فقت اللي معناتها عبر التاريخ امريكا كان ضد البلد هذا
3: وتنحام القائمة بتاع العقوبات على سوريا لسنوات, والحديث اليوم على استثمارات وإعادة بناء سوريا وعديد عديد المواضيع اليوم.
1: قلت لك باش تولي إنجازات تاريخية في عهد الشرع. واضح.
2: نكملوا في الولايات المتحدة الأمريكية وين أنتم موجودين تعلقوا قاعدين تحكي, ومتى الأشهر الستة الجايين باش تقوم بتطبيق قيود تلقائيا على حسابات المستخدمين متاع انستغرام بين 13 و17 عام حسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال. ونحكيوا على قيود في علاقة بالوقت متاع الاستخدام, متى باش تعطي حد يومي ساعتين لاستخدام فيسبوك وانستغرام للي عمرهم بين 13 و17 عام, مع حظر لدوز ابليكاسيون بين نص الليل والستة متاع الصباح, ومش باش ينجموا يغيروا هالي بارامتر هذوما من غير موافقة واحد من الوالدين متاعهم اللي يشرفوا على الحساب, وخاصة الشركة باش توفر ما سميته الوضع المدرسي بين الظفرين اللي نحي لنوتيفيكاسيون خلال ساعات الدراسة. كيف كيف زادة باش يتمكنوا من الأولياء زادة من أنهم يوقفوا التشغيل التلقائي للمقاطع, وهي الخاصية اللي قاعدة تتيح تدفق كبير للفيديو. دونك وقت اللي تبدأ تسكرولي والفيديو يمشيوا بطريقة أوتوماتيك exactement. كيف كيف زادة متى باش نحي تلقائيا النومبغ متاع اللايك دونك الإعجابات والتفاعلات اللي راوها هل أطفال هذوما خلينا نقولوا بين 13 و17 على المنشورات متاعهم وعلى منشورات صحابهم زيدا. وهذه خطوة اللي أيدوها برشا المدافعية عن السلامة الرقمية بسبب ما هالمقارنات نجم تسبوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. واللي تنجم تمس حتى الشك في الذات, ولا تنجم تهز العكس هذي. نسمع بعض.
5: Imagine, t'as pas plus de 2 heures par jour sur Insta et ton compte est bloqué entre minuit et 6 heures du matin. Ça, c'est ce qui va arriver aux ados américains. Meta, le groupe propriétaire d'Insta, a accepté hier un accord avec la quasi-totalité des 50 États américains. Le groupe de Mark Zuckerberg était accusé par ces États d'avoir rendu les ados addicts au réseau. Et voilà ce que contient l'accord. En plus d'une amende de 16 milliards de dollars, Meta va limiter le temps passé sur Insta et Facebook. 2 heures max par jour pour les moins de 18 ans. Pas d'accès la nuit entre minuit et 6 heures. Un mode scolaire où les notifs seront désactivés entre 8h et 15h, sauf celles liées à la sécurité du compte. Des messages de prévention toutes les 15 minutes, le blocage des filtres de maquillage extrême, et pour finir, les ados américains ne verront plus le nombre de likes et de réactions sur les posts. Ça fait beaucoup de restrictions. L'accord précise qu'il ne crée aucun précédent ailleurs, ni dans aucune juridiction internationale. En clair, Meta ne veut pas que cet accord serve d'exemple à d'autres pays, et donc en Europe et en France. Après, Meta peut décider de faire la même chose ailleurs, mais ce sera sa décision. L'Union européenne et la France peuvent aussi contraindre Meta via une loi, mais c'est pas encore fait.
1: Voilà, تذكر وقت عطينا المثال ولكن تطبيقه المشكل. ينجم واحد عمره 16 سنه يقيد روحه 20 سنه كل شيء يطيح في الماء. التلامذه عندهم ذكاء كبير باش يتجاوزوا كل هذه الحكايات. وفي النمسا تذكر وقتها لم تطبق وتقريبا 70% من المفروض يطبق عليهم ما طبقش. معناتها صغار كانوا اذكى واقوى برشا. خلينا نرجع تو المساجات عاديه. الحمد لله انا كما يقصش الضوء 7 مرات نقول فما حاجه. دونك فوالا رجعنا للناس العاديين. انا تو دخلت القهوه في المروج قال لي دبوس الماء معها قهوة. احمد ربي احنا شربنا قهوة ما فهمش دبوس الماء معناتها انت في نعمة تو انه دبوس الماء معها قهوة نيتي.
2: خلي نختم نوفل بنداء اللي يجي من جمعية ديار الامل بسبب انقطاع الماء عدم توفر زيد الماء المعدني. فانو جمعية ديار الامل اليوم تلقى روحها قدام مشكل كبير, حاجة اساسية اللي ما تنجمش تتأجل, لانه الاطفال الرضع بحاجة الى الماء المعدني ضروري لتحضير الحليب نتاع الرضاعة نتاعهم, تأمين غذائهم اليومي. دونك صغار ما ينجموش يستناو, ما ينجموش يعبروا على حاجتهم. واليوم المسؤولية أنه الناس الكل يكونوا صوتهم والسند متاعهم. دونك جمعية ديار الأمل تتوجه لأصحاب القلوب الرحيمة أو أي شخص ينجم يعاون أنه يساهم في توفير الماء المعدني للأطفال في الظروف الصعبة هذية. دونك دابوزا ماء يقول بالنسبة لنا شيء بسيط, لكن بالنسبة لطفل صغير رضيع ضرورة لا غنى عنها.
1: واضح حيتك الصحة دي مهم برشا. فما برشا ناس مستحقين اللي يعملوا الأكسجين, اللي عنده مرأة رجل كبير مرضى, معناتها فما برشا ناس قصنا الضوء. وخاصة يرحم والديكم, حتى كان باش تقصوا اليوم أكيد عملتوا بين باش تقصوا, حاولوا تقصوا بانتظام. معناتها قصتي العشية نعرفها في الليل نعرفها كهو إن فارجع ما عادش يقص.
3: لا لا أنا قبل ما نجي لهوني قصت جاسي
1: إيه ما ينجم
3: الصباح البكر
1: باش كي يرجع الضوء نعمل الحمد لله يا ربي. معناتها ونمشي في رجعة. معناتها قصتي ما تشفيعتين في القيلة شفيعتين في الليل لباس ما حتى حاصلوا. هذا كلام
3: هذا رجاء لهم
1: برشة وين سبعت شوية الأخبار خولة. ثم سبور إكسبريس باش يجينا اسكندر. تونس ربحت إيطاليا في الألعاب المتوسطية, خبر إيجابي ومتميز. بون ويكاند الناس الكل باش يجي أفتر ورك في حسن. نهار الاثنين الحلقة الأخرى باش نعملوا ريكاب صغير للصيف. نص ورقة كل واحد فيكم كيف قضيت عطلتك الصيفية. معناتها بين سور باستعمال عبارة تلاقى
3: نص ورقة بركة
1: لخص لخص. ثم باش نقولوا شعر باش نقولوا برشا جو. نهار ثلاثة تبدأ البرمجة الشتوية. شيء طيبة بون ويكاند الناس الكل. شكرا لكم في الأمين. ميدي ماغ موزايك FM.

0: Choisir une école, c'est construire un avenir. Les inscriptions pour la rentrée 2026-2027 sont ouvertes au groupe scolaire Michel Foucault. De la toute petite section au collège, offrez à votre enfant l'excellence du système éducatif français homologué AEFE. Réservez votre visite au 24 315 019 ou rendez-vous sur notre site web.
1: تدلل شنو نحضروا قبل القراية ولا المولد المولد ولا القراية في جيان ما عندك علاش تختار على خاطر من 11 30 اوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان
2: تدلل
3: جيان ايام دللنا
4: على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمن عندك ثلاثة طرق زور أقرب أجنس إيزي ليك وإلا أطلب إتوال 181 ديز واختار وولت إيزي وإلا بكل بساطة تليشارجي لابليكاسيون إيزي وخلص على بلاستك وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح

0: كارت إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. خوبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: مستقبلك يبدأ من الاختيار الصحيح مع جامعة محمود المعتري، الأولى في مجال العلوم الشبه طبية. تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق، العلوم السياسية، التصرف، المالية والتسويق. خبرة سنين، تأثير متميز وتكوين يفتح لك أبواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعة محمود المعتري، طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات www.umm.tn. تمويل مشاريع البنية التحتية وتكوين شباب النادي الإفريقي والاحتفال بلقب بطولة 2025-2026، تنظم سوسيوس النادي الإفريقي حفلا فنيا ساهرا بالمسرح الأثري بقرطاج، وذلك الجمعة 28 أوت بداية من الساعة 10 ليلا مع العرض الموسيقي ساعة سامفوني والفنان محمد جبالي.
2: حب تعامل فيا يا قمر، ما لقيتلوش ثنية يا قمر.
1: والنجمة ليليا بن شيخة بعزف الأوركستر السيمفوني لسوليست بقيادة المايسترو أشرف بطيبي. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بكارتاج، الحديقة A، وعلى موقع تذكرتي.ان. الجمعة 28 أوت، عرض الساعة سامفوني بالمسرح الأثري بقرطاج. كونوا في الموعد.
3: يا مولانا يا العالي يا الله، انصر لإفريقي وهذا كاش نتمنى.
1: Avec la participation de Natile, Suzuki, Le 15, Cristaline, Colissimo, Imminence, Kelmi, ODV+, et Mosaïque FM.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة الصناعة والمنجم والطاقة تطلق المنصة الرقمية للخدمات الإدارية e-industry.gov.tn مع دخولها حيز الاستغلال، وتمثل محطة جديدة في مسار رقمنة الخدمات العمومية من خلال توفير فضاء إلكتروني موحد يتيح للمؤسسات والمهنيين ومختلف المتعاملين الاقتصاديين إمكانية النفاذ إلى عدد من الخدمات الإدارية عن بعد. ووزير الصناعة صالح الزواري يفيد بأن مصالح الوزارة شرعت في إزداء أول خدمة رقمية تتمثل في البطاقات الفنية الخاصة بعمليات التحويل الفعال، وهي خدمة مهمة للمؤسسات الصناعية خاصة فيما يتعلق بالتصريح بالمواد الأولية التي تعتمدها في تصنيع منتجاتها. بلدية باردو تنبه كافة أصحاب المؤسسات والمحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية بالمنطقة البلدية إلى أنه يمنع منعا باتا الإلقاء العشوائي للفضلات المشابهة للفضلات المنزلية والمتأتية من أنشطتهم أو وضعها في أوعية لا تستجيب للمواصفات المحددة من طرف الجماعات المحلية المعنية أو في الأماكن غير المخصصة لها، داعية إلى إبرام اتفاقية في الغرض مع البلدية حتى تتولى رفعها، ومؤكدة أن العمل بهذا البلاغ ينطلق بداية من غرة سبتمبر. عدد من متسكني ولاية توزر يدعون مصالح ستيك إلى الإعلان مسبقا عن برنامج القطع الدوري للتيار الكهربائي واحترام هذا البرنامج مع اعتماد نظام تداول بين المناطق بما يضمن استمرارية التزويد بالكهرباء وتفادي الانقطاع الكامل في الوقت نفسه. ومتسكنو توزر يؤكدون لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن المنطقة عرفت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة تكرر انقطاع التيار الكهربائي أكثر من مرة في اليوم الواحد وامتداده لساعات طويلة. مصالح الحماية المدنية الجزائرية تعلن في بيان إخماد 110 حرائق عبر البلاد مقابل تواصل اشتعال 64 حريقا عبر 10 ولايات. وحسب البيان فإن ولاية جيجل تتصدر قائمة الولايات التي لا تزال بها الحرائق متواصلة ب20 حريقا، تليها سكيكدا ب14 حريقا، والطارف ب10 حرائق، وجالما ب6 حرائق، وعنابة ب5 حرائق، وبجاية 4 حرائق، أقوى البويرة بحريقين، وتبسة وقسنطينة وميلة بحريق واحد في كل ولاية. يشار إلى أن الجزائر قد أعلنت أمس حدادا وطنيا لمدة 3 أيام على خلفية وفاة 12 شخصا جراء الحرائق التي شهدتها عدة ولايات. ووزير الداخلية الجزائري يعلن أن المصالح الأمنية ستفتح تحقيقات معمقة لكشف الأسباب التي أدت إلى اندلاع حرائق بشكل متزامن في عدد من الولايات. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجري حاليا محادثات مع الحكومة الانتقالية في فنزويلا بشأن استحواذ الولايات المتحدة على حصة ملكية في الموارد النفطية الهائلة التي تملكها البلاد. تباطؤ النمو الاقتصادي في فرنسا في الربع الثاني من العام المالي حسب ما أعلن المعهد الوطني للإحصاء مع تسجيل ارتفاع حاد في التضخم خلال شهر أوت. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع اسكندر إبراهيم في سبار إكسبرس.
1: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، ألف مبروك المنتخبنا الوطني التونسي الأقل من 21 عام اللي تأهل إلى نهائي الألعاب المتوسطية في إيطاليا. ربح المنتخب الإيطالي اليوم فين مقابل واحد وثلاثة مقابل واحد، ومع هدف في آخر المقابلة البنطويت مركاو عن طريق علي الدين الدربيلي ريان عنين، وآخر الأهداف كان وليد ذويب كما قلنا في آخر لحظات الماتش. هذا منتخبنا نجم نقول من تو ضمن الميدالية الفضية في انتظار الذهب إن شاء الله بعد النهائي. واحد من زوج منتخبات هذوما، يا اما المنتخب المغربي يا اما المنتخب الجزائري. زوج يلعبوا نصف النهائي الثاني ان شاء الله اليوم العشاء، والرابح يلعب ضد منتخبنا كما قلنا للنهائي، ان شاء الله نكونوا حاضرين 100% في الماتش هذا، لانه الماتش هذا بصراحه فيه نقطه نجم نقولوا السوداء في اخر المقابله. وطرد مجاني كان لمتوسط الميدان حمزه العبيدي اللي كمل الماتش من البنك، ورغم انه كمل الماتش من البنك كانوا اخذ ورقه حمراء، اخذ ورقه صفراء ثانيه بعد الاحتجاج على الحكم، خليت الحكم يقصيه في دقيقه 90 بالضبط، باش خليه يغيب على النهائي، غياب من الوزن الثقيل بالنسبه لابناء المدرب انيس بوجربين، بما انه واحد من احسن الملاعبيه وافضلهم في الدوره هذه حمزه العبيدي للاسف نخسروا في مقابله النهائي، لكن ان شاء الله نربحوا احنا النهائي في الاخير كسوا مع المنتخب المغربي وألا المنتخب الجزائري. نعاود نذكر بحنا نصف النهائي اليوم امام منتخب ايطاليا 3-1. نقعد مع الكرة في تونس نهار الخميس 3 سبتمبر الجاي، هو الموعد اللي حددته الرابطة لإجراء قرعة رزنامة البطولة، بطولة الرابطة المحترفة الثانية الموسم 2026-2027. في الباسكيت اليوم منتخبنا يلعب الماتش الثاني من النافذة الرابعة لتصفيات افريقيا المؤهلة الى كأس العالم، كأس العالم اللي تكون في قطر بينسور. نحكيه باسكيت ونحكيه على مقابلة مع منتخب الكامرون بدايه من 7 اليوم في رادس، نحكيه على زادة مقابلة ثانية بعد مقابلة اولى ربحنا فيها البارح امام الكابفير 60-56، شان انتصار ثاني مع الكامرون في انتظار الجولة الاخيرة مع منتخب جنوب السودان نهار الاحد. نكمل بالكرة في اوروبا، ابرز المواعيد اليوم في البطولات الاوروبيه مازالت كي بدات اغلبها، نحكيوا على ليج البريمير ليج ساعه في انجلترا الجوله الثانيه الثمانيه، كريستال بالاس مع مانشستر سيتي في المانيا اول مقابله في الموسم بين بايرن ميونخ وشتوتغارت بدايه من 37 دقيقه، في فرنسا الجوله الثانيه مع الثمانيه غربة مقابله الليل مع بي جي، ليل بي جي، بي جي الفريق اللي يبحث عن اول انتصار ليه الموسم هذا في ليغ 1 بعد تعادل في الجوله الاولى. نشر هذه كل الاخبار موجوده على www.mosaikefm.net. نخليكم احسن وبقيت لكي في افتر ورك.
1: مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.

0: تونس. After Work من الاثنين الجمعة بالبداية ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي موزيك فم.
1: جمعة طيبة مباركة لكم الكل, مرحبا بكم وين ما كنتوا. نقدم بعضنا حتى للستة في After Work كلمات لف لف وحنا نقطر في كلمات أوتة. إن شاء الله نهار الاثنين 31 أوتة تكون آخر After Work في الموسم الصيفي 2026 على الأولى في تونس. إن شاء الله بداية من نهار 3-1 سبتمبر 2026 ننطلق في البرمجة الخريفية وأيضا بتاع الشتاء وربيع 2026-2027. تحية لكم الناس الكل ويجد معكم اللقاء إن شاء الله ديما في برنامجكم اللي حبيتوه. شكرا لدعمكم, شكرا على أيضا وفائكم. إن شاء الله نتقابلوا فيه على كل سين كالعادة مع إكيب متجددة, فما عنصر جديد تنعطيكم كل التفاصيل, وعنا عنصر مع ناس نحبهم برشا برشا أيضا باش يكون في مهمة أخرى وفي برنامج آخر في البرمجة الشتوية. برمجة مزيانة, برامج تتجدد معاكم وترجع لكم, وبرامج أخرى جديدة على الأولى في تونس. وشكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا, بنيتنا ثقة, بنيتنا عشرة, بنيتنا محبة. هذا هو شعارنا على موزيك فم. مرحبا بالإكيب الكل اللي ترافقني من توا حتى الستة العشية. لوبي معنا اليوم في الإخراج الرقمي, مرحبا لبنى السريعة. رحبوا بالجراندي دالي, معاش تغور على الماء متاع أختك, خلي لها الماء متاعها. تحية ليك وحمد عليك العادة بن أحمد. رحب بخونا شاكر في الستاندار وفي التنسيق العام للحصة وفي الأعداد وفي العمل الصحفي خونا خليل العميري. مرحبا خليل.
2: مرحبا حسن,
1: جمعة مباركة سيدي.
2: عايش كيف الحال وعلى الناس اللي تسمع فينا الكل. إن شاء الله غدوة خير من اليوم
1: وكرا. إن شاء الله يا رب, إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله, ونحاول إنه نوسع بالنا ونعدي, وإن شاء الله هالفترة الصعيبة هذه اللي تمر بها بلدنا إن شاء الله غدوة يكون خير برشا من اليوم وخير من البارح, وإن شاء الله نحل بوحلي بالرحمة كيف ما يتقال, شوي وسع بال وإن شاء الله الأمور تتنظم وربي جريها عصليح. كي يكون نهار جمعة نعدي لكم برشا موجات إيجابية من تراثنا الصوفي الجميل. سمعوكم لتسويت يا فارس بغداد على موجة.

0: افتروورك. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حواد في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: خايف يخلص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn. حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور. وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطل.
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف، عرض الزيارة السامي النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات. وذلك أيام 28, 29, و30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي.com. بمساهمة بودا برود وموزايك فام.
3: مع أورانج بوستي الغانتخي باللوفروات.
4: ما تحيرش بلاد.

0: 29 دينار و900 في الشهر.
1: مالا فاش تستنى؟ امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويت. عندك أورانج.
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
3: هذه After Work على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا. نمشي وتو تسويت نشوفوا حالة الطرقات.
4: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
3: سوارد جوني كالعادة موجود معنا على موجة موزايك فام في الوقاية هذية. بتعطينا ديما المعلومة المفيدة فيما يتعلق بطرقات ونصائح المرور ونحن على أبواب نهاية أسبوع ويكاند جاي. تشوفوا بأنه فما برشا معناها ضغط وبرشا أيضا كيف ازدحام في عديد من الطرقات في تونس الكبرى وأيضا في عديد الولايات. ولي متسبب فيه الأزمة المفتعلة هذية متاع الوقود. راه ما فماش لا غريف لا يحزنوا الروه، مازلت الأمور بريقله ما فماش غريف. اما نشوفوا في طوابير الناس معناها صفوف قدام لي بومبا ايسونس ما نعرفوش علاش. الى حد الان نشوفوا بانه الدنيا قاعده معناها هذايا مزيد يعمق يمكن الازمه نتاع المرور في اوقات الذروه. مرحبا بك سي مراد، اهلا وسهلا.
5: اهلا وسهلا حسن، مرحبا بك، مرحبا بكل اللي يسمعوا في موزايك فام.
3: بارك الله فيك خويا. دونك اليوم ناخذ معاك فكره على حاله الطرقات لا تسمح لي.
5: وهي حركيه لاحظوها فيها كثافه في الجولان. جم رجوان كلامك انت كيف زاد على مستوى زاد عديد محطات البنزين صار الحركيه فيها الكثافه المروريه. دايما ما فماش علاش لانه فما عديد البراغات اللي صدرت واللي تمر معناها حتى اذا كان فما اضراب راه باش يكون بين 23 و 24 سبتمبر. دونك مازال التشريع صدى عيده فماش علاش معناها باش تكون فما بانيك على باش نعبيو ليسونس. فبالتالي معناها زايد معناها باش ناخذ في لي ستاسيون باش نكونوا زاد كذلك مسببين احنا في الاكتظاظ. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه زاد كذلك على مستوى روتيكس طول لحظة حركية فيها كثافة مرورية. بطبيعة الحال الحركية هذه نلاحظوها بخصوصا على مستوى باردو كذلك على مستوى محاوة باب سعدون. نزيد نقدم شوية القدام على مستوى بطال حيدر وعبر الطريق الوطنية رقم 7 وإحنا ماشيين كسوة البدليل وإلا ماشيين منوبة وين نلاحظوا الحركية فيها الكثافة المرورية. ساحة باردو هذا انطلاقا من ساحة باب سعدون عبر شارع عشيق مالك نلاحظوا حركية فيها كثافة مرورية. وسط العاصمة على مستوى شارع الحرية على مستوى شارع فلسطين وهذا انطلاقا من جون جوريس وصولا إلى ساحة باستور. نفس الشيء بالنسبة لشارع القرش الأكبر ولا شارع غارق نلاحظوا فيهم هذا كثافة في الجولان. نرجعوا على مستوى المحول شارع الجمهورية ومنه عبر شارع المنصبي بنلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية والحركة هذه تبدأ عبر شارع المغرب العربي بطبيعة الحال في المنطقة هذه وين نلقاو معناها بعد ما فوتوا سنتر البانور نلقاو الاكتظاظ يبدأ حتى يصل المدخل الجنوبي للعاصمة واحنا ماشيين عبر الجهوية رقم 22 ماشيين للحمامات وإلا ماشيين إلى وسط العاصمة وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. طبعا في نص هذه المواقيت أحسن مع الارتفاع متاع درجات الحرارة بطبيعة الحال مع الوقت اللي نقطوا فيه كنا بعد سيولة ارتفاع نلقاو روحنا في بعض الاكتظاظات فبالتالي ماذا بينا نتحلوا بالسياق المعتدلة نعرف الوقت هذا كنا فيه مع بعض فبالتالي الوقت هذا راهو وجيز مش بشوفك برشا نخليه السياقة تكون معتدلة نخليه احنا ذا كذلك نعطيه الأولوية لغيرنا معناها حتى باش ما نشاركوش في الظهر متاع الاكتظاظ. طبعا السرعة يلزمها تكون محددة على حسب حالة الطريق. ناخذ بعين الاعتبار ذا كيف الارتفاع متاع درجات الحرارة فبالتالي ماذا بينا السيارة ذا تكون فيها الآليات متاع السلامة حتى ما تخليناش مبان في وسط الطريق. نبعدوا على كل ما من شأنه اللي في شد تركيزها أثاق السياقة ولهنا أنسيت بها استعمالنا للهاتف الجوال نبعدوا عليه كاريمون لأنه راو 4 وإلا 5 وإلا 6 سكوندات ويتوصل المساج ديما نعاود نقول هذه احسن اللي راي السياره تقعد ما بين 150 200 متر اذا كان مش اكثر انت والفيتاس بيان سور تكون خارج السيطره فبالتالي ماذا بينا تكون سياقتنا معتدله. ردوا بنا على بقيه مستعملي الطريق اللي بدنا رابل المترجدين سواق الدرجات الناريه زاد كذلك ونعطيهم الاولويه حتى معناها ما بطبيعه الحال ما نكونوش زاد كذلك عرضه في حصولهم الى حوادث الطرقات. اتوقع هذا كان باش تكون حركيه فيها كثافه خصوصا على مستوى يمكن اخر ويكاند اللي هو موجود فيه معناها سيون تونيك بالتالي يمكن مش يكون طلب زاد كبير على مستوى المناطق الشاطئيه المناطق الساحليه لان نعرفوا ابارتير من نهار 3 باش نرجعوا في السيونس نورمال فبالتالي ماذا بينا زاد كذلك وقت اللي باش نمشيو نتفرهدوا في اخر ويكاند نتفرهدوا ردوا بنا على روحنا كيف ما خرجنا سالمين كيف ما نروحوا سالمين ان شاء الله. هذا ما نجم نعطيه على مستوى بعض النصائح ان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا تو ونستنوهم ان شاء الله سياقه امنه وبون ويكاند لنا سيكو ان شاء الله.
3: اكسلون ويكاند لنا سيكو. شكرا لك سي مراد الجويني. واسعوا بالنا كيس ديما يتطلب العديد معنا الحذر والحذر, وخاصة مع السخانة ومع أيضا هالضغوطات اللي قاعدين نعيشوا فيها وكوتيديا. دونك نحاولوا أنه نوسع بيننا وإن شاء الله ثنية زينة للناس اللي تسمع فينا.
4: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متر العشية على موزيك FM.

0: بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروق
1: بدنا نروق بدنا نهدى شوي هكا قتلنا هيفا وهبي مصعوبيلنا في قدر المستطاع ان شاء الله ازمه وتتعدى اي اخويا شده وتزول قال مرتضى هكا ولا شده وتزول يا سيدي ان شاء الله على كل حال مصعوبيلنا حبيت نقول بانه تنجموا تفعلوا معنا على الكونت انستغرام تاعنا على الباج فيسبوك اي سورتو نيميرو واتساب اي سيدي شنو نيميرو واتساب موزايك اف ام ذكركم 00216 قديش 23 513 ألف وصلوا لنا أصواتكم اقترحوا لنا الأغنيات كيف تحية للناس اللي تسمع فينا خارج حدود الوطن وأيضا داخل حدود هذا الوطن العزيز سن مبارش على سندس قاعدة تفعل معنا من مصر تحية ليك يا سندس يا بيهيا وشكرا ليك هي طب حب توصل رسالة قالت الأخونا نوف الورتني أعطوك أن وصلوا هيلك الرسالة على الرأس وعلى العين سلموا على الناس اللي على صديقتنا ميسة قاعدة تفعل معنا اللي زده كيف تعطي تحكي لنا معناها على شنو اللي صاير ايضا كيف في الحومه نتاعها وتقول زده مشكله كبيره فيما يتعلق بالقصان نتاع الضو مرتين تقول مصباح قص علينا الضو انتم تفعلوا معنا على الكونت انستغرام بتاعنا على الباج فيسبوك وايضا على نيميرو واتساب 23 513 ألف يلا نمشي وتوت شويت ناخذ فكره على حاله الطقس
2: وميتيو
1: مباشرة مع الوطن الجوي معنا صبحي بن أحمد مرحبيسي صبحي أهلا وسهلا
3: مرحبا بك سي حسن تحية ليك الفريق العام معك هذا المساء وكل المستمعين بذات موزايك
1: بركة لو فيك سي صبحي اليوم نأخذ معك فكرة على حالة الطقس اليوم وأيضا في الويكاند إن شاء الله
3: نعم بالنسبة لهذا اليوم نجم نقول هنالك انخفاض طفيف مقارنة بالأيام الفارطة اللي شفنا فيها درجات حرارة مرتفعة جدا وتجاوزت حتى السقف 48 سجلنا يوم الأمس أكثر درجة حرارة 49 درجة كانت بجهة القيروان هذا اليوم أقل بقليل من يوم الأمس تروحت في معظمها ما بين 35 و40 درجة قرب السواحل والمرتفعات ما بين 41 و46 درجة ببقية الجهات ما زال الشهيلي موجود طيارات ما زالت جنوبية بالنسبة لتونس العاصمة اليوم نسجلوا تقريبا 42 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر في حين يوم الأمس سجلنا تقريبا 45 درجة سحب عامة قليلة كالعادة هنالك إمكانية كبيرة نتاع تكاثف هذه السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار البحر مضطرب مازال البحر مضطرب بالشمال فقليل الاضطراب ببقية السواحل بالنسبة لسواحل الشمال كل تقريبا مضطرب البحر اليوم حتى العشية كذلك يبقى مضطرب حتى يوم الغد وقليل الاضطراب ببقية السواحل هذا بالنسبة للشواطئ وبالنسبة لدرجات الحرارة متواصل معناتها في النسق انخفاض طفيف تقريبا يوم الغد كما اليوم تقريبا فماش اختلاف كبير مع داب الجنوب يمكن أقل بدرجة أو درجتين بالنسبة ليوم الأحد ممكن ترتفع شوية معناتها أقل من الأيام الفارطة لكن أكثر بقليل من اليوم وغدوة تتواصل في هذا معناتها النسق إلى غاية يوم الاثنين إن شاء الله تبدأ معناتها الانخفاض يبدأ يظهر أكثر خاصة بداية شهر سبتمبر نشوف الانخفاض شيكون ملموح أكثر في درجات الحرارة مع تيارات شمالية غربية تلطف الأجواء إن شاء الله ونرجع إلى تقريبا طقس العادي نتاعنا إن شاء الله ما عدا ذلك معناتها تبقى ديما إمكانية تشكل خلايا رعدية موجودة كل يوم إن شاء الله
1: على كل ربي خفف علينا منزل كيف ما يقال نشكر برشا صبحي إن شاء الله معك في ساعة ثانية ناخذ لميتو دي بلاج ناخذ فكرة أكثر على البحورات اللي تعوم ما تعومش ننصحوا العبيد من تو تعمل حساباتها دي سي الويكاند شكرا ليك وتحياتنا ليك كل عمليات العاملين بالمعهد الوطني للرياضة الجوي دائما نشرات محينة على موقعنا موزي كيف انترنت
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فم البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فم موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعروفة أحلى صباح مع أمين قارة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكاند الويكاند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بين يديك مع ياس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغربي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة تفام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سب مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
4: حتى ال 30 سبتمبر على كل برودوي سينيال تشريوه من مغازات كارفور الكل 500 مليم تمشي للجمعية التونسية لزراعة النخاع العظمي وهكا نفرحوا بيهم بنياتنا ووليداتنا في العودة المدرسية ونزرعوا في قلوب تلامذتنا الفرحة اللي هي مع سينيال في مغازات كارفور جيست صغير يصنع فارق كبير ويخلي التبسيمة على وجوه تلامذتنا ديما
2: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرت 30% للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
5: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G اللي برودوي دلاني ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشها منا تكونكتي منا فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب اون لين كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة مش فخرة اما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج
0: لا بدنا نروح
6: لا ديفا هيفا وهبي بتونس تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكالاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي
7: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب
6: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين بمساهمة موزايك اف ام
2: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام
1: السلام عليكم الناس كل تحية لكم مستمعات ومستمعين وين ما يوصلكم صوت الأولى في تونس تعرفوني ديما نحكي لكم كان على الحاجات الباهية في البلاد والحاجات اللي تورينا قديش احنا التونسي للتونسي رحمة وكل عادة كارفور مغازات كارفور تونسي ديما حاضر معنا باش يعاون أولا مقدرتنا الشرائية أو كوتيديان ديما يعطينا أعز الأسوام وأعز الأسعار وإحنا زادة كيف ديما يكون حاضر معنا كارفور بور لا بون كوز المرة هذه مع الجمعية التونسية لزراعة النخاع العظمي ومع سينيال إنعم من اليوم حتى لنهار 30 سبتمبر 2026 بمناسبة العودة المدرسية عودة مدرسية لإعطاء الأمل كل حاجة تشريوها من البرودوي سينيال فإنه أوتوماتيكمون نقول لكم بأنه أوتوماتيكمون فما 500 مليم باش يمشيو يتصبوا للجمعية التونسية لزراعة النخاع العظمي جيست صغير ولكن ينقذ حياة طفل صغير زادة كيف ويعطيه أمل في مستقبل كبير حبيت نقول لكم بأنه هاللوجيست هذايا اللي هو على قد ما هو بسيط على قد ما بالحق يساهم أيضا اليوم في رسم ابتسامة وكيف يأمن أيضا عودة مدرسية تكون كريمة لصغيراتنا نحب نقول لكم بأنه نتلقاو لي برودوي سينيال الكل موجودين في مغازات كارفور ماركت وكارفور إكسبريس ونعود نذكركم هذايا جيست صغير بمناسبة العودة المدرسية وقت اللي تمشي والمغازات كارفور باش تقضيو ما تنسيوش تقضيو زادة كيف تاخذوا معناها لي برودوي نتاع سينيال اللي هما دي برودوي يعملوا 6

0: كارفور إكسبريس، كارفور ماركت وكارفور مغازات كارفور الكبيرة، معناها نحكيه هنا على زيبير مارشي. الحقيقة جيست يعمل 66 كيف، وهذايا معناها مش غريب على كارفور. كارفور اللي ديما حاضر بور لا بون كوز، وبور زادة كيف كيف أنه تكون العودة المدرسية هذه بابتسامة عريضة في سينيال سيغتنمو اللي حافظ على صحة السنين متاعنا، وكيف كيف بهاللوجيست هذية اللي من خلاله نرسمه ابتسامة عريضة على خاطر كل على وجه كل طفل قاعد باش يرجع للمدارس، وكيف كيف يرجع إلى مقاعد الدراسة. نحب نذكركم بأنه كارفور تونيزي وسينيال ينظموا من اليوم حتى لنهار 30 سبتمبر هل اليوم هل الأوبيراسيون سوليدير، هل معناها العملية هذية التضامنية، المادة التضامنية هذية اللي مش غريب على كارفور. نحب نذكركم بأنه 500 مليم نص دينار تتصب إلى فائدة الجمعية التونسية لزراعة النخاع العظمي. نعود نذكركم الاسوسياسيون تونيزيان دي غريف دو لا مول اوسوز من اجل انه نوفروا ايضا عوده مدرسيه كريمه، نشريوا لا فورتور سكولير للصغيرات اللي تتكفل بهم الجمعيه بمناسبه العوده المدرسيه. ما تنسيوش كي تمشيو لزيبر مارشي كارفور، كارفور ماركت، كارفور اكسبريس، كل ما تشريو دي برودوي دو لا مارك سينيال، على كل برودوي تشريوه فما 500 مليم تمشي لفائده الجمعيه التونسيه لزراعه النخاع العظمي. هي جست صغير ولكن في معناها كبير وكبير برشا. انا شا ان سوغير اون رونتري بلين ديسبوار باي سينيال اي كارفور تونيزي.
1: After work كل يوم الاثنين والجمعه من الساعتين لسته متاع العشيه على موزايك FM.

0: أميرة سعيد على موجات موزيك فيم، تحية لكم لكل وين ما كنتوا. نمشي وتتشويت لنسمتنا البحرية
1: مع ترافل تو دو إلى عالم بديديك، دي بيي دافيون بأرفق الأسوام مع أحسن الكومباني أيريان في العالم. فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور. ترافل تو دو تقدم لكم نسمة بحري.
0: نسمة البحر اليوم تعمل الكيف في مختلف الشواطئ التونسية. البحورات اليوم مستعدة بس استقبلكم معني على كبر الذراعات متاحة. نقول لكم بأنه البحورات تعمل الكيف اليوم في خليج جيبس، فشفار في جيبس، في شواطئ جربة، في شواطئ جرجيس درجة الحرارة تكون في حدود 37 درجة مئوية، في الساحل درجة الحرارة تكون في حدود 43 درجة مئوية. تحكيوا لهنا على شواطئ المهدية، المنستير وسوسة، وين أيضا الريح تكون دون فعالية تذكر، والبحر يكون جميل وهادئ وفقليل الاضطراب. نفس الحكاية في خليج الحمامات، درجة الحرارة تكون في حدود 41 درجة، البحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب. وأيضا التبحبيحة تحلى في سليمان، هوارية، حمام الغزاز، قليبيا، قربة، منزل تميم، وأيضا الحمامات ونابل. نفس الشيء فيما يتعلق بخليج تونس، رواد، جمرت، كختاش، دي بوسعيد، درجة الحرارة القصوى واليوم تكون في حدود 45 درجة. وشواطئ الشمال الغربي درجة الحرارة مستحبة غديكة تكون في حدود 37 درجة في شواطئ بحكي الشمال الغربي على شواطئ تبرقة، في شواطئ بنزرت تكون في حدود 40 درجة. نعم دونك هذا هو في حدود 40 درجة. تحية لكم الناس الكل وين ما يوصلكم صوت موزيك فيم، وكل عادة مع ترافل تو دو اقترح عليكم بعد شوية ان اكسلون توتيل، وكيف كيف ان بون بلان تنجموا كيف كيف تمشيو وين هذا الكل في الحمامات. استنوني، ولكن قبل هذايا كيما نقول لكم من الاثنين حتى الخميس اي انسان يشري في واحده من لي 38 اجونس اللي موجودين تاع ترافل تو دو، واحده من 38 اجونس تاع ترافل تو دو، ولا على موقعنا traveltodo.com تو سامبلومون يدخل معنا في القرعه اليوم الصباح نهار الجمعه. كي يكون نهار الجمعه نعمل لو تيراج سور، سعيد ولا سعيد الحظ اللي توصلهم الحظ يربحوا معنا ان بون داشا بقيمه 1000 دينار من اهداء ترافل تو دو. اليوم معنا سي هارون خلفلة. عسلامة سي هارون، مرحبا.
2: عسلامة، شحوالك؟
0: لباس تعرف الدنيا سي هارون؟
2: الحمد لله
0: لباس، الامور طيبة. دونك قل لي سي هارون، مسين تشري انت مع ترافل تو دو؟
2: اي نمشي معهم ديما
0: تمشي معهم. تري تري بيان. دونك فيديل لاجونس تاع النصر؟
2: اجونس النصر ولا المرس؟
0: ولا المرس. تري تري بيان. دونك ديما تعمل في لي زاشا نتاعك براتيكمون. دونك لا فيديليتي هذيا اليوم تترجم بانك انت طلعت معنا في التيراج سوف، ونقول لك مبروك عليك لو بون داشا بقيمه 1000 دينار من اهداء ترافل تو دو. ان شاء الله تستغلهم في الخير. شنو هو، قول لي شنو ناوي تعمل بهم ان سيجور؟ شنو هو ناوي تخطط فواياج
2: مع البنوته
0: وفي الدوله؟ تاخذوا رايهم، عندك الف حق. دونك ديما مع ترافل تو دو لي سيرفيس مزيانين، ديما يسون توجور على الكوت.
2: هما ينصحوك، هما ينصحوك، حتى فما تو تعرف تونسي لي اكزيجون، معناتها سان كليون ان بو ديليكا، فهمت؟ الناس سيرتو يجي يقول لك اوزر الاوتيل هذاك ما فيش فروي دو مير، معناتها دي فهمت يعطيك نوت اوبورتينيتي. مو باش من بعد ما تقولش هاو حصلني.
0: اي هما ترونسبارونس تاتال،
2: هما يزوروا الوتله، هما عندهم الفورس دو فونت، هما تو يكونوا فيهم على الفورس دو فونت. شفت لاتونت على اللوجيسيال، يساف لو مانيبيلي ديجا هما. معناتها ما تقعدش برشا انت بولا ريزرفاسيون ديجا، انت جاي بفكره سنين ثلاثه معاك. وهما معناتها يسالوك كلكو كيستيون، بون تاع سؤال بوليسي شويه، فهمت؟ كيفاش تحب البيت، كيفاش تحب الماكله، تخش بيه سلفيه. هو ليه هذاك باش فهمت ولا ديريكتومون يحطك في الكونتكست نتاع لوتيل، فهمت؟
0: اكزاكتومون، باش يعمل لك السيبلاج تقول انت، ياه باش يعرف، باش يعرف، باش
2: با بيردو لو طون، فهمت ولا؟ ويسون كونيسور، معناتها لابليكاسيون تاعهم اللي تيسيرتير رابيد في الشوا. هو تعرف ليست طويله برشا، ما يقعدش يدور على كامل الوتله نتاع حمامات مثلا ولا جرب، فهمت؟ ديريكت ما معناتها هاك يعرفك انت مثلا من 3 ايطوال 4 ايطوال، كله قدير وقدره، فهمت؟ ولا يحطك ديريكت ما دون معناتها على السكه، فهمت؟ يقعد لشوا ديما الفينال هو اللي فيها
0: للكليون. اكزاكتومون. اي فوزيت ساتيسفي فيزيبلومون سي هارون؟
2: والله الوتله اللي مشيت لهم وحاسب هما معناتها كي سالتهم على نوتاسيون، ويقول لك نوتاسيون هذيك سيستيم يخدم من ابليكاسيون حسب لي زافي نتاع لي كومونتير نتاع البيبليك، ولكن ما فماريتش معناتها خلاف بين الشوا وبين الاقتراح نتاعهم.
0: دونك فوزيت ساتيسفي؟
2: ساتيسفي الحمد لله، ساتيسفي 19 سيرفان، فهمتني ولا؟
0: تري تري بيان. ان شاء الله اخويا اكسلون ميلو اكسلون نوت ان شاء الله ديما زاهي سي هارون خلفله شو مبروك عليك
2: ان شاء الله وان شاء الله هما فيما احسن الى احسن فهمتي
0: ان شاء الله بالحسن
2: الى احسن ديما تطويل فهمتي في شويه ديزوتيلي سابروف لي معناتها ثم خدمه
0: في ان ترافاي دو فون اكزاكتومون هذا محلي لو تيمونياج نتاعك يوزر اكسبيرينس تاع مستر ستين كيف ونحييو لاجونس تاع النصر واجونس تاع المرسى وين قلت انت نلقى ديما نصيحه ونلقى لاكوي شالوغو وهذا اللي نلقاه في 38 اجونس نتاع ترافل تو دو نشكرك برشا سي هارون خرفله مبروك عليك انت اليوم سعيد الحظ مبروك عليك موضه شهر قيمه 1000 دينار من اهداء ترافل تو دو traveltodo.com ذاك في الموقع اللي من خلاله تنجموا تريزيرفيو به اعز لي سيجور نتاعكم اليوم باش نقترح عليكم يا سيدي يا بن سيدي ان اكسلون بلان اوتيل لو رويال الحمامات وما ادراك اكل الاوتيل الاوتيل العزيز والغالي ان اوتيل لوكسيو فاميليال اوتنتيك فيه لي بيسين يعملوا 66 كيف وين صغيراتنا يعملوا لي زاكتيفيتي نتاعهم وهما شيخين وحدث ولا حرج على اكل بيوت نلقاو دي شومبر سباسيوز يعملوا الكيف بيان انترتونو لو بوفي الكلنا نعرفوا لا كاليتي دو لا بوف نتاع رويال حمامات نلقاو ان بوفي فاريي ان بوفي وريستورون على كارت زيد ونقول لكم بانه زيد نلقاو قريب زيد كيف كيف من معناها من مارينا نتاع المدينه هذا الكل ابارتير من 200 دينار للشخص الواحد مع اقامه مع فطور صباح اون ال بي دي 200 دينار بار بيرسون سوم ولا في الاحلام ذكركم بانه الاسعار هذه هي السعر المذكور هذا هو ارخص سعر موجود الفتره المختاره بين شهر اوت وشهر سبتمبر الاسعار هذه تنجم تكون اغلى بحكم الموسم باش تعرف السعر الصحيح بحسب الفتره اللي تختارها ادخل من توا على traveltodo.com ولا اتصلوا بواحده من 38 اجونس 38 وكاله ترافل تو دو موجودين في 24 ولايه سينو تطلبونا على 70303 وتلقاو كالعاده النصيحه كما حكي لنا اليوم سي هارون vous êtes entre de bonnes mains نتوما عندكم une seule adresse travel to do وين لي بري تو دو
1: نسمة بحري تحب تعدلي فاكونس وبالك مرتاح ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في احسن ليزوتيل في تونس بارفق الاسوام وكان تلقى ما ارخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري
3: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من مالي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فام البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين غالا أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماغ ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بنيديك مع ياس الغربي واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغربي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس وكالعاده عدن حواد في جازا تفان نجوم حصه النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كالعاده الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك فام البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
1: آه يا حلو ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم النجم العربي آدم تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ستاربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت حافل فني يحييه النجم اللبناني آدم
4: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير
1: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة موزايك اف ام.
3: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام.
0: After Work مكملة معكم بعد أخبار الثالثة مع الجميلة خولة الكعبي. آخر أخبار الوطنية والعالمية جينا شوية آخر شوية آخر كيف كيف في الساعة الثانية من برنامجكم After Work. الموعد باش يكون مع بروجرام صيفي كيف ما عودناكم بوانغوت. نعطيكم فكرة على حالة الطرقات كيف ما تعودنا. الكيتش العربي الأصيل مع سلومة الغالي دي جي نخلة وأيضا لميتو دي بلاج من المعهد الوطني للرصد الجوي مكملين مع برشا موزيك كتعمل كيف عطينا دليل. ميشيل الغنية دي يا خويا اسمع immortal one كما يقولوا فيها هكا ولا غنية ما تموتش خويا هكا تحسها كل مرة كنتش عليها تعملت البارح في الأيامات. تحية لكم وين ما كنتوا كملوا بعضنا إن شاء الله حتى لستة. نتمنى لكم جمعة طيبة ومباركة لكم الكل قيادة وسيقة هادئة وربي يصلح الأحوال يا ربي.
3: After Work البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلوني فهمي البرهومي واحمد دائرة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
4: في مونوبري لي زوفر امباتابل. وحتى 30 اوت تجيكم باوفر الدوخ عصيدة انستانتاني نوازيت بن قايد حسين 500 غرام ب 26 دينار و 590 مليم اكاو. يلا ما تفلتوش الفرصه.
3: مونوبري ديما معك.
5: صيف السنة عينيك محلوله مصحصح فايق كلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائله ولا الاصحاب.

0: وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
1: بعد غياب دام أكثر من 20 سنة يعود النجم العربي باهي سلطان على مسرح قرطاج وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم جيكا إيفانتس و 3SG انترتينمنت. تبيع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع الإلكتروني تسكيرتي.ان برعاية 3SG جروب هوفر جولدن كارتاج إيجيبت إير ديكليك لافيشيت أوميجا بوب جروب قناة التاسعة وموزايك فام.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. عدد من الأولياء والنشطاء التونسيين يحتجون اليوم أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة للتعبير عن رفضهم ترسيم أبناء المهاجرين الأفارقة غير النظاميين بالمؤسسات التربوية التونسية. والناشط عادل بن رحمون يقول لمبعوثنا الحبيب والذان إن المؤسسات التربوية تعاني أساسا من عدة نقائص في البنية التحتية، فضلا عن الاكتظاظ داخل الفصول ما لا يسمح لها بقبول أطفال الأفارقة من المهاجرين غير النظاميين.
1: صحيح تونس معناها فما اتفاقيات معناها هذه على خطر أطفال وضيهاش، مش نحن جزيرة عزلاء منسية، ولكن لابد من وضع النقاط على الحروف. يعني هذه مؤسسة معناها توافلتي المؤسسات متاع التربية في تونس تعاني مهترئة على مستوى البنية التحتية متاعها، ستتحمل عبء ثقيل آخر. هل توجد نية رسمية لاعتماد إدماج أبناء المهاجرين غير النظاميين في المدارس العمومية كسياسة دائمة؟ ما هو سند القانوني لهذا التوجه؟ كم يبلغ عدد الأطفال المعنيين حاليا؟ وما هي الأعداد المتوقعة مستقبلا؟ ما هي الكلفة المالية لهذا الإجراء ومن سيتحملها؟ هل أجرت الوزارة دراسة لتأثيره على الطاقة الاستيعابية للمدارس والإطار التربوي؟ وعليه نطالب السيد الوزير بموقف صريح لا لبس فيه. راو احنا لسنا نروج لخطاب عنصرية ولا لخطاب ولا نحض على الكراهية.
0: تواصل جهود أعوان الغابات ووحدات الحماية المدنية ومصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية سليانة للسيطرة على حريق نشب أمس بجبل بولمان بمنطقة بمعتمدية برغو في ظل الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة وهبوب رياح الشهيل وصعوبة التضاريس، إضافة إلى توزع الحريق على جيوب متفرقة. وقد تم تسخير طائرة عسكرية تدخلت أمس لمعاضدة مجهودات أعوان الغابات والوحدات الحماية المدنية، ومن المنتظر أن تتدخل اليوم أيضا لإخماد بعض الجيوب التي يصعب الوصول إليها وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن جميع الدول يتعين عليها الامتناع عن تنفيذ العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، مضيفة أن المشاركة فيها تعني التواطؤ في فرض إرادة غير قانونية لدولة واحدة على دول مستقلة. الصليب الأحمر يقدر أن تداعيات الانهيار الأرضي في منطقة الهيمالايا طالت بشكل مباشر أكثر من 90,000 شخص يحتاجون بشكل عاجل إلى المساعدات الإنسانية، في وقت حذر فيه مسؤول الإغاثة من خطر وقوع فيضان جديد. الشرطة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا تحتجز أكثر من 300 شخص لاستجوابهم، وتحدد العشرات من المشتبه بهم، وذلك في أعقاب احتجاجات في الشوارع تحولت إلى أعمال شغب في وقت متأخر من ليلة أمس. وتأتي هذه المظاهرات تزامنا مع الذكرى السنوية للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أوقعت قتلى في العام الماضي. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حسن الهمالي في أفتر وورك.
2: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالبعد ساعتين للسكن تاع العشية. حسن الهمالي، موزيك فام.

0: صبرك مكتوب. هذا عبد الهادي الحنيش على موجة موزيك فيم. تحية لكم من كل وين ما يوصلكم صوت الأولى في تونس. شوية خلنا نعطيكم فكرة على حالة الترقبت في بوان غوط على الأولى في تونس.
1: After work.
2: فما بوكس 5G و فما بوكس 5G اللي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زيدة تيربو جيمينج للمغرومين باللعبون لين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو دي بي من غير حتى لودينج. باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
1: ترزق ولادية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
3: صدفة ومن بين كل الناس علاقلي
1: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
3: أخذني معك بالجو
4: تأتي كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
1: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليبي وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونري درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج او دي في بلوس ديجيتاس نسمة جديدة وموزايك اف ام. افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام.
0: السلام عليكم من الكل. تحية لكم ومستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا. نمشيو معاك خليل ونشوفوا حالة الطرقات. سيدي يا
5: حسن اليوم فما شوية ضغط في الطرقات من سكولت سي سرواحة. نبدأ من تونس العاصمة. في العاصمة ضغط مازال حاضر خاصة على شارع الجمهورية شارع الحبيب بورقيبة شارع محمد الخامس شارع صعفرير وشارع الحرية وشارع خير الدين باشا وشارع اليابان. الكثافة متواصلة في الأنهج القريبة من وسط العاصمة خاصة نهج روما نهج إسبانيا نهج إنجلترا نهج الجزائر نهج شارديغول نهج رائد الحداد ونهج باريس مع تسجيل انفراجات في بعض النقاط. في اتجاه البحيرة نسق الجولان مازال بطيء على الطرقات الرابطة بين وسط العاصمة والبحيرة واحد واثنين وكذلك في اتجاه حلق الواد والكرم وكرتاج وسيدي بوسعيد والمرسى. في الجهة الغربية الحركة تعرف ضغط كذلك على المسارك المؤدية البشوشة باردو باب سعدون دندان منوبة دور هيشر وحتى الزهروني مع تحسن نسبي في عدد من النقاط. في الضاحية الجنوبية الكثافة موجودة تبقى واضحة خاصة بالطريق المحاذي للعاصمة الطريق الوطنية رقم واحد إضافة إلى مداخل بن عروس رادس مجرين وطرقات الرابطة بين الضواحي الجنوبية ووسط العاصمة. الروتيكس تعرف بدورها حركة متفاوتة مع بعض نقاط الضغط باعتبارها من المسالك الرئيسية الرابطة بين العاصمة وعدد من الضواحي. بصفة عامة حركة المرور اليوم ما زالت تعرف الضغط في عديد المناطق مع نسق أفضل نسبيا من الساعات الأولى لليوم الصباح. إذا باش تتحركوا بالعاصمة والضواحي خذوا وقتكم حافظوا على مسافة الأمان تفادوا السرعة والاستعجال وإن شاء الله طريق السلامة للجميع.
0: طريق السلامة للجميع. عشان ثنيتكم زينة أخونا عبدو من زغوين سلموا عليك برشا برشا قلب تونس معاكم على الكياس. انتم مزدا كيفيف صورونا كنكم شديدين ثنية قلونا وين قصدين ربي بيسعدي ولا ويكاند ولا مروحين للعيال متاعكم معناها العائلاتكم في مختلف أنحاء تراب الجمهورية. ثنية زينة الناس الكل 107.8 FM هذه فريكونس موزايك FM في لوتوروت اسمعها وعدي بها لوتوروت واسمعها وعدي بها اثنية. سلموا عليكم إن شاء الله ثنيتكم زينة نكمل معاكم احنا في افتر وورك حتى للستة انت العشية.
1: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة انت العشية على موزايك FM.

0: حبيبي انا هذا وائل كفوري ونويل زغبي، تحيه لكم الناس الكل. اليوم حبيت نتمنى هابي بيرثدي لتوفيق فندري، اليوم يحتفل بعيد ميلاده. ديديكاس سبيسيال يجي دو لا بار دو سون بابا سي عاد الفندري من عند مامون لرانيا، اللي يتمناولهم التوفيق ولدهم طول العمر ان شاء الله كل عام وانت حيبه الخير. يا توفيق يا باهي بابا عاد مامون رانيا، يحبوك برشا برشا ويقول لك ربي يعطيك الوقت الطيب وربي يخليك وكل عام وانت حي بالخير. After work مكمل معاكم بعد شوية بنسمتنا البحرية.
1: After work البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن تلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور، العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
2: مازلت ما شاركتش في بيكو بلو دايز؟
3: ما تفوتش الفرصة، امشي لاقرب ماجازان بارتيسيبان واربح دي غوميز اكسبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
2: جو كبير.
3: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux Beko Tunisie.
2: يلا بيكو بلو دايز ما تفوتش الفرصة.
3: بيكو نيميرو 1 en Europe du gros électroménager.
4: مع اورانج

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتري باللوفرويت عندك أورانج.
2: وين ماشي الدنيا؟

0: 5 septembre.
1: Infoline 20 910 000. L'application IJA ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamalt. Afterwork. مسين الجمعة من المدي ساعتين لستان تلعشية على موزايك فم.
2: السلام عليكم لسكل، مرحبا بكم جديد في أفتر وورك. ناخذ حالة لميتيو دي بلاج توت سويت مباشرة مع هذا الوطني للرسالة الجوية.
3: نسمة بحري،
2: نسمتنا البحري مع مدام سعيدة بن صالح. للا مرحبا بك، شكرا على هذه المعلومات تقدمها لنا انت وزميلتك وزملائك اوكوتيديان على موجات موزايك فم وكيف كيف على موقعنا موزايك فم بوانيت. بالنسبة للبحورات اليوم والويكاند هاي، قل لي شنو الامور ماشية ليك؟
4: ان شاء الله. تحية ليك ساعة اخويا حسن وكيف مستمعات موزايك. نبدأ بحالة شواطئنا بالشمال الغربي، يكون البحر خاطر طاوة ثم كان علام بريح قوية، كان سري مفعول من 6 تاع الصباح حتى يكشي المطلفة. دونك البحر يهم حاليا شمال تونس. دونك في الشمال الغربي يكون البحر مضطرب الى شديد الاضطراب، كذلك خليج تونس مضطرب الى شديد الاضطراب. بالنسبه لخليج الحمامات يكون قليل الاضطراب الى متموج. بقيه السواحل الوسط الشرقي وكذلك خليج قابس يكون هذا الى قليل الاضطراب. هذا بالنسبه لليوم، ناخذ فكره على حاله الشواطئ اليوم الغد. بالنسبه لشمال الغربي يكون البحر متموج الصباح، يصبح مضطرب بعد الظهر. خليج تونس البحر يكون متموج الصباح ولا بعد الظهر قليل الاضطراب الى متموج. بالنسبه لخليج الحمامات يكون البحر الصباح قليل الاضطراب الى محليا مضطرب، والعشيه يكون قليل الاضطراب الى متموج. بالنسبه لسواحل الوسط الشرقي يكون البحر قليل الاضطراب الى محليا مضطرب في الصباح، وبعد الظهر يولي قليل الاضطراب. وبالنسبه لخليج قابس يكون البحر قليل الاضطراب الصباح الى محليا مضطرب، والعشيه يولي مضطرب على كيف على سواحل يعني خليج قابس. حاب نذكر خويا حسن اللي الرياح تتقوى يعني اثناء السحب الرعديه، على توقعات بشكل خلايا رعديه اليوم تنجم توصل للوطن القبلي، كذلك غدوه زاده على شمال تونس والوطن القبلي. وبالتالي نحب نقول راه الريح يتقوى اثناء السحب الرعديه، يوصل حتى 70 كيلومتر في الساعه. فجاه يعني تتكون هذه الخلايا والريح يتقوى فيسع فيسع.

دي توينس الكل تلوج على دب وزمي. فما غنية لزهيرة سالم تعرفها كلي يعطيني شريفة لله عطشان الرب. دي هي الغنية عندها قدش من عام والله يظل تعبر على الوضع اللي احنا عايشين فيه. على كل حال ان شاء الله هالأزمة هذية تزول في الأيام الجاية شدة وتزول. تحية لكم الناس الكل, شكرا على الصبر متاعكم التوينسة, وشكرا على وفائكم زادة للإذاعة الأولى في تونس. الموعد اليومي اللي فيه برشة تفرشيك, برشة جو, برشة نوستالجيا مع دي جي نخلة. هذا الكيتش, هذا ميكس يعمل ستاستين كيف باي سليم الصمعي المعلم سلوم الغالي. اعطينا هذا لي يبني الميكس اوريونتال, الميكس اوريونتال, الميكس اوريونتال باي دي جي سليم.

افتروورك بيزيتي. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بين يديك مع ياس الغربي واسمعي بن عيسى، إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي، حكايات الموسيقى، هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدن. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. كاليبسو Vendredi 28 août, la tant attendue soirée, Marichal Ammar revient au Calypso avec les superstars Murtada Ftiti, Zeha Zurgati et Bonnet Turki. Marichal Ammar, c'est le vendredi 28 août. Billets en vente sur Ija avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: بكم في هذا الموعد الإخباري. مدير المرصد الوطني للتسويق والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي يؤكد في تصريح لموزيك تنفيذ برامج خصوصية لتسويق مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع وتوجيه كمية هامة وضخها عبر مختلف المسالك التجارية لضمان وصولها للمواطن. وطرابلسي يضيف أنه تم اليوم بمناطق تونس الكبرى ضخ أكثر من 9 ملايين قارورة مياه ذات سعة عائلية، والعملية متواصلة لاسترجاع النسق الطبيعي للعرض.
1: في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين، تم الانطلاق بتنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة من سلطات مركزية وجهوية ومهنيين ومتدخلين في القطاع. ويرتكز هذا البرنامج على توجيه كميات هامة من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية التي تضمن وصولها للمواطن بالشفافية المطلوبة، وخاصة منها المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، ومتابعة توزيعها تحت إشراف المصالح الرقابية المختلفة. ويهدف هذا البرنامج لقطع الطريق أمام الممارسات الاحتكارية والمعاملات المشبوهة خارج المسالك القانونية، وتشارك في تنفيذه مختلف وحدات التعليم بإشراف وتنسيق مركزي وجهوي. وفي هذا الصدد انطلقنا في عملية نوعية خلال هذا اليوم بولايات إقليم تونس الكبرى تستهدف ضخ أكثر من 9 مليون قارورة ذات سعات عائلية، يعني حجم 1.5 لتر و 2 لتر، والعملية متواصلة يعني إلى نهاية الأسبوع الجاري. كيف الأسبوع القادم باش تواصل العملية بتبيع حسب حاجيات السوق وإلى غاية استرجاع النسق الطبيعي للعرض. كمان نطمئن المواطن وندعوه إلى مساندة هيكل الدولة في مجهوداتها لتعديل التزويد في السوق.
0: الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن عن الشروع بداية من أول سبتمبر 26/2000 في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي 26/2027/2028 المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. وهذه الاشتراكات تشمل خطوط أحواز تونس وهي تونس الرياض، تونس بوقطفة، تونس القبعة، إلى جانب خط أحواز الساحل سوسة ببجديد المنستير المهدية، وذلك بمختلف نقاط البيع بمحطات هذه الخطوط. والشركة تفيد بأن الاشتراكات تسلم فورا وتدخل حيز صلاحية بداية من تاريخ تسلمها، مشيرة إلى أنها تخضع لتسعيرة تفاضلية مع المحافظة على الأسعار بنفسها المعتمدة خلال السنة الدراسية الفارطة. كما تتيح الشركة للمشتركين إمكانية دفع معلوم الاشتراك دفعة واحدة أو على أقساط. السياحة في تونس لا تقتصر على الشريط الساحلي أو الوجهات المعروفة مثل البرقة وعين دراهم، ففي الكاف وجندوبة توجد مسالك جبلية ومواقع أثرية وعيون طبيعية وحرف تقليدية يمكن أن تشكل أساسا لنمط آخر من السياحة، ويقوم على اكتشاف الطبيعة والتراث والاستفادة من الموارد المحلية. ومنسقة مشروع جندوبة في حركية أمل الورتتاني تقول إن المشروع انطلق بفكرة التعريف بالسياحة من خلال الرياضة قبل أن تتوسع التجربة لتشمل الصناعات التقليدية من خلال تنظيم معرض شارك فيه أكثر من 25 حرفية وحرفي. والورتتاني تضيف أن جمع بين الرياضة والحرف يمكن أن يوفر للحرفيين فرصة للتعريف بمنتجاتهم وتسويقها في الوقت الذي يتم فيه استقطاب الزوار إلى مناطق لا تحظى عادة بالاهتمام السياحي الكافي. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن تنفيذ عملية بمشاركة غواصين وقوات بحرية لإزالة ألغام زرعها الحرس الثوري بالممرات الدولية في مضيق هرمز، مؤكدة سيطرتها الكاملة على المضيق وفتح مساراته أمام الملاحة. المفاوضات الإيرانية العمانية تتناول إنشاء ممر مؤقت جديد في مضيق هرمز عبر مسار أوسط بين المسارين الشمالي المحاذي للمياه الإيرانية والجنوبي القريب من سلطنة عمان. وطهران تقول إنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن الخرائط الجغرافية للممر على أن تتواصل المشاورات لتثبيته لاحقا. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصف محادثاته مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري شيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بالبناء والمثمرة، مشيرا إلى أن العودة إلى المسار الدبلوماسي ليست مستحيلة بشرط إدراك واشنطن أن سياسة الضغوط غير ناجحة وضرورة وفائها بالتزاماتها. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل. محسن العمالي ودلي وكامل فريق أفتر وورك، دمتم على اطلاع.
2: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالبادي ساعتين للستة متاع العشية. حسن العمالي. موزيك فم.

0: شيف جيلاني وعيوني سهارة، تحية لكم من الكل. سنة وبرشا على أهلنا في ليبيا وأهلنا زدا كيف كيف الليبية اللي قاعدين في تونس، قاعدين يعديوا في أيامات مزيانة في بلادهم تونس. زدا تحية لكم الكل، شكرا لاختياركم الأولى في تونس. لايك ديسلايك. يعني مش معاك خليل، ونشوفوا اليوم شنية موضوعنا.
1: اليوم موضوعنا تحكي فيه قبل لما كمام زال اكتواليتي ويتحكي فيه، نحكيه على تصوير أعمال الخير ونشرها، تحفيز للآخرين أم بحث عن الشهرة. كما نعرفوا اليوم عن انتشار مواقع على التواصل الاجتماعي ولا حتى فعل الخير يتصور ويتنشر، ويحنا ثاني يوزع في قفة، يعاون في عائلة أو يتكفل بمصاريف شخص محتاج، ولا حتى يفرق في الماء أحسن. تصويره والفيديو يهبطوا مباشرة على الفيسبوك انستغرام والتيك توك. السؤال هنا، هل نشر أعمال الخير ينجم يكون وسيلة باش نشجعوا غيرنا يعمل كيفنا، ولا عمل الخير بالنسبة ولا عمل الخير بالنسبة للبعض وسيلة للظهور وجمع اللايكات والمتابعين؟ من جهة فما شكون يقول أنه تصوير العمل الخيري ونشره ينجم يكون إيجابي، خاطر كي الناس تشوف غيرها تعاون وتساهم يمكن تتحفز وتشارك هي زادة، خاصة الوقت اللي يكون الهدف هو جمع التبرعات أو لفت الانتباه لوضعية إنسان محتاج. لكن من جهة أخرى فما فرق كبير بين أنك تصور مبادرة باش تحفز الناس، وبين أنك تصور شخص محتاج وتحط تصويرته وحالته للعموم من غير ما تراعي كرامته وخصوصيته. هذاك علاش السؤال هنا، هل تصوير أعمال الخير ونشرها اليوم يساعد على نشر ثقافة التضامن، ولا يحول فعل الخير إلى بحث عن الشهرة والاعتراف وكل واحد ونيته يحسن؟
0: كل واحد ونيته. تقعد ديما مسألة نية بالأساس سي خليل. اليوم الدل على الخير كفاعله، هكا قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. معناها الإنسان اللي يدل على الخير كأنه عمله كدير، الإنسان يوري اللي هو يعمل في الخير. شو لهنا تقعد المسألة بين أنك أنت تعطي المثل وبين أنك أنت تدخل والعياذ بالله في باب المرائات. المرائات معناها الناس التي تجهر، معناها
1: حتى
0: هو لو حتى ربي يقول لك في الصلاة، معناها لا تجاهر في صلاتك ولا تخفيها، معناها وابتغي بين ذلك بين هذا وهذا. دونك اليوم ساعات انه ما يلزمش ديما مش كل انسان كل ما عمل الخير يوريه، ليه في فما مواقف معينه. مثلا اليوم انسان عنده برشا متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا انسان عنده
1: مؤثر
0: في المجتمع نتاعو، في كل المجتمعات مؤثر. ما نحكيش لهنا على الانفلونسور اللي خدمتهم مثلا خدمه نتاعهم يخدموا في الريزو سوسيو، لا نحكي على عباد الاخرين اللي مثلا استاذ معروف، طبيب معروف، محامي، كيف مهما كان المجال، صحافي معروف يوري باغ اكزومبل مثلا في رمضان كيفاش انه يساهم في موائد رمضان، في انه قفة الخير، في مثلا تو في العودة المدرسية كيفاش انه تو نشوفوا قاعدين معناه برشا ناس تحاول انها تدخل الفرحة والسرور على العائلات اللي محتاجة، كيف على بناتنا واولادنا اللي موجودين في تونس الاعماق، اللي بتدخل اليوم عندهم مشاكل مثلا في المدارس نتاعهم، عندهم مشاكل في الوصول إلى المدرسة، كيفاش ينجموا يحلوا الحكاية هذه؟ بيه أنك تعطي الإكزامبل مريرة ثنين، أما متوليش أو كوتيديان. فما ناس عاملة منها معون صنعة زي دخلي الروا هيا هكا ويحب الزويلي ويبكي ويبدأ عامل، فما راه فما ناس معناه مغيرة سميه العبيد تعرف
1: معون خدمة
0: ومليت معون صنعة معناه وين ما فما ويبكي في كل شيء يبكي، معناه عرفت كلي من البكاؤون معناه فهمتني، فما فرقة
1: السلام عليكم
0: فما فرق فرقة كمس البكائين نعرف كده هو كيف من البكائين. دونك ذاك عليش ولي من الفرقة هذه من البكائين يولي يبكي. دونك في كل معناه مناسبة أنا نتصور أنه الإنسان يحاول يعمل خير، ينشر ثقافة الخير، يحاول أنه يحث الناس على فعل الخير، ولكن ما توليش مسألة غصب، وما توليش المسألة زادة كيف مسألة مرآت ومسألة أنه فويوغيزم ولا ما
1: يصدق النية مع ربي.
0: يصدق النية مع ربي بيانسيو، هو راو لا يعلم السرائر لا الله سبحانه وتعالى، معناه في نهاية الأمر راو ما تعرفش عليه، راو ورب أشعث أغبر
1: مدفوعا بالأبواب
0: وهو كذلك. دونك أقرب للربي من من ألف واحد هكا يظهر متقي لما آخر ذلك. دونك في نهاية الأمر ما يعلم السراء أركان ربي به أن نوريه وندله على الخير, ولكن يلزم كما قلت لك ما نكثروش منها الحكاية. مهم برشا ننشروا ثقافة فعل الخير ما بيناتنا, وثقافة هذية يلزمها تولي عقلية في بلادنا. تعرف مثلا البلدان اللي فيهم برشا ثقافة السبيل هي مصر. أنا في مصر تقاس بيها هابط عبد عادي جدا, فما حد شيء. حال باكو بسكوي كيما أختنا لبنى تحب البسكوي, فهمتني, يحل باكو البسكوي صباح ياخو كعبة يفرق علينا. مش لازم تقول أنت ما راك ما معناها بقال آخر محتاج, فهمت. أما ثقافة أنك لو بارتاج, ثقافة أنك أنت تعاون, خاطر شو راو الناس اللي محتاجة عمره ما يجي يقول لك أعطيني. معناها تحسبهم أغنياء من التعفف, أغنياء من التعفف ناس معناها ما تسألش, معناها بقولكش أعطيني. دونك هذاك علاش اليوم أيضا ماذا بينا زادة حتى الإنسان كيعمل خير مش لازم يوري تصاور صغار, ولا مش لازم يوري الإنسان اللي محتاجة ولا الرجال اللي محتاجة ولا ما آخر ذلك. دونك نحاولوا أنه ما نخدشوش زادة كيف الكرامة متاع الآخر, وفي نهاية الأمر نشاوروهم قبل ما نصور هنا أي حد نشاوره. زادة نعود ونذكروا بأنه الصغيرات ممنوع أنهم يتصوروا مهما كانت الغاية. الصغار حب تصور فلوتي, صور بالقفية معناها دو بروفيل ولا دو بروفيل
1: صور حاجة تعطيتهم, مش لازم تصور شكون عطيت
0: اكزاكتو. كيف معناها مش لازم توري, ما هو ارحموا عزيزة قوم ذل معناها هكا, وغنية نفتقر وعالم ضاع بين جهيل كما يقولوا فيها, واضح ولا بين جهيل. دونك الحديث النبوي الشريف في هذا المعنى. دونك نحاولوا خويا انه نقدموا معناها ما استطعنا من خير, نحاولوا انه زاد كيف انه نون ليكزامبل, ولكن ما نكثروش لا افراطه ولا تفريط هكا ولا.
1: اتفق معك حسن,
0: متفق معك حتى هنا على طول الخط. يلا رايكم يهمنا كالعاده على الباج نتاعنا موزايك اف ام. نحب نسلم عليكم الناس الكل اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على الباج نتاعنا موزايك اف ام على ريزو سوسيو. شكرا لاختياركم موجاتنا مستمعاتنا ومستمعينا, وتحيه ليكم الناس الكل. عاوز نذكركم نمبر واتساب, اكتبوا لنا على 23500 و13000 23500 13000. مرحبا بكم الناس الكل.
2: Like and dislike. After work. كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للستة متاع العشية.

0: After work. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك FM. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادية الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور، العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جزء تفان نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة، الأخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: كاليبسو Dimanche 30 août, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le dimanche 30 août.
0: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After work. كل يوم الاثنين الجمعة من مدى ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

والحب جاني جاني خدني ورماني توليت على موجات موزيك فهم. تحياليكم من كل وين ما كنتوا. مازلنا مكملين مع برشا موزيكا شوي خير سترينجرز على موجات موزيك فهم. قبل هذية الموعد مع خليل العمري. خليل بشعتينا بروجرامنا

0: من نجوم الفن والأغنية الشعبية في سهرة تعرف بسهرة الربوخ والجو التونسي من بين الفنانين الحاضرين القفوزي بن قمرة وتليلي القفسي وغيرهم. ونهار الأحد على نفس المسرح نحكي عن المسرح الأثري بكارتاج يقام عرض سهرة الطرب العربي للفنان الكبير لطفي بوشناق بمشاركة الفنانة رنا زروق مع العشرة متاع الليل في الحمامات الليلة في مسرح الهواء الطلق بالحمامات. الجمهور على موعد مع عرض الزيارة لسامي اللجمي بداية مع العشرة متاع الليل.
1: هذه هي البرامج وهذه هي كيف كيف سهلة السنة فيكم الناس الكل تحية لكم. مازلنا نكمل بعضنا إن شاء الله حتى للستة على موجات موزيكا فيهم شوية خير سترينجرز كما قلت لكم مستني وزدا كيف كيف موزيكا تعمل ستة وستين كيف
2: بروغرام صيفي After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متى العشية على موزيكا فيهم.

0: استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج الأحد 6 سبتمبر احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني. ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني. لو بوبليك دو كارتاج شانت ليلى انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيشوا الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتيان، واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
1: جيلي فيدل ترافل أريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي.

0: ريال ستيت، بيتيكا ليزينج، بوغا، بياش بونك، ديمورا سارا توزر، اس تي بي بونك وموزايكا فام.
1: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للستة متاع العشية على موزايكا فام.

ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

0: كل جمعة من المادة 9 لستة متر عشية على موزيك فم.
1: مرحبا بكم جديد في أفتر وورك على الأولى في تونس. تحية لكم الناس الكل الجميلة أميمة عليا بساعتين أخبار الخمسة على موجة موزيك فم. بعد هي الموعد يكون مع التربية تعطي ناخد
2: خنان الأيام طول عمري نشكي من الأيام مرمشي الساهر.
1: أمينة باش تغني على الوضع نتاعكم. أنا من الأيام تلحر نشكي من الأيام نشكي من برشا ظروف. على كل حال كملين مع فضل شكر تسويت بياع القلوب اللي وصلنا للأخبار.

0: After Work. Publicité. Vendredi 28 août, au Beehive Club Aquaviva Gamalt. Préparez-vous pour une soirée exceptionnelle. Wired, Arbour, pour la première fois en Tunisie. The pain of a silent sleeper, you won't hear a peep. Enzo Seffredi, de retour pour enflammer la scène locale. Et avec nos talentueux DJ tunisiens, Triki et Bakem. Rendez-vous vendredi 28 août au Beehive Club Aquaviva Gamalt. Vente sur application IJA et sur place. Avec la participation de Yassir et Mosaïque FM. Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وحدات الحماية المدنية بسليانة تواصل بمعاضدة أعوان الغابات ومصالح التجهيز بالجهة لليوم الثاني على توالي عمليات التدخل للسيطرة على الحريق الذي اندلع مساء أمس بجبال مزادة من معتمدية برغو من ولاية سليانة وفق مصدر محلي بالجهة. والمصدر ذاته يفيد أن هبوب رياح الشهيل ساهمت في تأجيج النيران واتساع رقعة الحريق نحو جبل دريجة، وتواصل جميع الوحدات المتدخلة على عين المكان تطويق الحريق والحد من انتشار ألسنة اللهب. والي بن زرد سالم بن يعقوب يدعو إلى التصدي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة في قطاع المياه المعدنية وإلى الرفع من نسق التزود بهذه المياه في مختلف مسالك التوزيع بجميع مناطق ومعتمديات الجهة وتغطية الطلب المتزايد عليها. والوالي يؤكد لدى إشرافه على جلسة عمل قطاعية خصصت للنظر في الحلول العملية الكفيلة بتجاوز الإشكاليات الهيكلية والطارئة المتعلقة بتأمين التزود بالمياه المعدنية على حرص مختلف مصالح الدولة على اتخاذ مجمل التدابير والإجراءات العملية والناجعة لدعم مهني القطاع وفق الأطر القانونية، بما من شأنه ضمان تزويد الجهة بالمياه المعدنية دون تأثير سلبا على مسالك التوزيع في بقية ولاية الجمهورية. تطوير آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي بين جامعة تونس المنار وناظرتها الأردنية بما يعزز جسور الشراكة ويدعم تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات البحث العلمي والابتكار مثل محور لقاء جمع رئيس الجامعة معز شفرة بسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى تونس عبدالله بورمان حسب بلاغ صادر عن الجامعة. والجامعة تضيف أنه تم خلال اللقاء تباحث بشأن البرامج المشتركة لتبادل الأكاديمي والحركية الطلابية والبحثية، وذلك سعيا إلى فتح أفاق أرحب أمام الطلبة والباحثين الاستفادة من الفرص العلمية والتكوينية وتعزيز انفتاحهم على محيطهم الإقليمي ودولي. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، وزارة الخزانة الأمريكية تقول أنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات التي تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. مصدر لبناني مسؤول يقول أن لبنان ينتظر تحديد الإدارة الأمريكية موعد جولة المفاوضات المقبلة في روما، مشيرا إلى أن تل أبيب تعتمد إضاعة الوقت والسعي إلى إبطاء مسار التفاوضات والمفاوضات على خلفية الانتخابات الإسرائيلية. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميمة علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فنبونات، والمشوار يتواصل مع حسن الهملي ودلي وكامل فريق أفتر وورك. دمتم على اطلاع.
0: الأولى في تونس. After Work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمامي، موزايك FM.

0: لديفا وكان مات الأمل فيلة في أنا والأيام. أي والله العظيم ما زلنا على اللوج وعلى الأمل. على كل حال السلام عليكم الناس كل وين ما كنتوا, تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. شغل تفاعلاتكم على نمير واتساب متاعنا 23500 و13000. راح بيك من جديد خونا خليل ونمشي وتود سويت خليل معاك ونحكي وفي فيها وعليها After Work.
1: النجاح الكبير لمي فاروق في مهرجان قرطاج 2025 يتجدد الموعد هذه السنة مع صوتها.

أعوان وإطارات رئاسة الحكومة بشراكة مع جولدن مومنت. سهرة الطرب الأصيل مع الفنانة المصرية مي فاروق بقيادة المايسترو محمد الأسود يوم 1 سبتمبر 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج انطلاقا من 10 ليلا. صوت استثنائي، صوت ننتظر عودته لأننا نشتاق دائما إلى سماعه.

0: في كارتاج أوف بمساهمة موزيك فام.
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مدي ساعتين لستة متر العشية على موزيك فام فيها وعليها.
2: أي سي خليل
3: فيها نمشي فيها وعليها اليوم أحسن مش نحكيه على موضوع الساعة. خلينا نجم نقوله هكا التضامن أم الأنانية وقت الأزمات من تقاسم الماء مع غيره إلى تخزينه لمصلحته. هذا العنوان مؤخرا برزت مبادرة إنسانية مؤثرة قامت بها مواطنة تونسية اختارت توزع قوارير الماء المعدني مجانا على المرضى والزوار داخل مستشفى صالح عزيز. والمبادرة هذه كانت بسيطة في ظاهرها لكنها تحمل برشا معاني تضامن مع المواطنة وإحساس بالآخر خاصة في ظروف صعبة كما اللي نعيشوها اليوم. الفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ولقى تفاعل كبير. برشا توانسة اعتبروه مثال على الروح التونسية وقت الشدة، وقت اللي المواطن يحاول يعاون غيره بالإمكانيات اللي عنده. لكن في المقابل الأزمة كشفت زاد على سلوكيات أخرى أثارت بعض التذمر من عند بعض الناس. في الوقت اللي البعض يختار يشارك ويعاون ظهرت انتقادات هافت على شراء وتخزين كمية كبيرة من قوارير المياه حتى أكثر من حاجة خوفا من النقص أو رغبة في ضمان المخزون الشخصي. وهنا تطرح المفارقة شكون في الأزمة اختارت التضامن وشكون اختار يجمع أكثر ما يمكن لنفسه.
2: أي اليوم شوف بين هذا وذيك بين الشح ساعات متاع هتقولوا بين الأنانية متاع البعض فئة صغيرة وبين كرم معظم التوينس لأنه ما زال الخير في أمتي معناه ولا يزال الخير. والله محليها المرأة قديش عجبتني أنا قديش عزت بيها أنه يعلم بيها ربك فش لمدت الماء ذيك الساعة قبل كل شيء لأنه اليوم ستون مونيغاغ معناه
3: مراتون
2: الماء مراتون والله ين بونسي تعرف ليه عليش اليوم مثلا العبيد اللي توا كوتيديان تستحق والله هاك ندبروا راح عطار الحومة يعطي الساحة والحماس اللي يعرفك يعطيك دبيبزة ولا زوز. اما الناس اللي عندها افراح واطراح اليوم مثلا اللي يلقاو رواحهم ويحلين في نهاية الامر مشاكل كبيرة. المشهد هذا يتكرر في جرجيس وشفنا الراجل التاجر اللي حط معناها ريفيجيراتور كبيرة وقال هذية ماء للسبيل يتعدى يهز بيبزة. كيف نفس المشهد تكرر نلقاوه في الجم في مساكن في العديد من المدن التونسية وين قاموا تجار ما يسيروا الحال يتميوه بلوزو موا دبروا الماء حطوه في بنويتهم تحت الثلج واللي متعدي يهز بيبزة معاك للأجر للسبيل دعوة الخير للتخفيف على الناس على خطر راهو اليوم سي خليل معناه تعطش في الشارع وانت ما عندكش دبوزة ماء في الكهرباء راك في نهاية الأمر مشيت فيك في الحشيشة. دونك اليوم مشكلة كبيرة قاعدين نشوفوا بأنه فهم محاولات لاحتواء هذه الأزمة على خاطر الأزمة هذه طالت الحقيقة متاع ربي وماهوش معقول
3: وصعبت برشا.
2: دونك قاعدين نشوفوا تو بعض المغازات الكبرى قاعد يتم معناها تزويدها ولكن ما يكفيش هذه يلزم اليوم نخدموا صباح وليل لتلافي هذه الأزمة. والأزمة هذه شنو السبب نتاعها حسب ما عارف سؤال وسؤال زيد اليوم يطرح راهو يا سي خليل. ولكن نرجع للجانب المشرق زاد كيف من القصة انه التونسي للتونسي رحمة ما زلنا نحب بعضنا رغم كل شيء رغم اللي صعابت راهو عن كل صعابت على الغني قبل الفقير راهو عشان نبداو واضحين صعابت على العبيد الكل والازمات هذه المتكرره. معناه الانسان اليوم ريت الصباح ولا شنو يحلم التونسي يحلم باش يلقى استيكامي ويحلم باش يلقى الضوء ما يقصش عليه ويحلم باش انه
3: يلقى ليسونس
2: كيف اليوم احنا على ابواب عوده مدرسيه معناه يا رسول الله ما تقدرش تكمل هكا بالطريقه هذه معناه ما شنو عمل نحن تحت ربي حتى معناها أننا لهذا العقاب هكا التونسي يتقال روا كلام روا وإحنا ننقله في الكلام اللي يقوله فيه التونسي معناه التونسي اليوم وكوتيديان صيف تعدى صعيب برشا سخانة برشا كانيكول موجات متحر فوق ذي الكل هالبينوغي هذوما اللي قاعدين يتواصلوا طوى أزمة أخرى أبارامون في بعض المناطق في الخبز نظرا للقطاع التيار الكهربائي وما يسبوا اليوم في
3: غير متوفر
2: مشاكل كبيرة في الخبز ومشاكل أخرى. على كل حال يلزمنا اليوم بالرسمي معناها نوقف هالمتصرفات هذه على خطر ما هوش معقول سن ببا كونتينوي
3: بلاي حسن بلاي نقطة البارح وانا مروح راو الكيوسك برشا اللي عرضوني في ثنية راي العبيد ما عندكش فكر يا الناس اللي تسمع فينا راهو ما فماش اضراب نتاع محروقات.
2: ما فماش
3: رجاء معناها الناس وحده وحده نسيسوا بعضنا مشاكل معناها ولا تصير في الواحد. ما فماش اضراب. ثم اعلان شهر سبتمبر في اخره مازال شهر القدام فرصه للتفاوض بالنسبه لتوا كاتسومين ولا قداش راه ما فما حتى شيء. نسيسوا وحده وحده ونوسعوا بينا والناس تجري تعبي بلان والناس ولا تعارك في وسط الكيوسك مشكله الناس تخاف. وي سي فري ما راهو ما فماش اضراب نتاع المحروقات. نقطه ثانيه بلي احسن بالنسبه للناس اللهفه على الماء راني نلوم شويه ونعذر شوي. ثم ناس عندها عائلات وعندها صغيرات وعندها ناس كبار ما تقدرش كل يوم باش يمشي فرق على دبوزه ولا اثنين كي باش ستيكتين ثلاثه ديما في المعقول. اما الناس تس في خمتي في الصف انا شديت الصف الصباح مع الناس وخذيت زوز ستيك مع العباد قمت بكري وحاسيل. ثم شكون ياخذ زوز ويعمل الدوره يوصل الكهرباء يعاود يرجع شد الصف شي وحده وحده من زوز هزوك نهارين ثلاثة ايام عارفين الناس كل مستحقين وي مستحقين وعندك الحق
2: مش
3: وسع بالك شويه وحده وحده ان شاء الله
2: يفوت ان شاء الله جاي خير ربي جريها عصلي. تحيه لكم اللي الناس الكل شكرا على تفاعلاتكم. احنا ما فماش لايف ما لغزمون على الفيسبوك نتاعنا حتى احنا مقصينا الدوره نخدموا بالجروب دونك هذاك علاش شباب وسع بالكم معنا لي زانترنت. تحيه لكم الناس الكل حتى في الإذاعة رأي قصاين الضوء ما تنسيوش هكا ولا أخوي حطنا لطيفة بنص الجو يطفي الضوء ستي كنت ذي فيها وعليها
1: فيها وعليها After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متر عشية على موزايك FM.

0: يا سيدي انسى هذا مرتضى فيتشورينغ نصيف زيتون على موجات موزايك اف ام. تو تسويت الموعد اليومي مع اخر اخبار التكنولوجيا في هاي تك.
1: ما اريد سافر لفرنسا وانتي متمان على المكالمات والانترنت. اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ما اريد والا نجمه 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و15 دقيقه مكالمات لحبيبك في تونس.
2: اريد طور عالمك.
3: تحية ليكم، هذا موعد جديد مع هاي تيك على موزايك في مجلة تايم الأمريكية. أصدرت الترتيب متاحة متاع 100 شخصية الأكثر تأثيرا في الذكاء الصناعي في العالم. في الترتيب متاحة في التوب سون متاحة نلقاو تونسية ينعمق وفي بن حسين. وفي بن حسين هي حقوقية وخبيرة في مجال حقوق الإنسان والتكنولوجيا اللي تم اختيارها سنة ضمن قائمة تايم AI 100، القائمة الشهيرة متاع مجلة تايم اللي يضم كيف قلت لكم أكثر 100 شخصية تأثيرا في العالم بالنسبة للذكاء الاصطناعي. وفي هي تونسية أمريكية في بداية العام هذية ولت تشغل خطة رئيسة قسم التكنولوجيا الرقمية حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، وغادي تخدم خدمة كبيرة ياسر على الحوكمة متاع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الجديدة. في البورتري اللي نشرته عليها مجلة تايم وفي تركز على مشكلة أساسية قاعدة تكبر مع تطور الذكاء الاصطناعي، النقص في الشفافية ومساءلة الشركات اللي تطور التكنولوجيات هذه. وهي تقول انه المطلوب مش كان كتابة تقارير ودراسات، اما المهم هو يزم يكون فما حوار مباشر مع شركات التكنولوجيا والضغط على الحكومات باش تستعمل الادوات والقوانين اللي عندها وتفرض مزيد من المسؤولية والمساءلة. وفي بن حسين اللي كانت لها برشا خدمة لهنا في تونس بالنسبة لتعاونها مع المجتمع المدني. وفي بن حسين موجودة في الكاتيجوري شيكرز يعني اللي حركوا الرأي العام، لكن كي نجيو نشوفوا بالنسبة للليستة هذه نلقاو العديد من الوجوه المؤثرة تأثير مباشر بالنسبة للذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي. نلقاو يان لوكان مثلا واحد من أبرز الوجوه في الذكاء الاصطناعي الفرنساوي اللي كان شادد الرئيس متاع اللاب متاع الذكاء الاصطناعي بالنسبة لشركة ميتا. مع هذه زادة نلقاو أسامي أخرى كما سام أولتمان السي او متاع أوبن إي آي الشركة اللي وراء تشات جي بي تي. نقاو زادا داريو أموداي السي او متاع أنثروبيك. زينغ يمينغ المدير التنفيذي ومؤسس بايدانس الشركة المالكة التيك توك. في القائمة زادا فما إيلون ماسك والممثل الأمريكي بن أفليك. على ذكر إيلون ماسك اللي حكينا عليه في الليستة، إيلون ماسك بدأ معركة كبيرة ياسر بالنسبة لتويتر. تعرفوا أنه بالنسبة لتويتر الريزو سوسيال هذي ولا اسمه من 2023 إكس، لكن بالنسبة لإيلون ماسك المسألة هذي ماشية في ثنية واحدة أخرى. الشركة خذت الاسم متاع تويتر دوت ناو وعملت ريزو سوسيال اسمه تويتر. بالنسبة للريزو سوسيال هذي يعتمد على الاشتراك بالفلوس، تدفع $20 باش تنضم لل ريزو سوسيال هذية وتدفع $40 باش يكون عندك استاتيو واحد اخر وتتمتع بخدمات اخرى. بالنسبة للريزو سوسيال هذية يحب يمشي في الثنية متاع تويتر، وحتى اللوجو يشبه برشا للوجو متاع تويتر. الشيء هذية خلى ايلون ماسك يرفع قضية. بالنسبة لايلون ماسك يحب يثبت انه تويتر مازال عنده علاقة بإكس كورب الشركة متاعه، حتى انه نون دو دومين متاع تويتر لحد الان مازال يهز الإكس كورب بالنسبة للشركة اللي عملت الريزو سوسيال الجديد واللي اسمها Operation Bluebird. تقول انه حسب القانون الامريكي كي تعدى 3 سنين وما تستعملش اسم تجاري يولي بامكانها انها تستغل الاسم هذية. معركة بش الطول ياسر في الاسابيع والشهر الجاي. اليوم رسميا سامسونج اعلنت على الجالكسي S26 FE، تليفون جديد متاحة الخليفة بتاع S25 FE. الاطلاق الرسمي بالنسبة للتليفون هذا باش يكون نهار 4 سبتمبر. ان سمارتفون اللي يجيب بعض التحسينات بارابور للجالكسي S25 وباش يكون اغلى بالنسبة للسوم متاعو. ان سمارتفون اللي يعتمد على ان اكرون ديناميك اموليد دو اكس 120 هرتز مع سوبور لل HDR10+ و 1900 نيتس. ان اكرون دو 6.7 بوس مع كونفيغوراسيون تاع 8 جيجا دو رام و 3 انواع بالنسبة للكاباسيتي دو ستوكاج 128 256 و 512 جيجا. 3 كابتور في الظهر 50 ميجا بيكسل 8 ميجا بيكسل و 12 ميجا بيكسل. والتليفون هذايا يعتمد على باتري 4900 ملي امبير اور. مازلنا ما نعرفوش هل ما اذا باش يتم اطلاقه في تونس ام لا. هذا بالنسبة للهاي تيك اليوم. هاي تيك اللي كالعادة تلقاو على السيت نتاعنا موزايك اف ام.net.
1: ما أريد سافر لفرنسا وانتي متمين على المكالمات والانترنت اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ما أريد وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
2: أريد طور عالمك. After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: افتر وورك على الاولى في تونس في الحوت عليك.
1: Club Open Air été 2026, samedi 5 septembre, le fameux spectacle musical en Chèque Denis.

0: Infoline 20 910 000. L'application IJA ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamalt. Afterwork. كل يوم الاثنين الجمعة من المدي ساعتين للستة متاع العشية على موزيك فم.
1: مازال نكملوا بعضنا حتى للستة متاع العشية في Afterwork. توت سويت مصطفى قرام في الموعد الأسبوعي كل خميس وكل جمعة في الحوت عليك.
0: الحوت عليك مع مصطفى قرام.
1: يلا يا مصطفى. يا مصطفى مرحبا يا سيدي. اهلا وسهلا. كيف الحال اخويا؟
2: الحمد لله. والله الحالك تشوف
1: ماشي الامور
2: الحمد لله يا رب. ديما نقول الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: هذا هو يعني قال لك الطقس يعني يا لطيف قال لك كان اكسبسيون
1: ان شاء الله.
2: يقول لك ابخي لا بلوي لو بوتو اما بعد السخانه شنو باش يصير؟
1: ما نعرفش
2: ان شاء الله. الامطار زاد تزيد فرحتها
1: ان شاء الله. باش تجي الامطار
2: ولهنا ذاك علاش اليوم التيتر نتاعي اخترت لكم اكسبسيونيلمون قلت لكم استعدوا لموسم صيد الصفراي.
1: اها
2: واش هي الصفراي هي؟ تو فما برشا نلعب تاع بوري تو ذاك البودماغ نتاعنا نسميوه
1: تو واحد كبير يجي البوري عاد مو تو سبتمبر
2: صحيت
1: وخويا كسكي بالبوري والسفرجه.
2: انا مانيش نحكي على الدرغال نتاع الجنوب
1: نتاع جربه عاد الدرغال
2: مانيش نحكي عليه تو انت عليه وعاد كي يربخ.
1: ايه
2: باش نحكيكم على صيد الحقيقه هذا كنت وقت منزل كي بديت نصطاد وقت مازلت نجم شد نفس يعني تحت الماء بالماسك كنت الحقيقه نمشيو البلاصه مزيانه برشا في اول الخريف في راس نجلاء. وفي راس نجلاء فما كاركتيرستيك محلاه في البحر هذاك خساره اليوم ما نجمش نوريكم فيديوهات خاطر على غالب ضم مقصوص
1: ضم مقصوص على
2: اللي اللي يعرف منطقه راس نجلاء كي يبداو في الشط باش تغزروا كي تلقاو فما حجرات في وسط الماء. فهمت انا ماني ما نتنفسش مليح
1: عليك.
2: لا بس الحمد لله يا ربي انا عايشين. دونك شنو نعمل؟ نجي نلبسك الماسك والتيوبا نتخبى ورا الحجره اوكي اقف نفس اهبط تولي تشوف ويبداو جحافل الصفراية اكل الملعب يسميه الملعب
1: الملعب
2: تبدا مشحمه تبدا هابطه كيك الجحافل جحافل متقنبه كيف الفيزقا اللي كابل تتعدى طف معناتها الحس. اما قول قايل شنو التكنيك باش تنجم تصطادها بالسوناره زاده كيف كيف راهو الميله هذه في اول الخريف وقت تجيك التراكمات تاع السحب وكل لونك المزيان كي تتذكر هكا تبدا الماء صافي هكا باللاره ومع تكسيره الموجه تلقى فيه شط رفراف وكاس اسمه ذاك شط مامي وراس جبل عبيد كلها تبدا كشط مامي وراس جبل عبيد كلها تبدا بالطراحه اللي تسيب انثى. فهمتني؟ وقل قال علاش يسيبوا في الانثى؟ خاطر عندها ريحه سكون ابيل لا فيرومون. الفيرومون هذايا سي برودوي تخرجوا الانثى تجي بها ذكر باش تلموا عليها كيف كيف الوقت
1: هرمون هو
2: هرمون سي اون فيرومون داير نستعملوه حتى في لي تكنيك دو بيش فما دي فشفشات نستعملوهم بور اتيري لي بواسون نستعملو البرودوي فيرومون فشفشو يعني حتى نجيبو الانثم. والفيرومون هذا شنو زاد تجيب خاطر كي تكثر برشا الميله على شطوط خاصه في شمال تونس كان ذكرك العام خويا حسن وقتها هبطنا فيديو كعبة تون تنقص في المرسى
1: يس
2: ذكروها هذيك خالطة على شنو؟ خالطة على أسراب الميلة.
1: الميلة
2: وقد ما تكون فما ميلة قد ما يكون وراها الوحش وقد ما يهبط معها الدنفير وقد ما فجرتها القراف راهو برشا نحن نبداو نسألوا في روحنا وين زعمك الحوت نلقاه تبعوا المرعى وراهي الميلة تتسمم من المرعى يعني من الحوت اللي ياكلوا حوت. دونك لهنا فما برشا طرق باش نصطادوا بها الميله بالسيرف كاستينغ يعني بالصيد بالسوناره من الشاطئ نستعملوا نحن نسميوه الجروس البيستيج باللغه الفرنسيه نحيو الكراس العمار لازم تكون خفيفه على الاخر فلورو كربون الطول نتاعو ما يراوح ما بين 80 حتى المتر وعشرين امسون جويد دو بريفيرونس الكولور نتاعو تكون برونز نبعدوا الالوان نيكلي وكل شيء وذوكم كل الارجنتي خاطر تبعد ونغطيو الامسون بكل وكعيبه بوب ما داك كل خفافه تبدا صغير كل بونته نتاع السيجارو بيضه نقصوها طريفه كي باش نجوش باش نديك نهزوا بها الطعم يعني من الماء وترمي وتطيح القصبه نتاعك وماذا بيك القصبه تكون بيتش ليجرينج يعني مش قصبه كاسحه باش على المسا ترجع لكعبة الحوت وكي تشد كعبة البوري كي تخرجها مش لازم تقلب بدين تهب التف تنحيها بالسياسة وتعاود ترمي وراء الفرق نتاع الميلة وتعاود تحط طعم في وسط وراء وست

0: تري تكنيك، خاصة دويك مع رجوع الكومبيتيسيونات نتاع الصيد البحري معروف البريود هذه نخدموا بها عليها برشا.
1: هل من إلا تقتل زدك كيف كيف تقتلها في مها ولا ليه؟
0: شنو
1: خرج منها الماء
0: ولا ما فيش برشا دم الحقيقه؟ هو ديما راس ما نشوف كي ديما اي حوته يعني تنحي لها دمها ديما باهي. او نحن في الكومبيتيشن تعرف عنا تكنيك شنو نعملوها، لا لا فما دي نعملوا كاتش وتقعد غاديك اي فنجس نحترم وقت الماي. اما شكون نعمل الحقيقه؟ كنت ديما عندي ستال ماء حلو مش مالح، ممكن نرميها في الماء الحلو تتنفخ تزيدني في البوا، دونك نرميها على البسكولة نربح كيلكو بوان. لا مش خشيش بخاطر برشا تلقاه يحط يطلع الحوت ويخليها تشيح بعد في البسكولة وكتضعف شوية انا ولا نخليها في الماء بتاعها المالح، انا نحطها في الماء الحلو وتزيد تنفخ فماشي نربح هكا شوية جرامات.
1: برشا عبيد تتسائل اليوم مصفى جرام شنو الحوت الرابخ؟
0: هو راهو هو اسمعني الويكاند هذا راهو تياب على الاخر. اما الحقيقة لهنا باش فما نداء باش نوصلوا يعني اخواتنا البحار الكل الحقيقه كلموني من طبولبا من سوسه من القنطاوي الويكاند هذا جاي تياب هي الميسره نتاع الحوت الازرق، ولا قالوا لي هكا مصطفى بلي وصل لنا صوتنا رانا نحبوا نخرجوا البحر نخدموا لا فما ماء باش نجموا نخرجوا به على خاطر البحار السنه هذه لازم على الاقل 3 ايترات ماء في النهار
1: اقلهم،
0: وجايين على الاقل 3 ليالي اليوم نتاع خدمه يعني ما قومش 4 ايام خدمه العباد واقفه في البحر وبلوس ما فماش ثلج، دونك مشكله الثلج ولا دونك جات فرصه يعني الناس واقفه ان شاء الله يعني تتحل الأزمة هذه.
1: تتحل الأزمة. وشو المس الموجود؟
0: المس أنا قلت لك أنا راو تلمو فما حوت أزرق العبيد كلها شيخة، شفت عام إكسبسيونيل بالقراف الحوت الأزرق ما شاء الله
1: شورو.
0: شورو بقشورو شورو. والله شورو بقشورو بنة الشورو كيبدأ بقشورو
1: خب دالي يحب البوريشة
0: بوريشة وعليش سميه بوريشة دالي
1: ايه يعرف يعرف
0: اي با هو ليش هو برشا يقول لك هذا غالي هو راهو السما باغر ا بوين بلو وتبدا فوق عنده النجوار الدورسال بتاعه وتبدا عنده كل لونتين كريشه طويله اكبر كعبه ريشه يقول لي ريتها في حياتي يقول لي ما فاتتش 3-4 كيلو يقولوا هو كيكبر برشا يولي غالي وطيح الريشه هذيك لا اظن ذلك على خاطر دو فاريتي
1: لي دو سبيس
0: دو فاريتي بلو لا اي
1: حاجه
0: ليه بعد لبعض بعد اما في التطيب يكون صناعي على خاطر ما زمكش تعطيها برشا نار تشيح اللحمه نتاعو هو
1: لقيت انا بنت اللحمه مروبه صح
0: مروبه اسمع راهو الحوت راهو شويه ملح فيك هو يا ولدي خليه بمطعم تقول له خرب ديا جنبي
1: وربي كمون
0: لي الهيس العربي يا ولدي ما هيش زهوم
1: حتى الزهوم
0: والله راه ثقافتنا ياسر اللحم لقيت هاي ولا
1: اي حتى الزهوم
0: ولا الدجاج
1: حتى الدجاج حتى الدجاج اليوم ميز مش برشا فيح على معناها على المشوى
0: وباش تعرفوا روح الحوت تبدا حيه كي ترميها على المشوى سبحان الله اوتوم هي كانت ترميها في التقليه ولا في التشويه تشوف القشره نتاعها وحده تقلب البون وحده تقلب تبدا ذيك حيه داير انا فهمت علاش مره هذه ولا نحب نحكيها لكم الناس احنا نستعملوه شورو كصيد
1: كصيد
0: والله منهم مره شادينا حوت حاسيلو روحنا الفيفي اللي فيه عوم حوت شورو قعد برشا زيدش نرجعوا الماء وبعد احنا ما جعنا قلنا يبر 50 تعشي هاي قلت نعم لمينا كشور ذاك الحي لميت الكل حديته في ساشي وزيته المطعم في مدينة الحمامات يرحم والديها المرأة هذيك خالتك حبيبة يا سيدي خان قولوا تحية خالتك حبيبة قالت لي والله يا ولدي انا قاسيت الساشي وشاي فرفت في الكوجينة كي يقول لك بالرسمي شورو بقشورو يعني كي تنظف كعبة الحوت وترميها راهو بنة واحدة
1: بنة أخرى
0: ركن ريته شورو ضربوا الثلج مات مات ما عادش ما
1: عادش
0: ومن أسهل الصيد راهو متاعه مش خاطر راهو فلوك راهو تشريو متريات جويد وتمشيو الكنال متاع رادس ولا كنال بنزرد ولا أي كنال جيو في القنطرة تسيبوك المتريات جويد ما فوتش فوت سوما ما فوتش حتى الأربع الفرنك قولوا لهم عطيوني متريات شورو تبدا المتريات مصور عليك كعبة شورو رصاصة جويد وسيبوها مع الكريت يخليها تمشي تمشي تمشي ويبدا عام في ديمفومون سكادي ويبدا راجع أو في كل مشي وجايبة كل مشي وجاي تجيبوا معها شور راو سين بسمة بواسون هذا ريت شور موجود في العالم الكل ماريش أنا بلد ما فيها شور في تركيا ريتو في جابون ريتو في جنوب بارتو وين دور تلقى شور
1: والحمد لله تيك صحة استوفا
0: عايشك
1: شكرا جزيلا ليك احنا نتقابلوا معاك على كل سنة ان شاء الله
0: رجع على كل سنة ان شاء الله
1: تحية كبيرة ليك خويا هكا نختم معكم لافان دو افتر وورك نتقابلوا هاتني ان شاء الله في افتر وورك في اخر ايميسيون من لا سيزون شكرا دليب احمد ميرسي الشاكر معنا في ستاندار ميرسي لبنى كانت معنا في الاخراج وتحية الإخراج الرقمي والتحية كبيرة لخليل كان معنا في الإعداد. مش خليكم تشوفوا تسويت مع أميمة الجميلة. أميمة علي آخر أخبار تونس ورعانا في الموجة السادسة, بعدها آخر أخبار رياضية في سبور إكسبريس مع اسكندر إبراهيم, يجيكم أحمد عدالة في ريكاب سبور, وبعدها هي كورنيش مع شكر والسهرة تكون في هابي أور مع صديقنا العزيز مالك العوني. أنا حسن همين يقول لكم إكسلون ويكاند, ربي يصبرنا إن شاء الله هي غصرة تتعدى, وإن شاء الله يا ربي يجي الخير ونجيبك نجيبك. خليكم مع فوزي بن جمرة على موجات الأولى في تونس.

0: افتروورك البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادر فورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جاسة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: الغونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة النيا ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
2: تمويل المشاريع البنية التحتية وتكوين شباب النادي الإفريقي والاحتفال بلقب بطولة 2025-2026 تنظم سوسيوس النادي الإفريقي حفلا فنيا ساهرا بالمسرح الأثري بقرطاج، وذلك الجمعة 28 أوت بداية من الساعة 10 ليلا مع العرض الموسيقي سيا سامفوني والفنان محمد جبالي.
3: حبك عامل فيا يا قمر ما لقيتلوش ثنية يا قمر.
2: والنجمة ديليا بن شيخة بعزف الأوركستر السيمفوني لسوليست بقيادة المايسترو أشرف بطيبي. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بكارتاج الحديقة A وعلى موقع تذكرتي.ان. الجمعة 28 أوت عرض السيا سامفوني بالمسرح الأثري بقرطاج. كونوا في الموعد.
4: يا مولانا يا العالي يا الله انصر الإفريقي وهذا كاش نتمنى.
2: Avec la participation de Natile, Suzuki, Le 15, Cristaline, Colissimo, Imminence, Kelmi, ODV+, et Mosaïque FM.
0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
5: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. وزارة الداخلية تصدر بلاغا مروريا وذلك في إطار مقابلة الجولة الثانية ذهبا لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستدور يوم غد السبت على الساعة 4:30 مساء بملعب حمادي العقربي برادس بين نادي الإفريقي والأمل الرياضي بحمام سوسة. وتتمثل الإجراءات في تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة بداية من الساعة 11:30 إلى الساعة 8 مساء ما عدا القاصدين الملعب والحاملين للشركات وتذاكر الدخول. والوزارة تشدد على ضرورة احترام قانون الطرقات بما في ذلك تجنب النقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص والابتعاد عن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة. عدد المشاريع الجاري إنجازها في قطاع التربية بولاية المهدية بلغ 40 مشروعا بكلفة جملية تناهز 25 مليون دينار وفق المندوب الجهوي للتربية بالمهدية محمد علي بيوض خلال جلسة عمل التأمت بمقر الولاية وخصصت للنظر في ملف العودة المدرسية. وبيوف يوضح أن محفظة المشاريع تضم 433 مشروعا، منها 201 من المنجزة كاملا و 183 في مرحلة الدراسات و 9 في مرحلة التقييم، مبرزا أن 41 قاعة تدريس ستكون جاهزة مع انطلاق السنة الدراسية 26/2027/2020. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، مسؤول لبناني يقول إن مسار المفاوضات يشهد حالة من الجمود في ظل اعتبارات مرتبطة بالانتخابات الإسرائيلية والأمريكية وعدم تشكيل آلية التحقق المنصوص عليها في اتفاق الإطار. حصيلة الفيضانات في النيبال ترتفع إلى 547 قتيلا في وقت حذرت فيه الشرطة من خطر حدوث فيضان جديد بعد معلومات عن انهيار بحيرة من الجانب الآخر من الحدود مع الصين. بيانات وزارة المالية اليابانية تظهر أن السلطات أنفقت مبلغا غير مسبوق بلغ 15 تريليون ين، ما يعادل 96 مليار و500 مليون دولار للتدخل في أسواق صرف العملات الأجنبية خلال الشهر المنقضي لدعم الين. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميم علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فان بونات، والمشوار يتواصل مع حيدر الشيرني في سبار إكسبريس. دمتم على اطلاع.
0: في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
6: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
7: أريدو، طور عالمك.
8: مرحبا بكم الناس الكل، مع شوية نحكيو على آخر أخبار الأمريكات، ولكن البداية بالمنتخب الوطني ورسمي بشرع بالمنتخب مقابلة ودية ضد مالي تكون نهار 3 أكتوبر في استاد الطيب المهيري في صفاقس. لواي تراي متوسط ميدان الوحدة الإماراتي واللاعب السابق الاتحاد المنستيري أقرب من أي وقت مضى للنادي صفاقسي، صفقة بشكون في شكل انتقال نهائي وقيمتها تقريبا 250 ألف دولار، دونك نحكيو تقريبا على 700 مليون هو قيمة الترانسفير هذايا. مكرم صغير مدافع نادي الإفريقي للعب في الموسم اللي تعدى في ترجي رجيس بجد حق بحمام لنف، الاتفاق حاصل بين إدارة الإفريقي وإدارة حمام لنف، واللاعبي باش ينتقل خلال الساعات القادمة. بعد موسم متميز في البطولة التركية مع نادي غوتسيبي، الظهير الأيسر أمين شيرني توصل اتفاق مع نادي نونت الفرنسي والإمضاء باش يكون في الساعات القادمة. الكرة في أوروبا، أهم المواعيد ليلة في البريمير ليج، كريستال بالاس مع مان سيتي انطلاقا من 8 متاع الليل. في الليغا، فما لافيش مع فيا ريال 8:30، في السيريا ميلان وفينيس 8 غير 4، بوندسليغا البايرن شتوتغارت 7:30، وفي الليغا 1 ليل بي اس جي انطلاقا من 8 غير 4. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فان بوان نت. بعد شوية ريكاب سبور مع أحمد عدالة.

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.

0: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ريكاب سبور جديدة. 55 دقيقة باش نحكيو فيها على خير الاكتواليتي سبورتيف في تونس. ان شاء الله ربي يلطف بينا، وان شاء الله ربي يتعدى الأزمة نتاع السخانة ونتاع الماء ونتاع ليسونس ونتاع الضوء والدنيا الكل. وبعد احنا ان شاء الله نتلاو أكثر بالرياضة، توجيه بعد الرياضة. اليوم باش نكونوا ألونسيين، باش نكونوا موجودين فقط على الأثير، على موجات الأثير، هكا ما يقولوا سي عدنان. ألونسيين بالطريقة القديمة يعني. دونك ليانو الحقيقة احنا الدورة مقصوص علينا كيف كيف، نفس الحكاية، مش حاجة اكسبسيونيل باش تكون، اما لونتيني يمشي كومام لانه عندنا كيما الناس الكل عندنا لي جروب. دونك مرحبا بكم الناس الكل في الساعة هذه باش نحكيو على ليكيب اولمبيك والتأهل إلى ألعاب البحر الأبيض المتوسط، دور النهائي من ألعاب البحر الأبيض المتوسط. باش نحكيو على الاتحاد الرياضي المونستيري، باش نحكيو مع ضيفنا اليوم شكري الخطوي. شكري مساء النور.
1: مساء النور أحمد، مرحبا بك. تحية خويا أسامة، تحية كل مستمعين مزايك كفام. وقبل ما نبدأ الحسن تاعنا نقولوا مبروك المنتخب الوطني اليوم في اللي 21 اللي تعدى نهائي كاس المتوسط.
0: الشوام تعجيك اليوم قديم من ميديا كلمك قال لك يجي وانت كنت مصيف
1: محظوظ برشا.
0: لا ان شاء الله ديما محظوظين. لا انت انسان محظوظ، معناها والديك راضين عليك، مرضي ضميرك، مرضي والديك، لاباس الحمد لله. اما الحقيقه معناها باش نقول لك سامحنا الكليماتيزور ما يمشيش، الدنيا سخونه الحقيقه، مش تحب نقول لك
1: وزيد من لوبسيون تاع الاسانسور
0: وهذيك بريباراسيون فيزيك. عاد هذيك بريباراسيون فيزيك. شكرا
1: سياج ما كنتي بكل صدر رحب خويا.
0: يعيشك ربي يفضلك وربي يخليك. وسام مساء النور.
2: مرحبا عداله، مرحبا سي شكري، مرحبا بالخيان والمستمعين والمشاهدين.
0: مشاهدين ما ثماش لانه مش نبثوا على ديجيتال، لكن الناس اللي تسمع فينا تنجم كوميم تواصلوا معنا على رقمنا على الواتساب 23513000. احنا لحظات وباش نمشيو لاخر مسار مباشره الى ايطاليا.
3: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطفي بوشناق.
4: يا للا ويلك توحشت زيك، الشوق فناني والكاس تعب.
3: والفنانة التونسية رنا زروق.
5: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمك.
3: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا.
6: ناسايا
3: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشهيد الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
7: ريتك ما نعرف وين.
3: بمساهمة شيري، ماكسويل، بيكو، ام ام بانك، ديليس، بيات، جيلي، سنابل كارتاج، أوريدو، اس تي بي، سوتينول، بوغا، وموزايك فم.

0: آخر مسار.
1: نرحبوا مرة أخرى بالناس اللي تسمع فينا، لأن ثم واحد من الأصدقاء بعث لي تصويرة ما نعرفش منين خذيها ومنين جابها وين يتفرج وكيفاش يكبتي فينا بالتصويرة، خاطر احنا ما قاعدين نبثوا على الديجيتال. لكن كومي مرحبوا بي سي حسام، مرحبا بيك سي حسام تتابع فينا يمكن في التلفزة ولا حاجة كما هكا. احنا اليوم فرحة كبيرة الحقيقة كوتش ليكيب ناسيونال اللي ما امن بها حتى حد واللي مشيت بدي جوار لوكو وصلت للنهائي نتاع العاب البحر قبل المتوسط بعد ما فزنا على ايطاليا 3-1.
2: الحمد لله بعد البدايه ما تبتاع المباراه الاولى اللي تعادلنا فيها، بعد كان ثم ثم رياكسيون من المنتخب وين انتصرنا على تركيا، واليوم انا كونفيرمي مع ايطاليا رغم كنا منهزمين هدف لصفر. دونك غرون برافو اللي ترفني اللي موجود على راسه نسب الجلبان والخيان معاه وسي الملاعبين. اليوم للامانه شفنا حاجه باهيه، نحي الفيكتوار شفنا حاجه باهيه في المنتخب نتاع لو 21. المشكل مش لانها ممكن بعد نحكي فيه بالبيت سكو تشوف حتى انت في التونجو تاع الملاعبيه مالجري ما ثماش تونجو كبير، ممكن الحاجه اللي لاحظتها بالذات الملاعبيه اللي جايين من السيابي عندهم اكثر تونجو نظرا للشوا اللي ديما تعمل فيه كل عام السيابي، ورغم ذلك شفنا معناتها منتخب نور تونس ديما حتى في الالعاب هذه. دونك فرح الشعب التونسي في الظروف هذه، لان الاهم من هذا كل سكو يلزمنا نخدم عليه في المستقبل، خاطر
1: هنا جايينو باش نتناقشوا سيرتو كونك انت كان عندك باساج مع ليكيب اولمبيك، دونك لازم ناخذ من عندك الراي نتاعك في الموضوع هذا. في المقابل اسامه الناس هذه مستحقه فرح، بتيتر حتى حد ما كان يمن به المنتخب هذا بقينا في الفينال.
3: صحيح هذا اللي خلينا نقولوا للاسف عنا سنوات اللي سيرتو منتخبات الشبان ما كانتش فما ريزولتا اللي تفرح برشا الجمهور التونسي، لكن الحقيقه توا بالايفينمون اللي صار هذايا وبال الريزولتا الموجوده ما تنجم كان تفرح في زاد البنيه التحتيه اللي عندنا سورتو في الفرق وفي الملاعب وفي عده مشاكل في الشبان، لكن كان راهو هكا يعني نتيجه من هذه ما نجمو كان نفرحوا بيان سور وما نجمو نقولوا الا راهو شوف حتى في الصعوبات وحتى في المشاكل اللي موجوده في سواء في النوادي الكبيره ولا الصغيره ولا بارتو، يعني تشوف ريزلتا هكا ما تنجم كان تفرح. وديما نقولوا راهو شوف فنيا اللاعب التونسي عنده الكاليتي، يبقى من بعد التأثير ويبقى من بعد زادة بعدة عوامل باش ينجم ينجح، خاطر شفنا زادة اللي سنوات التالي شفنا يعني دي جينيراسيون لعبوا ضد لاعبين ومنتخبات اللي كنا أفضل منهم، نحكيو منتخبات أوروبية روا أفضل منهم، لكن بعد نشوفوا نفس الإفكتيف متاع المنتخبات الأوروبية نلقاهم وصلوا اللاعبين هذوما ولا يلعبوا في نيفو عالي برشا وفي فرق كبيره برشا في العالم، ونحنا مالوغوزمون اللي جينيراسيون جبناها مثلا كيما نتاع المساكني وعده عده عده منتخبات اللي بعد ما نلقاوش منهم على الاقل 10 يمكن مش اكثر في الفرق نتاعهم ينصتوا.
1: قبل ما تناقشوا على المواضيع هذه الكل نرحبوا ساعه باش ناخذوا ثلاثه تقريبا لاعبيه، مشكور مره اخرى الاطار الفني المنتخب الاولمبي نسبو جلبان، مشكورين مسؤولين على التنظيم رئيس الوفد والمسؤول الاول على المنتخبات الكل اي كومبري المنتخبات الشبان بما فيهم منتخب الاي 21 و 23 المنتخب الاولمبي الجيل القادم منتخب الاولمبي سيد وسام الطيف على تسهيل الامور. مره اخرى اعطانا باش ناخذوا ملاعبيه تقريبا معايا محمد امين علي لك من شغلت. الو
4: السلام عليكم.
1: امينه
4: محمد
1: امين علالة احمد عدالة معاك، مرحبا بيك سي محمد امين، شكرا خطوي هاو بحدانا. وسام السلام محمد امين في الكونفيرونس دو بريس قلت رانا ماشيين نلعبوا ماتش بار ماتش وماشيين باش ننوروا تونس، انا يظهر لي نورتوا تونس.
4: اول حاجه نسلم عليك الكل في البلاتو على كيف المستمعين، الحمد لله يا ربي ما انت كريم وفعل ما انت تبقني سفيرا ورينا اللي احنا كباب اللي نجمو نعملو حاجة في تنواتي اللي كان عنا كتير داخلين بيه. بالمناسبة دي نحب نهدي الانتصار لأصحابنا وأخواتنا اللي كانوا يمشيو معنا والدرب وصادق محمود والضاوي وجباري، ونتمنوا شفاء العارف العياض الرياحي اللي ضم أخواتنا وأصحابه كانوا مشين معنا، ونعرف اللي الإصابة معناتها داخلة في كرة القدم نحب نهدي الانتصار. الحمد لله يا ربي تورست في الروح والقتالية متاع اللعبية كمش تلعب على الشعار تاعنا في الفريق المقوى في مجموعاتنا، ناس كنت حب بعضها ناس كنت غير على بعضها ان شاء الله في النهائي في النهائي حاجه بيه نفتحوا التونس نعاود ندخل بيه ان شاء الله.
1: امين. ماذا بكم تلعبوا 9 متاع الصباح؟
4: والله ثلاثة تلاح برا بعض تسعة متاع الصباح سخانة أكثر من الأربعين. ما أنت ما قلت لك كمونا ما كنا نبنيه على الحاجة تزوما العراقية طلعت الحاجة تزوما يجي يخطبونا ومعرفهم الفرصة جانا في تيران برغم السخانة برغم السكيف كل شيء عارفين ونحن مش نلعبوا على الشرعات بش حارب اللي خرسيك.
1: يعطيك ساعة أمين. ماش بحديك
4: سألني وليتار الإداري يوفرنا كل الظروف متاع النجاح.
1: واضح. معاش بحذاك ريان يظهر لي.
4: بحذاك ريان حيث سمعك.
1: عدينا ريان. ريان ريان عنان بالطبيعة معانا. معاش كان يسمع فينا ولا لا؟ محمد ريان عنان لاعب النجم الرياضي السياحي ومنتخب الأولمبي. مرحبا ريان. ألف مبروك على تأهل الدور نصف. كيفاش؟ يوسف يوسف حرش. هذه دريبل من عند وسام الطيف. اما بيه حشتنا بظهير ايسر راهو باش نسمعوه يحكي على البريستاسيون. يوسف مرحبا بيك. انت زاد من بين الملاعبيه اللي تقريبا سيزون بارفيت مع الاتحاد الرياضي المونستيري. لعبت اغلبيه المباريات يوسف مع الفريق. لعبت تقريبا 25 مباراه 1900 دقيقه 1880 دقيقه. كيفاش موجود في المنتخب الاولمبي بالطبع من قبل مشيت حتى معهم كان انشغلت الماتش بتاع الكوت ديفوار للاميكال. يوسف كيفاش كانت الظروف نتاع لانه الحقيقه كي شفنا ثلاثه مباريات الوديه خفنا شويه على المنتخب. يوسف شنو اللي تبدل من هنا وما بين الماتش وقت ما يكون تلعبوا في تونس والمباراه تلعبوا في ايطاليا؟
4: لا يا اخويا ما تبدل حتى شيء. كما لعبنا في تونس ماتش وقت الامريكان كما لعبنا في ايطاليا كنا عائله واحده ضحينا الناس كل وكنا كنا عندنا نفس الاوبجيكتيف نوصلوا للفينال. اليوم معنا فرحوا
1: وبار كونتر يوسف بون نعرف ماهوش وقت وما برشا كثير الحديث على المستقبل نتاعكم اجلوا بعد التورنوا هذية ولا يمكن تنتقل قبل ما ينتهي الميركاتو ولا مازلت باش كامل في اتحاد الرياضي المونستيري؟
4: لا يا اخويا الحقيقه انا توا مركز عندي فينال عندي تورنوا مهمه في حياتي بعدها تنحكي ان شاء الله في المستقبل.
1: باه يوسف اخر سؤال باش نساله لك. لعبت ضد عده منتخبات في التورنوا هذايا اكيد ثم حاجات مش نقول تعلمتهم لانك ما شاء الله معنا عندك ثلاثة سنين تقريبا في الاكابر نتاع الاتحاد الرياضي المونستيري وعامين ونص لكن ثم حاجات خرجت بهم من الكومبيتيسيون هذايا؟
4: ثم تعلمت تضحيات وتعلمت برشا حاجات. نعيش عائله واحده سوليدير مع بعضنا من الإدارة من البرنريات من الناس كل اللي وفروا لنا ظروف الكل باش ننجحوا وقتها فينال وإن شاء الله باش نطمعوا للزينة إن شاء الله.
1: الكومبيتيسيون ذي باش تقعد لك بيان سور في المخيلة نتاعك في الذاكرة نتاعك برشا حاجات معناها تبدلت صحيح تعلمت لكن كي تشوف مثلا كي جاكم علي الزيتوني مثلا قبل التورنوا هو نيس العيار يحكيوا معاكم على الكومبيتيسيون نتاع 2001 كي مشيت سور بلاس اكتشفت اللي كان يحكي لكم فيه علي وهو نيس العياري؟
4: بالطبيعة كان فينا اكتشفنا اللي جاي حكينا عليها سير لي الزيتوني والناس كله حسينا بالاحساس هذاك كي وصلنا فينال خاصة الدم قشعر الناس كل فرحانة ان شاء الله نكمل نفرحوهم بالفينال وربي معنا ان شاء الله.
1: الجزائر ولا المغرب ولا الزوز كيف كيف يوسف؟
4: والله اللي يجي مرحبا بيه نكونوا نحن في نهارنا وحاضرين
1: ان شاء الله ولو انه باش نكونوا منقوصين تقريبا من حمزه العبيدي منعش ريان الرحيمي يمكن يرجع ولا يرجع ريان معاش عندك المعلومه ولا لا نرمى مو باش يرجع الماتش الفينال نرمى مو باش يرجع. شكون مازال بحذاك تو؟ ريان بقديد اعطينا زميلك الجديد في الفريق عاد يوسف اعطينا ريان.
4: السلام عليكم.
1: السلام ريان تحكي عربي بيان سور
4: ايه نحكي عربي مرحبا
1: بك مرحبا بك على موزايكا فام. مبروك ساعة التأهل للدور النهائي. مبروك زادة لفات كونك انت تياسيني في الاتحاد الرياضي المونستيري في بداية الميركاتو. التورنوا ذا سين ديكوفيرت بالنسبة لك انت الجروب كامل؟
4: لا مش من ديكوفيرت خاطر بعد ديجا الجروب هذا مشينا في تورنوا طولون عبادنا وعملنا باش ماتش اميكو مع بعضنا دونك مش ديكوفيرت انا دوزيام تورنوا افيك ليكيب.
1: لا فينال معناها كومون تي لا فوا كيفاش تشوف الفينال هذيا ان با دو تيتر بالنسبه ليكم انتوما ولينا احنا زاده باش نفرحوا معاكم سي ان مومون هيستوريك بارطاجي بالطبيعه معانا ومعاكم ومع التوانسه الكل شنو في دي مومون كيما هكا سي فري كو الفرحه بوتيتر تكون هكا ان بو زايده شويه لكن شنو لي ميساج اللي قاعدين يتعداو في الجروب باش الناس كل تبقى كونسونتري على الفينال
4: Le groupe, c'est un groupe très professionnel, donc voilà, on sait que ça va être un match important pour l'histoire de la Tunisie, on a envie de rendre fier tout le pays, donc on n'a pas trop besoin de se faire passer le message parce que tout le monde est au courant, tout le monde est conscient que c'est un match super important, donc on récupère bien, on fait tout ce qu'il faut, on se repose bien, on mange bien et Inch'Allah pour gagner la finale.
1: Voilà, tu me promets, tu nous promets bien sûr la médaille d'or, hein. ان شاء الله ان شاء الله تروح بحدينا لتونس هوني بالميداي دور وان شاء الله زاد اون تري بون بريستاسيون في الفينال وان تري بون بريستاسيون اون تري بون سيزون بالنسبه لك انت مع الاتحاد الرياضي المونستيري وان شاء الله تروحوا لتونس لهنا ونستقبلكم الناس كل بحدينا في موزايكا فهم تحياتنا ليك تحياتنا لكل الملاعبيه رانا وراكم رانا معاكم صحيح حنا اون باسبور دي مو تري ديفيسيل لهنا الضو السخانه والماء والدرشنه لكن احنا رانا كي نتفرجوا فيكم انتوما تعطيونا برشا دي سونتيمون تاع فخر وفرحه وان شاء الله ديما نقعدوا هكا وان شاء الله ديما تونس ديما فرحانه وان شاء الله ضربوا تونس ديما الفوق يعطيك صحه ريان يعطيكم صحه محمد امين عليله ويوسف الحرش ومشكورين نسبو جلبان وبالطبيعه سيد وسام الطيف وكل المسؤولين عن المنتخب الوطني التونسي كانت هذه اخر مسار

0: هاي سيدي مرحبا بكم مرة أخرى في بعد ما كمان آخر مسار خذينا الملعبية متاع المنتخب الوطني التونسي وتو باش نحكيو باش حلو ديبا صغير كوتش كي تشوف قدامك تابلو احنا قدامنا تابلو لهنا كل ملاعبي من الموجودين في المنتخب هذايا اقل من 21 سنه عندنا الاعمار نتاعهم وعندنا بالطبيعه الفرق وعندنا كل واحد قداش لعب من دقيقه وقداش لعب من ماتش انت رومارك نتاعك واضحه سي بي اكثر فريق قاعد يلعب في الليجر والاخرين شنو نعملوا
1: الاخرين بتقدر ما كانتش موجوده الاوبورتونيتي نتاع مش نلعبوا اللي جانا نتاعنا تشوف انت اليوم في الكلوب الناس قلت معناتها ورا الريزلتا والريزلتا اللي حبوها معناتها تكون بسرعه شوف جاونا عديد صارت عديد الانتدابات حتى في الفرق الكبرى وما نجحوش وما عطاوش اضافه ثم حتى انتدابات اللي قعدت عام كامل وفي التونجو ما عملوش 50 دقيقه وما لقري هذاك اخذوا برشا فلوس شفنا احنا المغرب معناتها في اللعب اسمه البيبو سنتينيل اللي لعبته عمره 18 ولا 19 سنه
0: ايوب
1: كي جات الاوبورتونيتي خدم تاع الشانس نتاعو انت حتى تشوفه ما شاء الله اليوم منتخب الاولمبي الكل معناتها ميفكتيف بين اللي بين اللي سوليد وثم روح ثم روح كبيره في المنتخب ما يش من فراغ دونك ورا الاطار الفني والتحضيرات ما كي تشوف من احسن الملاعبين اللي براتيكمون كانوا في الدوره هذيا بون ما نقص شيء من القيمه تاع الملاعبين الاخرين ما نحكي لك على الامبورطونس تاع تونجو كي تشوف على اللي عامل 2200 ولا يوسف الحارش اللي عامل قرابه 2000 دقيقه تشوف حمزة العبيدي عمل 2000 دقيقة عنان اللي عمل 2000 دقيقة إذا ما تحس بهم اللي اعطاو برشا إضافة دونك تونجو وسام يعرف مهم ومهم جدا احنا البروبليم لنا ساعات كي تلعب ولد صغير كي ما يعطيش من الشوط الاول ولا من المباراه الاولى ما يصيرش شك الصبر باش تخليه في دو تروا ماتش عكس الشانس هذه ياخذوهم لاعبين اخرين ممكن حتى ننتدبوهم من خارج تونس وبعد نرجعوا نحكيوا على البطوله نتاعنا على البطوله نتاعنا معناتها نقولوا ما عادش ثم ملاعبين في البطوله التونسيه بالعكس نقول اللاعبين ديما موجودين في البطوله التونسيه مي بويسكو احنا ما نعملوش ان بروجي سبورت يكون لون تيرم نقعدوا ديما نخدموا في راميزور معناتها نتاع او الكوب دافريك الجاي او الكوب دي موند جاي دونك سي توتا في نورمال ماناش نوصلوا للزوبجيكتيف نتاعنا انا نعطيك اتيتر اكزامبل ليكيب اولمبيك بار اكزامبل تعديت فيها انا كانوا قرابه 20 22
0: بلاك ذكرنا بالاسامي وقت
1: عديد وعديد اللاعبين شكون بقى منهم يلعب براتيكمون بقى منهم دحمان وبقى منهم دحمان وشكون اخر دحمان و براتيك ما كان دحمان بقى يلعب بالرمضان ما كانش موجود في الكوب ديمود الاخرانيه ولا الطالبي من 20 لاعب كان معتز
0: هذه عام
1: 2019 كان معتز زمزمي كان الدقدوق كان راد الفادع كانوا عديد اللاعبين البون زيدهم اللاعب اللي جبناه من البطوله الانجليزيه زاد كان موجود معنا وسنه موجود دونك من 22 تلقى اربعه بعد اربع سنوات ما يلزمناش نشوفه في المنتخب هذا وانا سمعت معين وعجبني برشا نتمنى له التوفيق وسي معين مع المنتخب التونسي كي دافع اللاعب المحلي اكشفت احنا كي وصلنا بدينا نحكي بين لاعب البطوله ولاعب ديزون البي ناسيونو ما خلقنا ان بروبليم واللوجيك هو معناتها يلزم اليوم نمشيو نعطيه الشانس راهو الريزلتا ما تجيش بسرعه فمنك العام ديما نقول انا فرنسا وقت اللي خرجت من الكوب دي موند في دقيقه 88 مع جيكروا مع البرتغال ولا مع شكون ما عملوش ان بروجي تاع عامين قالوا كوب دي عملوا بروجي تاع 10 سنين وشفت بعد فرنسا اليوم الفوتبول بتاعها في الفوتبول بتاعها فين
0: به وسام قدامك تابلو تشوف الملعبيه فما بون جوست باش نبدا واضحين راهو الارقام تاع حمزه العبيدي راهم يخصوا السينيور بي لانه لعب 22 مباراه او 23 مباراه مع السينيور بي 1980 دقيقه في الباقي راهو المحصله تقريبا مثلا برشا سيرجيني على الواتساب يقول لك علي الدين الدربيلي لاكسيال يلعب زاد لاتيرال في الترجي التونسي لعب 28 دقيقه مع منتخب مع ليكيب ا في الترجي التونسي ثم امين باش نعطي انا جوست
1: وقت اللي احمد سمعني قصيت عليك وقت جا مالجري جا معناتها وقت وجا وقت اللي الاسبيرونس حاجتها بديزاكسيون البلوسيور ونظر كل شيء مالجري ما خذاش شانس
0: وسيبت القضاعي والسميري وغيره شوف خلي جوست نعطي باش الناس تبع فينا راهو نعاودوا ناكدوا معناش ديفيزيون ديجيتال مالوروزمون ضو مقصوص عنا باس الناس متسمعونا على الابليكاسيون تاعنا موزايكا فام على اندرويد ولا على اي او اس ولا على البلاي ستور بالطبيعه في الهواوي تنجموا تتابعونا على موقعنا موزايكا فام .net جوست كليكيو لايف وتتابعوا معنا دونك في سي بي معتز الحنزولي حارس المرمى لعب زوج مباريات ريان بسباس حارس مرمى الاتحاد الرياضي المنستيري ما لعب حتى دقيقه الموسم الماضي محمد امين علاله ديفونسور والكابيتان لعب 25 مباراه علي الدين الدربيلي زوج مباريات 28 دقيقه يعني معدل 15 دقيقه في كل مباراه ريان بوقديده جاي من فريق في فرنسا لي ستاتستيك نتاعو مش ديسپونيبل يوسف الحرش 1888 دقيقه 25 مباراه نحكيو على الشامبيونا ما نحكيوش كوب لا حتى شيء شامبيونا فقط ريان الرحيمي سي بي عملها رومارك سي شكري قال لك ملاعبي سي بي الكل قاعدين يلعبوا دونك 2108 دقائق 25 مباراه سيم خضراوي 9 مباريات في النجم الرياضي سي 493 دقيقه حمزة العبيدي عطيت الستاتستيك نتاعو بارابور للسينيور بي شمس الدين جرايت مع الآ ما لعبش لكن مع ليكيب بي سينيور بي لعب تقريبا لا توتاليتي نتاع المباريات ريان شعبان في النادي راس فيقس يلعب 100 دقيقة بمعدل 10 دقائق في كل مباراة تقريبا ريان عنان 1964 دقيقة 27 مباراة ومرسم في الفريق الأكبر هيثم ضو 21 سنة 214 دقيقة في 9 مباريات وليد زويب عم ناول في ليتوانيا في سودوفا وفريق آخر قبله لعب 325 دقيقة 14 ماتش فارس بوسنينا اللي انتقل لبولوني كيف كيف الستاتستيك متاعه مع الفريق 19 مش مهمش ديسبونيبل ياسين الشعباني في النجم الرياضي السياحي لعب 792 دقيقة 17 مباراة زين الدين كادا عمل دو بري عم ناول الترجي الرياضي التونسي شباب الرياضي بالقيروان والاتحاد الرياضي بن قردين وهذا نقطة مهمة جدا تنحكيو عليها زادة 987 دقيقة 21 مباراة وأمان الله الحميدي لاعب الترجي الرياضي التونسي لعب 300 دقيقة في 7 مباريات احنا
1: ايه مانك مع عياد الرياحي ولاعب الملعب التونسي نتمنى له الشفاء العاجل بما انه تحول يلعب في الدنمارك زاد هو كان جاي موجود قدر الله ما شاء فعل في اللي سابه كان ينجم يكون معهم في 2000 ولا 2200 دقيقه خاطر شارك في عديد المباريات
0: كيف مع الملعب التونسي كيف ريان الجبالي اللي امضى عقد احتراف مع نادي الافريقي كيف صادق محمود لعب مع الاكابر عملوا له الياس الضاوي تيتولير عند كتاب في اولمبي البيجي ثلاثه المصابين اللي غابوا اسامه قبل ما تعلق سامحني جوست فاصل ورجعين
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف عرض الزيارة السيني النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات وذلك أيام 28 29 و30 أوت تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي.com بمساهمة بودابرود وموزايكا فام

0: رجعنا لكم في ريكاب سبور. تابعونا على موزايك اف ام بوان نت، على موقعنا، على الابليكاسيون موزايك اف ام، موجوده على كل البلاي ستور لي او اس والبلاتفورم اللي فيها لي زابليكاسيون الخاصه بهواوي. دونك اسامه اعطيتك تابلو باش تقراه وريت مروح بها، ما يسالش اعطينا خويا رؤيتك الفنيه للموضوع، خاصه كونه السؤال الذي يطرح بلعبيه زوما وقتاش باش يلعبوا.
1: شوف، اول حاجه ربي يكون في العون الناخب الوطني، خاطر كتجيب افكتيف فيه ناس لعبه 2000 دقيقه وناس 0 دقيقه باش تحضرهم وباش يندمجوا في المنتخب، صعيب. هذه الاولى. ثاني حاجه، والله عداله شد انتباهي ديكلاراسيون تاع زوز وليدات، اول ما تكلموا حكيوا على اصحابهم، على استقبال سي شكري كي قال جروب هوموجين وجروب سوليدير في لي تورنوا هذوما وفي المنتخبات، إذا ما عملتش جروب سوليدير ولاعبين يخافوا على بعضهم ويسألوا على بعضهم ويعاونوا بعضهم، سواء في السورتيرا سواء البرة متيرا، راك ما عندك، ما تنجمش توصل لبعيد معه. يعني شفنا، يعني ما بدأوا يحكيوا على المنتخب يحكيوا على أصحابهم ويتمنوا شفاء الأصحاب. ثانيا نشوف، والله أنا شد انتباهي
0: حمزة العبيدي، لانه في الواتساب يسالوا فيك حمزه العبيدي شبيه ماهوش في ليكيب ا، هاو طلع ليكيب ا نورمالمون نتصور تو باش ياخذ طون جو لانه فرض نفسه في وسط الميدان.
1: طبعا شوف، راهم فماش زاد مدرب اللي يعرف اللاعب هذاك باش يضيف له، حتى كان ما يضيفلوش، سورتو كيبدا صغير، حتى كان ما يضيفلوش يكون في المستوى، يعني في الكومبيتيسيون وما يلعبوش. نحن شفنا تو مثلا اللوجان عبد الحق في النادي الافريقي، وقت اللي لقى الفرصه لعب بلا كونفيرمي، مازال بيان سور مشوار قدامه. المدربين ماذا بهم؟ يبقى فما فرق زاد اللي ما تنجمش تلوم برشا، كيبدا يلعب تشامبيونز ليغ ويلعب مثلا مراتب الاولى، باش يقول لك انا يعني باش نلعب لاعب صغير. لكن انا مع سي شكري في كلمه اللي راه ساعات تجيب دي ريكروتمون، وعلاش نعاود نحكي رغم اللي صارت هكا شويه بوليميك خذاوا بالغلط اللي هي نتاع لاتاكون تاع الترجي الرياضي، اللي قلت انا ماذا بيا يخرج
0: اسامه اشرف الجبري.
1: علاش؟ على خاطر تو كي شفنا دانو لو مونطون اللي جابيه والطون جو اللي خذاه وكذا، علاش قلت لك راه يعني فما لاعبين بارفوا يزمك تخرج باش تلعب، خاطر تو كي نجيبوا مثلا لاعب اترانجي بفلوس وانت عندك مثلا انجان في الكلوب، اوكي انجان بيرفورمان وكذا في اللي جان، لكن حتى جماهير بيدا ما تصبرش عليك، المدرب بيدو يقول لك انا بيدي عندي مثلا كونترا بعام. نحن كان جينا في الاوروب مثلا كيما الاتليتيكو عند سيميوني عنده نعرفش قداش 14 سنه ولا قداش، كي تجي انت المدرب راهو هي سلسله كامله عادله، تجي المدرب تعطيه مثلا بروجي دو 5 ans ان بروجي دو 5 ans، ينجم هو المدرب يقول لك انا نجم نبيع لك نطلع لك لاعبين ونخرج لك مثلا 6-7 لاعبين، نجم نجيب لك 4-3 سنين، تجيب مدربتي على 6 شهور والمدرب هذا يوم بدي جانتي ماك صبر عليه، تحب هو يصبر على الشبان. ولذلك هي منظومه كامله، يا الناس الكل تلتف وراء الجينيراسيون هذه واللي قبلها زاده واللي جايه من بعد، سينو راهو نبقاو في نفس الدوامه، اشري وبيع وديون ومن بعد منع انتداب وكيك، وتقعد ديما مشاكل. رغم اللي زاد الموضوع نتاع نادي رياضي البنزرتي، انا نفرح كي راه شبان، لكن شبان راهو يلزمهم اولا جو عام يكون ممتاز باش ينجم تطلع اللاعب. تنجم زاد، شوف انا راني بار اكسبيريونس عشت اول موسم
0: عليه في السي ابي، راهم الحقيقه قاعدين يلعبوا، راهو
1: مش نحكي من بعد مول الريزلتا وكي تبدا انت ان جون، باش نقول لك انا بار اكسبيريونس عامي الاول ولا الثاني في الملعب التونسي، التو ميموريزي في مخي مباراه القروان الشهيره في الملعب التونسي اللي يخسر يتيح. انا كي نبدا صغير ونلعب مثلا في سيتياسيون خايبه، ما نجمش نعدي وما نجمش اللي نعم فيه في الانترينمون نعملوا نهار المباراه، خاطر اصعب مومون عند اللاعب هما مش تلعب على البطوله، كي تلعب على تفادي النزول. ولذلك حتى الشبان نتاعنا ماذا بينا حد كي يطلعوا في دي كونديسيون باهي.
2: اسامه عملناه في اخر مباراه مع الملعب التونسي وكنا نلعبوا ضد مستقبل جابس، كانوا 5 صغار سور تيرا موجودين فيهم ظاهر يمين 2007
1: في الملعب التونسي
2: وجابس لا جابس لا. شوف اسامه، في ابروبو لي جون وتلعب وتعاون الصغير ولا ثم دي فاكتور اكسترنسيك مش من الانتيريور دي كلوب، هما زاد مؤثرين مام، حتى كانت مثال تمشي وباش تلعب ما يعاونوكش باك باش يعطيو الكونفيونس وباللاعب، دونك تنجم تخسر عديد اللاعبين. انا كان عندي حارس مرمى في نادي بوسليم، اللي هو محمد عيات. محمد عيات تو يلعبوا لعبته عمره 17 سنه من عام ناوي يلعب في الاتحاد هو الحارس الاول. رغم تعرف شكون معاه مع تمام من احسن الحراس في ليبيا. كي جات كي جات الفرصه وقل بريسيون من هنا من تونس للأمانة لعب دي تروا ماتش بعد حتى في ليبول وقت اللي نلعبه في الكوب دو لاكاف لعب هو عمره 17 سنة وكمل لعب وعملوا الاتحاد ديجا اخذته برشا فلوس. دونك راهو ماهيش مش من الانتيريور دي كلوب ولا من المدرب حتى ساعات حاجات خارجية تخلي الملاعب هذاك ما ينجحش. احنا نحكيو على علالة ديما عملوا في الفان سيزون ما كنت معناتها قريب انا من البطولة التونسية معناتها جات عليه بعض الواحد كي وقت اللي هو عادي جدا ملاعبي
0: هو جات عليه لانه لانه لانه تخلف على مباراة ترجي جرجيس مشي بشي يعمل البروسيدور فيزا بشي مع الكيب المنتخب الاولمبي للدورنات.
2: اي مش ملوموش برشا زاد معناتها قصدي انا اي كان ملاعبي صغير يتعدى باساج خايبة ينجم راه باش تعدى باساج بيد ولا تجي دي مومو خايبين يلزمنا نقفوا معاه انا باش نخليه ونزيدوا ناخذوا منه برشا حاجات معناتها يزيد يعطينا يزيد يعطينا برشا حاجات. انت وسام لعب صغير دونك الكرة بين في الوقت هذاك وتوا تودي في روح اليوم دخلت فاكتور اكسترانسيك بتاع لي ريزو سوسيو وكل شيء رامي وسامة مؤثرين مخترة برشا ومؤثرين ممكن نكونوا فقدنا فيها برشا لاعبين صغار.
1: انا اليوم قاعد نشوف
0: نختم
1: على الشبان نحكي اليوم نشوف نبعثالك عدالة على البي اس جي كان شفتها متاع القانون اللي عملوه في حتى الليجان كلها حتى اللي كيبي من اللي تدخل للمركب تتنحالك التليفون بيان سوري ما جاو صباح حبار لبيته غاديكا تتنحالك التليفون يرجع كان العشية تستعمله نهارة الجمعة من العشية تخليه عندك الويكاند كي تروح. ولذلك يعني فما برشا حاجات اللي يحبوا يبعدوا لاعبين على ريزو سوسيو ساعة خاطر ريزو سوسيو سورتو في تونس كما قلت اللي راو ساعات ناخذوها لليجير انت كي باش تسب لاعب ولا باش تتهكم على لاعب ناخذوها لليجير لكن هي راو نحن قبل انا نحكي لك انا كما قلت انا تو في اواخر التسعينات لعب راو ساعات كي يكتب عليك جورناليست اللي ما يقراوهاش برشا زاد جورناليست يكتب عليك حاجه خايبه عليك ماتش خايب صدقني عداله تقعد جمعه مريض هذه قيمات الجرائد نحكيها فما بالك تو تحل كل يوم تلقى هاو سب هاو كذا هاو فلان هاو بي هاو علي سورتو على الليجان نحكيها.
2: شوف وسام وسام حاجه اخرى نكونوا واضحين الناس كل تحب تكون تيتري والناس كل تحب ما تيحش دونك الناس كل ما تلعبش صغار ونقطه ورجع للستار وشوف انت شوف انت في العشر سنين الاخيره سمي لي خمسه ما نقولكش عشرين سمي لي عشر اثناش ملاعبي اللي عملوا بيرفورمانس كبيره في البطوله التونسيه دونك احنا بيدنا ماش ناخذوا الانيشيتيف مش نلعبوا صغار ومام ما تجيش الريزلتا اما بعد تجي
0: مرتبط بشان كامله نتاع برشا حاجات بالجمهور بالفيسبوك خاطر كثر الضغط على الفيسبوك والصغار ولاو كيشوفوا جوار صغير يغلط غلطه ولا يضيع ضربه جزاء ولا حارس مرمى ولا اي حاجه ولا مدافع يرجع كره بالغلط فيسبوك يقوم بدوره ويحطمه. ثم شكون بعث لي قال لي راهو يا اسامه جوست راهو الاتوال هزت رابطة الأبطال بالشرميتي ونفخة وتراوي والجمل والبجاوي وهزت رابطة الأبطال بالصغار وهزت كاس الكاف 2015 بوغطاس والبديو والترابلسي وبن عمر والترجي هزت بالشعلالي وبالرمضان
1: ذو مزوز لاعبين بارك ميسيس خلنا أنا
0: بسرعة
1: في الوقت ذاك لولا رئيس النادي متاع الاتوال وهو اللي شد صحيح صدقني ما نقول لك 60-70% منهم ما نجموش يلقاو بلاصه خاطر وقتها كنت تذكروا مليح ونحن لعبنا كونتر لا جراند ايكيب هذيك نتاع ليتوال با كان وقتها سي دريس اللي شد صحيح ومعز دريس وطلع جينيراسيون هذيك اللي توا الشخصيه هذيك صعيب تلقاها في رؤساء فرق فهمت ما هو السيد مشكور لكن نحكيه على دائمات هذوما نحن العوام هذوما نتعديه ولكن قبل تحب تحكي تطلعوا على الدراج يطلعوا على المساكني عدة لاعبين اللي طلعوا وقتها في الألفينات لكن توا صعبة على الاخر
0: به ويقول لك زيد راني معك في موضوع السحل الالكتروني وقال لك راه حتى بلا لعيفة طلع صغير برشا في العمر احنا لحظات نمشيو للاتحاد الرياضي المونستيري

0: جاريكم مرة في ريكاب سبور. الحيز الأكبر كان بالطبيعة المنتخب الأقل 21 سنة وهو مشروع منتخب الأولمبي. كانوا معنا ثلاثة ملعبية من منتخب الأولمبي، كابيتان وكابيتان المنتخب وقائد زاد هو في النادي الرياضي بزرتي محمد أمين علالة بنقائد في المنتخب الأولمبي ومش في مباراة الكل. كان صدقني أنا مش معطيش معلومة غلطة، في نادي بنزرتي ريتو مرة لابس تقريب الكابيتان ونعش على طول ولا لا. زاد كان معنا ريان بوقديدة اللاعب الجديد لاتحاد الرياضي المونستير ولاعب منتخب الأولمبي، وكان معنا زاد يوسف الحرس خذيته فكرة عن الامبيونس الموجوده غادي، واحنا فرحانين برشا بالبريستاسيون اللي عملوا فيها ونستناو ان شاء الله ميداليه ذهبيه في الدور النهائي ان شاء الله في العاب البحر المتوسط اللي تكون ان شاء الله الثانيه بعد 2001. يظهر لي قبل ما ناخذ سعلي البحوري شكرا عنده كلمه.
1: شوف احمد والله يبيت فيه تو انا واكو وسام غادي نشوف تو احنا قداش عندنا نحكيو على المنتخب الاولمبي
0: 40 دقيقه
1: 40 نقولوا 20 دقيقه تو نحكيو على المنتخب الاولمبي. اقل واحد سمينا اسمه
0: انيس
1: بوجلبان. ايش نقول لك خاطر علاش تكلمت هكايا دونك نقولوا جرون برافو لانيس بوجلبان. واحنا في هذه موجوده حتى في البطوله راه التونسيه، احنا في النجاحات ديما نمشيو ملاعبيه نمشيو الناس الكل والمدرب نخليوه كما هو الحلقه ضعيفه، وفي اللي شيء ديما نبداو بالمدرب دونك نقولوا جرون برافو معايا
2: وسام انا علاش خاطر الاصعب
1: دونك نحب نقولوا جرون برافو لانيس بوجلبان وستاف اللي معهم وان شاء الله تكملوا تاخذوا الميداي دور
0: ان شاء الله. هو تعدى معنا نيس بوجلبان بعد التاهل للدور النصف النهائي، كان معنا موجود في موزايكا فيه مباشره كما تو زاد موجود معنا. انا اتقر رسم الاتحاد الرياضي المونستيري عوده من بعيد لعلي البحوري. سعلي مساء النور.
3: مرحبا بك احمد ومرحبا بكل مستمعي موزايكا فيم والكوتش شكري الخطوي وسام سليم.
0: ما فقدتش اللي زابيسين تاع لي باساج ميديا خاطر انت بعد تقريبا 3-4 هكاك اكثر شويه علي تقريبا
3: عام بالضبط
0: بعدت عليه منصب الناطق الرسمي، لكن كنت قريب في الكوميسيون دي ليتيج وقمت بدور كبير برشا ومتسحق عليه كان التحيه على الاقل اللي اقل حاجه نعملوها، لانه صحيح كل انسان متيم بحب فريقه لكن كل واحد كيفاش يخدم فريقه بالطريقه اللي يختارها هو. وانت اخترت كونك حتى في ظل ابتعادك على الإدارة وعلى خطة النطق الرسمي وحتى على اللي ما يصير في الكواليس مع الهيئة المديرة القديمة، كنت واقف مع جمعيتك أنت وولاد المستير الكل وجاوزتوا مرحلة الخطر. مرحلة خطر جاوزتها علي بطريقة الحقيقة أقل ما يقال عنها حضرية وكبيرة برشا، الباساج من مكتب إلى مكتب زاد كيف بطريقة حضرية، لكن قد إشكال اللي هو كيفاش باش تأهلوا الملعبية متاعكم.
3: والله يا احمد كما قلت احنا في الكوميسيون ديتيج ديرون لموا دي جوا اول فريق كان عنده برشا احكام وقبل 30 جوان بريسك سكرنا ما يقارب 800 الف دينار وسكرنا زاد دوسيات محكومين بعد 31 مارس للموسم القادم. فضل تظافر جهود العبد لكل جماهير وفيه الحقيقه احباء انخرطت في المهمه ذي الصعيبه. كان ثم معلومه اللي عندنا 5 قضايا في منح التكوين لكن ما كانش فيهم حتى منع، لكن ما رعنا اللي ديبيو تاع شهر اوت معناتها بعد ما تسلمت الهيئة التسييرية ذي جديدة زي منع عنا 6 دوسيات فيهم منح التكوين. حب نفسر احمد راي ذي في منح التكوين ثم
0: علي حقنا علي بالله ملاحظة صغيرة، انت حليت مشاكل اتحاد الرياضي المونستيري الكل لا دقيقة دقيقة انت حليت مشاكل اتحاد الرياضي المونستيري الكل لا هكا ولا علي يا اخويا كاني خديتك من الاول رجع الضوء علي رجع الضوء للاستديو ورجع الضوء دونك باش نتو الناس تنجم تبعنا بطبيعه على جست خاطر احنا فرحانين ودنا نبارطاجيو. صدقني علي قصيت عليك اما راه المساجات واتساب حاجه من ورا لقى الناس تسال كيفاش نسمعوكم بون لابليكاسيون برشا صابو لابليكاسيون برشا يسال وينو الديجيتال راهو كان ثم الضوء مقصوص راه حتى احنا في موزايكا فيهم يقص علينا الضوء بطبيعه عندنا جروب من الناس الكل لكن الجروب نعديو به لونتين مش الديجيتال. احنا توا بعد 30 ثانيه نرمو هكا وليس يسر 30 ثانيه ان شاء الله باش يكون معنا علي صوتا وصوره للناس اللي تتابع فينا ونحطوا بالطبيعه تيتر كونه علي البحوري يفسر علاش بسبب 49 اورو ماهيش باش تاهل للملعبيه. تفضل علي كمل.
3: صدقني يا احمد انك يطلبني الاخ اللي نتاع موزايك قلت له شكون معاه في الاستوديو خاطر من بكري اللوج نتفرج ما لقيتش
0: ما الضوء كان مقصوص علينا يا علي هذيك المشكله وين
3: ايه نسير شتوى ظروف استثنائية.

0: ان شاء الله تتعدد يعني
1: ان شاء الله.
0: نرجع للموضوع نتاع الرياضي. قلت لك احمد عندنا 6 دوسيات كليفينينغ هاوس، هذه منظومه جديده عملتها الفيفا، راهو ماهمش الفرق قاعده تطلب بمنح التكوين. الفيفا قاعده ترجع لترونسفير الاخرين الكل وتشوف الملاعبين اللي اقل من 23 عام وتبعث الفرق في المنظومه ذي جدا تاع الكليفينينغ هاوس، وهي تاخذ الفلوس وبعد هي بتفرق على الانديه. ما تفهمش شكوى من الانديه زي منع جاي من الفيفا. عندنا 6 دوسيات في منح تكوين، جانا منع كان في 5 سبت ما نعرفوش عليه زاد ما جاش فيه المنع. دونك المشكله احمد في البروسيدور في تونس تاع تحويل الاموال، خاطر في الاكزيجونس تاع الفيفا راهو الفلوس
1: تخرج من كونت الاتحاد الرياضي المنسقي.
0: ما نتصورش احنا كفريق ما عندناش 49 اورو باش نخلصوا الدوسي اللي احنا جانا فيه لوتوريزاسيون البارح.
1: 49 بالاخر نعاودوا نركزوا، 49 اورو مش 49 الف اورو، 49 اورو يعني تقريبا 180 دينار.
0: تكوين اللاعب سيم الشيخ والي 49 اورو
1: في الفريق نتاعه في موريتانيا.
0: في موريتانيا، واحنا الفلوس ماهيش تمشي لموريتانيا، تمشي للفيفا. جاتنا لوتوريزاسيون تاع البنك سنترال البارح ما في ساعة نتاع القائله، واليوم البارح صار الفيرمون، واليوم خذينا السويس ونهار اثنين نبداو في اجراءات التحويل مع اجراءات رفع منع الانتداب. مالوغوزمون ماناش باش نكاليفيو الملاعبيه في مقابله الملعب التونسي، وان شاء الله بارتيري من الجوله الثالثه الفريق يبدا متكامل. وبالمناسبه يرجعونا الاولاد اللي نورونا في ايطاليا، وان شاء الله ما نركزوش معاهم برشا، خليهم يكملوا يهزوا الدور وبعد نحكيو عليهم. اللي هما يوسف الحرس وريان بسباس وريان بوكا جديد الانتداب الجديد.
1: به هو لهنا خنعاود جيست نعمل تلخيص للموضوع معناها، وعليه عاود معناها اذا كان ثم حاجه غلطه باش نقولها صلحها انت في دقيقتين. معناها الاتحاد الرياضي المنستيري كان ممنوع من الانتداب في 5 قضايا نتاع منح تكوين تقريبا قيمتهم في 350 الف دينار، حاجه كيما هكا حسب ما نذكر.
0: 330
1: الف دينار
0: فيهم منح تاخير
1: به، ومنح تاخير فيهم وحده فيها 49 اورو، 49 اورو 180 دينار 200 دينار ما نعرفش قداش نضربوا في 32. هذه بسببها هي الويكاند هذا ما كنتش تلعب بالمنتدبين، خاطر لوتوريزاسيون تاع الترخيص لتحويل 49 اورو لازم تخرج من حساب الاتحاد الرياضي المنستيري جاء البارح ماضي ساعه ونص تاع القايله. هذه المشكل.
0: ثم دوسي اخر جانا فيه ترخيص زعما يفات فيه 56 دولار.
1: والله
0: انا غالب ذكر القانون هو المبلغ 350 الف دينار كان حاضر. نستنيو في ليزوتوريزاسيون ديك ليزوتوريزاسيون وصلوا وقع التحويل. كان فيفا ما رفع المنع ديجا، احنا كما قلت انت في الفتره اللي فاتت انا قلت لي صبينا فلوس سان بيدرو، عندنا خطيه نتاع الفيفا ب 55000 دينار، قعدنا اكثر من شهر ونص الفلوس بلوكي في كونت نتاع لجنه النزاعات، كملنا احنا لجنه النزاعات وسكرنا الحساب وخلينا 55000 دينار جات للهيئه المستقله كملت خلصتها خليناها، خاطر اللوتريزاسيون قعدت شهر ونص.
1: به واضح. عندك حاجه اخرى تحب تقولها علي بخلاف هذا؟ نعرف الامور كانت تقريبا حاولت الهيئه التسييريه تعمل المستحيل وكل شيء باش الظروف نتاع ستاج تصير في وقتها، كل شيء تقريبا لباس، حتى يظهر لي كثما موضوع نتاع لاعبي كان باش يغادر القنوني على ما اعتقد وبعد ما صارش، والحمد لله بالنسبه لكم انتم وجماهير الاتحاد الرياضي المستير طالبت كونه يقعد كيف قعد. ما ثماش حاجه اخرى؟
0: ثم المقابل اللي فات كان عندنا زاد نور الزمان الساموري ومحمود غربان ما همش مؤهلين على خاطر هما كانوا إعارة في الخارج باش يرجعوا الاتحاد المنستيري، لازم يتعداوا على منظومة التي ام اس، منظومة التي ام اس مسكرة على الاتحاد المنستيري خاطر ممنوع من الانتداب. ثم ديروكاسيون تطلبها الجامعة التونسية لكرة القدم طلبتها، جات لوتوريزاسيون تاع نور الزمان الساموري نهار مقابلة حمام سوسة، وقتها ديجا المدرب عمل الشوا نتاعو سيء، ومحمود غربان جات الجمعة ذي وزوز مؤهلين باش ينضموا المجموعة في المقابلة نتاع غدوة. جيت أحمد في الظروف هذه الاستثنائية معناتها احنا ماناش باش نبداو ديجا تعرفنا في الاتحاد المنستيري، ماناش نتاع باش عباد باش نحبوا ديما الأمور منظمة. صارت مشاكل هذه في البريود هذه، إن شاء الله يتلافاها الفريق ونرجعوا للثوابت نتاعنا والحاكم الرشيد هو كريم، حتى العناصر اللي تو تلعب في المنتخب الأولمبي ثم أولاد الاتحاد المنستيري إن شاء الله التكوين يمشي صحيح، وإن شاء الله نعاودوا نخدموا من الأول جديد باش نكونوا فريق هوموجين ما نخسروش الرهان الرياضي، لكن زاد لازمنا نعاودوا نلقاو التوازن المالي نتاع النادي. هذه في مرحلة أولى. في مرحلة ثانية أحمد احنا ممنوعين من الانتداب توا، ماذا بينا نركزوا شوية في الأخطاء. احنا جمعة فات فما ضربة جزاء واضحة العيان القنولي ما تظفرتش، ما عملنا حتى رياكسيون، زاد فما تعيين توا نتاع فار، ماذا بينا نتحريو اكثر في الجنسيات اللي موجوده نهار في المقابله باش ما يصير حتى تاويل. رانا احنا متعبين نلعبوا، حتى الاولاد الحاضرين بحول الله يكونوا حاضرين.
1: علاش
0: هبنا نلعب احنا ساعه ما فما حتى طلب تاع حكم ايدرونجي من الملعب التونسي ما تصورش الاتحاد المشتري، علاش تحط حكم فار برتغالي وتلي مدرب الملعب التونسي برتغالي؟ هذا ينجم يكون ما عنده حتى علاقه. لكن علاش التاويلات الزايده؟ هاك تشوف انت تو عندنا مشكل ضوء والدنيا ما هي شراك حابرشة، عندنا مشكل نتاع ماء، علاش نزيدوا نعملوا تاويل هكا زايد؟ كنا نجموا نركزوا في الجنسيات وكا هو باش نعملوا منها بوليميك. احنا غدوه ان شاء الله نلعبوا الملعب التونسي ليلو بيانفينو يا مونستير كيما العاده، خواتنا واصحابنا في الملعب التونسي. مقابله صارت عندها في كنف الروح الرياضيه، لكن ماذا بينا نركزوا شويه. وراي زي كان صارت مثلا في ديربي ولا حاجه راهي عملت بوليميك احمد توا مازلنا في ديربي سيزون ان شاء الله ما يصير حتى شيء، واحنا ان شاء الله مستعدين. لكن ماذا بينا دورينا فون ان نركزوا شويه، خاطر راهو الكوره فيها محيط كامل لازمنا نركزوا وجيريه في بريفوار، معناتها لازم نشوف حوايج وراء السطور.
1: واضح. سعلي بحوري مشكور جدا، مشكور جدا زيدا ديما على تفاعلكم معنا، والحقيقه معناها من مده نحبوا ناخذوك بطبيعه انت حبيت كون تكون امور رسميه، وزاد باش نحيي فيك حاجه اخرى مهمه جدا جدا جدا، ابار كانوا ديما ديسبونيبل للميديا وكل اعلامي يطلبك تعطيه المعلومه اللازمه في وقتها. لكن زيدا نحيي فيك لفات اللي انت قلت لي لا الباج اوفيسيال قبل، وهذا هو اللي صار. استنينا وتفهمنا كونك تستنى الباج اوفيسيال تهبط الانترفيو ومن بعد تعديت معنا، وهذه الحقيقه نحييك عليها، وهذه بالنسبه لي انا حاجه احترافيه وبروفيسيونيل على الاخر. سعلي يعطيك ساعه بارك الله فيك علي البحوري، دونك الناطق الرسمي اتحاد الرياضي المونستيري، كنتوا تسمعوا شو اللي صار بالضبط قبل تاهيل الملاعبيه وعلاش الملاعبيه باش يكونوا غايبين في الاسبوع هذا. فقط توضيح الاولمبي البيجي انهى اشكال رفع المنع من الانتداب وباش ياهل نورمالمون باش يحاول ياهل الملاعبيه، سينور لابسترسيلو يلعب ب 11 لاعب وحارس مرمى على بنك البدلاء، ونادي الرياضي بنزرتي قام بتأهيل كل اللاعبين. وبارونتيز صغيرة قبل ما يمشي سي شكري، نحب نحلها بارابور الموضوع اللي تحكي فيه البارح نتاع ترجي رياضي الجاجيسي، اتصلوا بنا لو خيان الكل من الاطراف المتداخله كل من الجامعه التونسيه لكره قدم الرابطه بخبرتهم خاطفين شكون اعضاء مشاو سافروا مع فرق قبل وشافوا شنو معناه كيفاش تسافروا كيفاش البروتوكول، اتصلوا بنا حتى وصلني حتى البروتوكول اللي باش يتم امضائه ما بين ترجي الجاجيس وال فريق ديامبرز السنغالي. ثم حاجات معقولة ثم حاجات مش معقولة، ترجي الجرجيس باش تقف معها الجامعة والرابطة والمسؤولين نتاعو اللي عندهم كما نقول لك احنا عندنا 22 سنة ما لعبناش مسابقات افريقية، ومن حقنا كونو ثم حاجات ما نفهموهاش ولا نسألوا عليها ولا غيره. في كل الحالات الحمد لله يا ربي كل ما نحكيو حاجة في موزايك تصير عليها هبة والناس كل تيق باش تعاون بعضها، كما بطولة الشباني تم تأخيرها كما الموضوع هذا وكما غيره. انا في السبع دقائق اللي مازالوا وسامة باش يعاونني ان طونك ديزاسيست باش يعطيني ديزاسيست وانا باش نسجل باش نحكيو مع شكر الخطوي اللي ديجا تفجع. تفضل ريكاب سبور. ريكاب سبور كل يوم 7 على 7 من 6 ل 7 تراجية. شكرا خاطر المدرب القادم. اي مدرب القادم، مدرب القادم تاع شكون؟
2: ربي سهل.
1: سمعنا اللي كان عندك عرض من فريق ليبي ولكن ما تمتش الاتفاق ما تمش.
2: يعني ما نحبش نحكي بالاجوبه كانوا ثم زوز في رقم ليبي وما تفهمناش. شو ان شاء الله ربي سهل.
1: شوف تختصر في الاجوبه وما تخافش السؤال هذاك مش نساله لك، اللهم هكا ظهر لي باش نساله في الاخر.
2: تختصر في الاجوبه قدام اسامه، قدام اسامه نحبك تساله السؤال الاخراني تشوف اللي نديرهم شو عملوا مع اسامه.
1: المهم انا لا دونك كان ثم مع فريق ليبي اتصالات.
2: اي كان ثم زوز اتصالات مع زوز في رقم ليبي، ما كتبش خيره في غيره.
1: برشا فلوس ولات في البطوله الليبيه اللي تعديت منها مع ابو سليم.
2: اكيد وبرشا ملاعب ممتازه جدا، راك تشوف انت نوعيه اللاعبين اللي ولاو ياخذوا فيهم. ثم معناتها برشا فلوس قاعد تحط في البطوله الليبيه، دونك باش نشوفوا في المواسم القادمه البطوله الليبيه معناتها باش تطلع بارابور اللي نعرفوه قبل. سيرتو كي تشوف تيرانات تشوف انت ملاعب اسامه في بنغازي وملاعب في طرابلس للأمانة، دونك حاجة كبيرة قاعدين نخدموا فيها.
1: شكر خطوي، التجربة مع الفريق المغربي الناس كل كانت تستنى باش يتم تجديدها، لكن شنو اللي صار بالرغم اللي الحقيقة انت مشيت في الكاف برشا لكن في الأخير في البطولة مشيت الأمور كيما يزم، لأنه رجعوا يظل لي هما خلاو 20 فريق. حتى تصريحات رئيس النادي كانت في صفك انت من. شو اللي صار؟
2: شوف كنت قلت تصريحات رئيس النادي كانت في صفي انا حتى مع جماهير اولمبيكيس في ولا ما الكل موجودين ولا حتى مع الملاعبيه ديجا برشا اللي كلموني برشا اللي باتصال معناتها قالت العلاقه بيا بدينا بدايه ولا اروع معناتها كي خرجنا الوداد قدام 100,000 بزياش وبعد اللاعبين ممكن المشكلة اللي صار بعد ما تحط بريم ما تمشي الكاليفيكاسيون بعد ولا 50% كل المجموعة ما دخلت فيها شوية مشاكل
1: هو عده تنح
2: ولا فهمني بعد زادت مباراة الجزائر ضد اتحاد العاصمة مشينا تعادلنا في الجزائر 0-0 وتعادلنا في المغرب 1-1 تعرف وعديد الفرق عاشتها في تونس معناتها كي تخرج من الكاف وتكون معناتها ثم برشا مشاكل مالية والدليل على كلامي أنا اللي اليوم من 30 ملاعب 24 ملاعب يمشيوا معناتها للشكوى وغادروا عن طريق الجامعة المغربية.
1: أما أنت ما عندكش قضية معه؟
2: انا بيدي عندي انا بيدي مانيش خالص معناتها في المده الزمنيه اللي خدمتها دونك موضوعي موجود في الفيفا
1: اللي فات كونك انت خرجت مع الملعب التونسي ضد اولمبيك اس اف من بعد مشيت دربت اولمبيك اس اف كيفاش شافوها غاز
2: شوفوه ما شوف واحد ما انت ما يعرفش على الاقدار دي مشنو تخبي له وانا بيدي كي مشيت وبت والمباراه في النزل اللي بت فيها مع الملعب التونسي معناتها تهت وقت انت مع الملعب التونسي تهت حتى بورتينيتي ما تهت دونك كل شيء يمشي بقدره ربي فوالا
1: قبل بدايه الموسم هذاك ثم اسماء اسمك دار في برشا فرق في كواليس عده فرق كان زاد موجود اسمك في قائمه فيها ثلاثه مدربين لتدريب منتخب الاولمبي وقت اللي كان نيس بوجربي مشي غادر هل كنت مستعد مثلا في اي ولا لا ترجع المنتخب الاولمبي
2: يودي تو الراجل يخدم اكيد تونس ما تنجمش
1: لا لا لا لا نقول اي نحكي الراجل يخدم على روحه
2: ديما تونس معناتها ما تنجمش واحد بشي
1: هذايا خليني ما نسالكش سؤال الاخرين خاطر ديجا خرجتني
2: لا انا نحبك تسال
1: لا
2: قدام
1: وزاد ويسال مش قول في المقابل اسمك زاد كم مطروف النجم غادي الساحلي اتصلوا بيك
2: عملنا ولا اتصلوا بي بصفه رسميه في في في ديسمبر سنة شبه رسميا
1: شبه رسميا شكون اخر فريق تونسي لا ما باش تقول لي المدربين يدربوا لا لا لا
2: ما تجيش حتى اخلاقيا خلينا احمد يجي نقول لك راه حتى اخلاقيا ما ينجمش
1: يجي الساحلي
2: يجي يجي نامبورتو كوا دونك اليوم بطولة تخدم الفرق الكل شاء الله ربي يوفقهم خاطر اللي ممكن اللي باش تحكي انت ينجم انا صار عليا في برشا فرق
1: من بينهم عمنير وقت اللي انت كنت في ملعب التونسي ثم مدرب اتصل بالهيئه بعد الماتش قال ماني حاضر كان يتنح
2: شوف تو انت من بكري تحب تزني الاستاد استاد سي محمد
1: لا لا لا جاوبني على هذه خليني لا سمح بالله لحظه سي شكري توضيح صغير لا توضيح صغير دقيقه بعد خذ ايش تحب انا مش نسك على الاستاد ومش نسك علاش خرجت ديجا انت انا حاضر ومدينا لك الميكرو وقلت يا خويا نهار سي محمد يقول لي ما عادش حاجتي بيك نجيبوا باكو نوار وباكو نوار دبوزامي
2: كنت شاهد انت
1: انا مش نسك على حاجه اخرى
2: على حاجه اخرى
1: انت تعديت في الاحد الرياضي ولا بعثت مساج لحد الرياضي وكلمتك انا واتصلت بيك وبعدها بنهارين زدت اكدت معلومه وحكيناها هون في موزايكا فام وهزيناها على كتافنا فما مدرب اتصل بهيئه الملعب التونسي قال لهم يا خويا انا راني جاهز صحيح ولا غلط؟
2: ما عنديش علم اسمع انا سين سلمي ما عنديش علم ما شوف
1: صحيحه هي المعلومه
2: في الملعب التونسي للمره الثانيه علاقتي مود نمشيش زاد نجي نتكلم بالباين ولا كاين نحب في حاجه علاقتي ممتازه لا في المره الاولى خرجت تكلمت ولا في المره الثانيه حتى سي محمد محجوب اخر مره خرج معناتها تكلم كلام باهي في الراديو في شخصي انا سيري سي بروك نرجع له نفس الشيء ونتمنى للملعب التونسي التوفيق في الموسم الرياضي 2026
1: وانا ناكد لك الجماهير ملعب التونسي التو اللي نشوفهم ونتلاقنا وياهم ويقول لك عندنا نسبه احترام كبيره برشا سي شكر الخطوي يمكن يتحصلوا على توقيت الخروج الله غالب وقت تسجيل الخروج لكن انا زاد باش ناكد لك زاد حاجه اخرى اللي انت وقت اللي كنت انت موجود في ملعب التونسي وصار الانسحاب هذاك ثم شكون اتصل بهيئه الملعب التونسي وقال له يا خويا نحي سي شكري هاني موجود ولكن اداره الملعب التونسي وقتها قالت لا غير اخلاقيه الحكايه هذيا ودايور اسم المدرب هذاك تشطب في برشا فرق تونسيه.
2: ما اللي سمعت في العصفوره عندك انت يا عم العصفوره
1: وسام
3: شكرا
1: انت شكرا يعطيكم الصحه على تحملتونا في السخانه الحقيقه الله غالب ذيك هي الظروف. ان شاء الله ديما تونس بخير وان شاء الله تعدل الحكايه هذه كل وان شاء الله يا ربي غدوه نحلوا عينينا نلقاو ثم ماء ونحلوا عينينا نلقاو ثم ايسونس ونحلوا عينينا نلقاو ثم الضوء ما عادش يقص. ان شاء الله فيكم ان شاء الله فيكم الحلم هذا. مشكور جدا شي شكري
2: احمد مرسي بوكو وتحيه كل المشاهدين ومزايك وتحيه لخويا اسامه. اسامه كان باريسيو برشا راهو جينا في الاخر يا ولي حكاو عليه حكايات اسامه
1: حكاو عليه حكايات
2: توكي من بكري نغزر له ونعاود في الحكايات
1: ولو انه هذه جايه غير بعد دونك باش تعاود ترجع بحذانا مره اخرى. مشكور جدا اسامه شكرا لكم الناس الكل تجيكم مهمه في الاخبار ثم شاكر في كورنيش.
4: Vendredi 28 août, au Beehive Club Aquaviva Gamart. Préparez-vous pour une soirée exceptionnelle. Wired, Arbour, pour la première fois en Tunisie. The pain in me, a silent sleeper, you won't hear a peep. Enzo Seffredi, de retour pour enflammer la scène locale. Et avec nos talentueux DJ tunisiens, Triki et Bakem. Rendez-vous vendredi 28 août au Beehive Club Aquaviva Gamalt. Vente sur application IJA et sur place. Avec la participation de Yassir et Mosaïque FM. Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. عضو مجلس النواب عن ولاية منوبة أسماء درويش تدعو إلى مواصلة العمل لفترة إضافية بنظام الحصة الواحدة خلال الشهر القادم وتأخير العودة المدرسية إلى بداية أكتوبر القادم كضرورة لابد منها يفرضها تواصل ارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة للكهرباء. ودرويش تؤكد أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات المقترحة من شأنه أن يخفف الضغط على شبكة الكهرباء خاصة خلال ساعات الذروة ويحد من الاستهلاك المتزامن الطاقة في الإدارات والمنازل والمؤسسات التربوية، كما سيجنب المواطنين والتلاميذ والإطار التربوي مزيدا من الإرهاق الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة. وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر عزيم بالشيخ يدعو إلى ضرورة مواصلة العمل على تطوير أداء المركبات الفلاحية ووحدات التصرف في الأراضي الدولية وتعزيز مردوديتها عبر اتباع جملة من الإجراءات والتوصيات العملية. وأهم التوصيات تمثلت بالخصوص في الترفيع في المساحات المخصصة للحبوب المروية خاصة بالمناطق التي تتوافر فيها الموارد المائية بما يساهم في تحسين الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي والعمل على ضمان التزود المنتظم الكافي بالأسمدة مع تحسين برمجة الحاجيات وتوسيعها في الأجال المناسبة بما يضمن حسن سير الموسم الفلاحي. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، وزارة الخارجية الأمريكية تقول أن الإجراءات تصعد حملة الضغط على إيران وتستهدف الأفراد والكيانات التي تمارس أنشطة مالية غير مشروعة بنيابة عنها. الشرطة الإيرانية تقول إن عنصرا من جماعة جيش العدل قتل واعتقل 6 آخرون خلال اشتباك في مدينة جنوب شرق البلاد. عقد ألماس استثنائي من تصميم دار فان كليف أند أرفلز مرقع بالبلاتين ويزن أكثر من 200 قيراط ويتألف من 673 حجرا كريما سرق من أحد المتاحف النمساوية ويعود للعائلة المالكة السابقة في مصر. ارتدته الملكة نازلي زوجة الملك فؤاد الأول والد الملك فاروق الذي أطاح به انقلاب عسكري عام 1952. والشرطة النمساوية تذكر في بيان أن رجلين غير ملثمين أحدهما مسلح رصدتهما كاميرات المراقبة في متحف الفنون التطبيقية في فيينا وبحوزتهما تذاكر دخول حطم واجهة عرض زجاجية بمطرقة قبل الفرار بالقلادة. نهاية الموعد الإخباري قدمته لكم أميم علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فانبونات والمشوار يتواصل مع شاكر بسبيس ومروان وكامل فريق كورنيش. دمتم على اطلاع.
4: في تونس موزايك FM لا راديو.

7 و 5 دقائق مساء الخير، مرحبا بكم، اهلا وسهلا في كورنيش موزايكا فهم من 1 حتى 9. بعد شويه الفنانه التونسيه دره الفوتي باش تكون ضيفتنا في كورنيش موزايكا فهم. بدايه من الساعه الثامنه باش تكون ضيفتنا، والساعه الاولى باش تكون مع الفنان حسين الدوس. ومبروك الجائزه، تعرفوا شنو هي الجائزه بالضبط اللي خذاها حسين الدوس في حواره معنا. بعد شويه في كورنيش ايضا كتاب جديد للكاتبه ساره السبيب باش تكون ضيفتنا ايضا في كورنيش موزايكا فهم. قبلها باش نحكيوا على ايام قرطاج الموسيقيه في دورتها لحتاج كل تفاصيل البرمجة تلقاها في الريبورتينج من بعدها. لكن خليني نعدي مساج ناقص مهم جدا، تاكسي من مستشفى الرابطة حتى حلق الواد مع الخمسة. ثم شكون سيزوسي كان من تالي فيهم أدوية مهمة لشخص مريض. تاكسي ذاك كما قلنا من مستشفى الرابطة حتى حلق الواد مع الخمسة بتاع العشية. فرجاء للناس اللي أو التاكسيست اللي يلقى الساكة ذي وزوسي كان ذوما اللي من تالي فيهم الأدوية المهمة لشخص مريض يجيبهم الموزايكا فام وله الأجر. شكرا لكم، نحن بعد شوية راجعين الكورنيش موزايكا فام.

0: حياتي.
1: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر 24 بغفا للموسيقار محمد علي كمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
2: يكمر الليل ربوخ الويل
1: إكليل القفصي وأنت بن سعيد
3: ركب على حمراء.
1: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتيان، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي، بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمام بانك ديليس بيات جيلي سناب الكرتاج أوريدو إس تي بي سوتينول بوغا وموزايك اف ام.
4: من 7 ل 9 تحليل 17 دقيقة وزنا معكم في كورنيش موزيك الفم دور الفورتي. ضيفتنا في كورنيش في الساعة الثانية حسين الدوس، بعد شوية باش يكون ضيفنا، هو ضيف شرف في الدورة الرابعة من جائزة التميز الأورو متوسطية، هل يكون هو التونسي الوحيد؟ حسين بعد شوية يعطينا التفاصيل. قبلها نحكي لكم على أيام قرطاج الموسيقية في دورتها الـ11. سارة البكوش حضرتنا ريبورتينج
5: المهرجانات من تونس إلى فلسطين والبرازيل وسوريا. 26 مشروع موسيقي بش يكونوا حاضرين في الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية. من 3 إلى 10 أكتوبر اختارت أيام قرطاج الموسيقية المرة هذه أنه يكون للمتوسط حضور خاص. وين بش نلقاو؟ الجاز، الموسيقى الإلكترونية، الروك، الأفرو جاز، الأفرو بيت، الموسيقى الصوفية وموسيقى العالم. اليوم تم الإعلان عن العروض المختارة للدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية. وين نلقاو؟ وجدي رياحي بمشروع وجدي رياح تريو، جروب جاذب زادة بش يكونوا في الموعد، جمح المدينة العصام الدين عبسي، والعودة إلى الأصول لملك عويج زادة من بين العروض المختارة في الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. من إيطاليا ماركو تشينتاسو في عرض أنفيلت، من فرنسا إما بخا عرض لوجوخ أو توتي غابيان، سراب لمايا وردة من سوريا، ولمحبي جروب تردد المصريين حب نقولكم اللي هما زادة بش يكونوا حاضرين، وراهو برشا عروض موسيقية أخرى تستنى فيكم.
6: Reporting. المهرجانات كورنيش من النجمة من 7 ل 9 تحليل.

0: عشق حسن الدوست. وصلنا للسبعة عشر دقيقة في كورنيش موزيك اف ام.
1: كورنيش لانفيتي دو جور
0: حسن الدوس هو ضيفنا في كورنيش موزيك اف ام. حسن مرحبا.
2: اهلا وسهلا. مرحبا شكر. مرحبا اخوي العزيز.
0: شنحوالك يا اخوي؟
2: الحمد لله رب صدرك.
0: نحمل صيفك.
2: الحمد لله. مرحبا بالناس قبل كل شيء اللي يتابعوا فينا على موزيك. توحشكم برشا وتوحشت نحكي معك شاكر ديما على جديد نتاعي وعلى الاجواء نتاعنا جينيرال.
0: وجديد يفرح خويا. ضيف شرف في الدور الرابعه من جائزه التميز الاورو متوسطيه باش تكون في روما نهار 14 اكتوبر. حسين هكا
2: وي شاكر. ما عندكش فكره قداش فرحان الحقيقه. حبنا هدايا ساعه لعائلتي قبل كل شيء والناس اللي تحبني والناس اللي امنت بحسين. وفيت فرحتني في دو فولي في زوز ابعاد. البعد الاولاني اللي الحقيقه بلغه الكوره كما نقولوا شاكر تعبنا عليها. تعرف في الديفيكولتي اللي تعديت بهم من الاول. معناها اسمع ادخال تينور في تونس ادخال شانتور دو فيران في تونس حاجه معناها سيونس فيكسيون. معناها اون ديغي واحد مولود في البيت الغلطه فهمت. خاطر الاوبرا مش موجوده في تونس. معناها نحب ولا نكره مي كيفاش معناها امنت بروحي وخدمت وصبرت وتعبت ايتترا ايتترا حتى لين تويك. تو نحكيو على الجائزه مي الجائزه زاد على الجد زاد خاطر زاد توليت معناها عندي نعمل في دي تورني في فرنسا في لونجلتير عندي بولونيا في ايطاليا عندي زاد بولونيا البلاد معناها بولونيا عندي تويك اداره اعمال الحقيقه فرنساويه معناها اللي زاد ولينا عملت تورني في السيف تورني كامله مع كارمين من البرومييي فولي جوي حتىكش وسطوت تيوا وبعد بشويه بشويه معناها قاعد اسمي تعرف والناس قاعده تعرفني معناها
0: اللي يخدم يجيب
2: يعني يصبر اي ولا يخدم. وباش نجاوبك معناها سي لوسكار ميديتيرانيا الاسم بركة عندي انا يفرحني معناها والجمال ماشي للروما باش ياخذ لوسكار معناها بتاع الميديتيرانيا بكل تواضع راهو زاده معناها شيء سيسيو فما جوائز ما اكبر جوائز ما احسن لكن انا فرحتني الحاجه الثانيه فرحتني خاطر تونسي زاد
0: شاكر معناها تونسي الوحيد حسين في الجائزه هذه معناها في المسابقه هذه
2: تونسي الوحيد اي فما جايب المغرب من كل بلاد جايبين معناها او اون بليس الاديسيون هذه اكبر اديسيون معناها تعملت عندها 6 سنين من بداوها الحكايه هذه المره هذه كبروا معناها على الحوض الابيض البحر الابيض المتوسط وجايبين من المغرب جايبين من الجزائر وجايبين من تونس جايبين من تونس لو تينور اتونسيون بالنسبه ليهم تينور ولا شانتور دوبيرا حاجه كبيره برشا خاطر كيما بافاروتي وبوتشيلي معناها سي فريمون سي ثقافتهم معناها انا ماشي للبلاد المنبع نتاع الاوبرا توا يعني يغزرونا يغزر لي قاعدين يقولوا كيفاش انت معناها تينور وتفيز التور دوروب وتغني في فرنسا وتدور وتغني في كارمين وتغني في برودكسيون دوبيرا كبار وجاي من تونس. قلت لهم وي خاطر فما ما تعرف شاكر فما برشا اسعار وراه كي يخرج من تونس يقول لك لا انا راني اصلي تونسي انا راني خدمت في فرنسا ولا قريت في فرنسا ولا ترى شنو انا اللي يسالني نقول له لا انا قريت في تونس المعهد العالي موسيقى بسوسه وبعدك مشيت لتونس بعد مشيت بون صحيح اخذت بورس مشيت لالمانيا قريت وكل لكن بل يكون معناها نسكن في تونس داري في تونس في الحي في لاك دو نسكن في تونس معناها فهمت دونك يقعدوا باهتين فيه وما نكذبش عليك زاد يقعدوا زاد فما شويه ريتيسونس معناها تجنب شويه هكا يقول لك باخي هذايا من تونس معناها جايين يغني في الاوبرا بتاتي يا بروبليم فما مشكل معناها
0: منافسه تولي منافسه بالنسبه لهم
2: اي معناها سا سون با كوريكت يعني اللي انت من تونس اي بعديك نحكي معهم بالايطالي نحكي معهم بلغتهم ويراو الصوت ويراو الشيء ويراو زاد الانضباط نتاعنا وما تعرف انا زاد نحب بلادي برشا معناها كي نمشي للاوروب ديما تونسي ديما معناها ماذا بيا نكون منظم.
0: والحاجه الباهيه هو الحاجه الباهيه هو الجائزه هي جائزه تتعطى وتكرم الشخصيات اللي ساهمت من خلال مسارها من خلال اللي تعمل فيه في التقريب بين شعوب ضفتي المتوسط معناها هذه الحاجه الباهيه انك انت تمثل بلادك في نفس الوقت
2: هذا الشرف ما عندك فكره شرف كبير كبير كبير ليا لان ساعه مثل بلادي اتخفيغ الموسيقى اللي نعمل فيها هذه الاولى ودوزيامون مش فهم فماش كان كاين معناها كولتور معناها كان موسيقى
0: موجود صحافه ثقافه رياضه موسيقى
2: فما رياضه فما خوسيه مورينيو هذاك الكبير فما لويس فيغو جاء قبل يعني اسامي كبار برشا برشا معناها يحصل الشرف اللي انا نمشي نقعد معهم فرد بلاصه ونتكرم كيفهم يعني بالحق يعني الشرف ليا كبير وسيرتو هاك تشوف وما زاد انا فرحت اللي زاد نشكركم اللي كلمتوني على البري هذايا شاكر خاطر زاد تعرف في خضم اللي عايشين فيه يعيشك يا شيخ حتى انا شرف لي نتعدى معاكم وليه ونفرح تخطوه في خضام اللي عايشين فيه توا والمشاكل اللي قاعد التونسي يعيش فيها كل نهار وما قلت برا ان نعدي هكا شويه
0: حاجات ايجابيه
2: او على القليله شويه موجات ايجابيه باش بالك شي اون انسبير لي جون اون بليس انا شوف مش مشكله الجائزه اهم حاجه نحب نقول للتونس الكل يزلنا ناخذ مع بعضنا البلاد نرى ويزلنا نتلموا الناس الكل نتوحدوا الناس الكل وبلادنا ما يخدمها كان التونسي وكان معناها بلادنا يزم نقفوا لها الناس الكل يد واحده الشعب نحكي لو
0: بوبل خويا عندنا سنين ربي ونحن واقفين اكثر من الوقت
2: لازم البوبل يقف البلاد تو ما يعمل لحتى حد ويقف البلاد وسا سي تري امبورطون فوالا فوالا والجائزه دونك سالا في اكتوبر دونك هو
0: 14 اكتوبر باش تكون الجائزه
2: لو 14 سما حفله دوك نقدمها باش نغني نهارتها لو 14 في روما وباش يصير بعديك يعني لو بري سي لوسكار فوالا لوسكار
0: لوسكار المتوسط يسميوه هاي
2: البريميو دي تشالنج
0: هاي انت باش تقعد معناها بالنسبه لك انت باش تحضر وتكرم في الجائزه هذه لكن اللي نعرف انك باش تقعد في ايطاليا حتى ال 20 اكتوبر
2: الو غينا تويك عندي دو زوتر تورنينا كملت تورني كما قلت لك من البرومي جوية حتى كشلوي أوت بعدك رواحد وبعدك عندي حاجة أخرى في سبتمبر إن شاء الله تونا نحكي عليها زادة بينتو في أكتوبر عندي معناه قل البريميو بالضبط عندي زادة خدمة غادي في بولونيا عندي تورني صغيرة
0: عندك جولة في بالي باش تكون على في من روما باش تمشي لفرنسا في كارمين لوبيرا ثم عرض في كارمين لوبيرا
2: كارمين هذيك اللي هو كارمين لوبيرا سنخد قدمتها مع فرانسيس معناها هذيك نيفو عالي جدا معناها نتاع اصوات شيف دوركستر اكسبسيونيل الحقيقه وبرست الحقيقه برست على الاخر هذاك اللي خلاني معناها فما اجون معناها نقول احنا ندير اعمال في مجال اوبيرالي ياخذني معناها يقول لي يلا نعملوا نخدموا اكثر فتويك عندي دو زوتر تورني عندي في بولونيا هذيك معناها من 10 حتى 13 اكتوبر وبعدك عندي لو بري عندي زاد تورني اخرى في سود نتاع فرنسا فان سود ايست بوردو كيف عندي 5 دات عندي زاد لانجلتير فان اكتوبر بلوتو زاد كيف عندي حفله هذيك يعني دو سويت عندي ديزون بدات تلم نقول احنا ان بيتي تور دوروب هكا معناها بكل تواضع معناها بشويه نقول احنا الخطوه الاولى هذه
0: يعني انت تو التركيز حسين دوس التركيز على اوروبا معناها ما عادش تم التركيز على الانتاج في تونس اخر غنية عملتها عندك اسمعني شوية عادة اسمعني شوية حسين انت عندك اخر انتاج عملته عندك 5 شهور التالي معناها اخر غنية اللي اسمها نحب كمان معناها كأنك توجه ولا اوروبي اكثر ما عادش توجه للانتاج في تونس ولا الخدمة في تونس صلاح لي كان غلط
2: شوف هو يجي الوقت شاكر تولي تتلفت الحاجات ما اهم وما اقوى وي سي فري اول حاجه لازمني نمشي البلايص مشيت لهم قبل اول حاجه سي تري امبورطون معناها عندي انا قلت سي لو مومون باش واحد يتلاها بالاوروب شوف من غير ما نقعد نحكي معناها كارتاج عملته ديجا دو تخوا فوا عند الجامعة عملتهم لي فيستيفال عملوا تورني كبيره برشا يمكن قريب ال 20 دات معناها عملتهم توا سي لو مومون شوف انا دوميني سي لا ميوزيك كلاسيك دوميني سي لوبيرا يلزمني نمشي للبلايص اللي فيهم لا ميوزيك كلاسيك هذيك باش نقعد زاد حياتي كامله في تونس ولكن لك عندي امريكا زاد باش نمشي لها زاد
0: كيف تخرج
2: شوف سي لو مومون اش معناها
0: عرفت تخرج لا معناها اخترت الوقت المناسب
2: سي لو مومون ما عرفش هو سي ناتوريل اسمع عمياول خدمت في فرنسا شويه عمياول السنه رجعت نجحت اكثر برشا من عمياول والسنه تحلت اكثر البيبان دونك كل واحنا شاكر بكل صراحه معناها الفرص اللي جاتني السنه اكثر برشا عمياول دونك يجيو الفرص اسمك تبع وتمشي للاخر وراه زاد المغني التونسي الوحيد راه اللي نحكي لك قاعد نعمل حاجه هذه راه من تونس معناها من تونس مغني اوبيرالي من تونس يطلع للاوروب ويمشي يخدم من تونس عادي ما نحكي على درابو تونس معناها في الموضوع ونمشي غاديك
0: انت تقول ان سوق المجال والتوجه اللي انت فيه سوق اوروبي بامتياز ماهوش سوق اوروبي عربي وماهوش سوق تونسي
2: شوف السوق اللي انا ننتمي له سوق عالمي الحقيقه معناها وهك علاش انا تويك حكيت تويك انا واداره الاعمال التوجه تاع الالبوم انا بغيت قلت لي من سي فري معناها عندي دونك 3 مع كل احنا من قداش
0: خمسة شهور
2: خمسة شهور مين

0: حبيت نقول لك اللي تونس عندي نقول احنا عندي ناس تحبني, عندي ناس استنسيتيفي, عندي ناس تعرفني, هذيكم مش قاعد ديما في دليلهم. عندي توا اغنيه اخرى باش نهبطها تونسي, وعندي زاد مشروع كبير في تونس تو تسمع فيه شويه اخر تنقول لك عليه بيانتو. معناها بالعكس تونس ليلي مش السينما, عندي جينيريك كبير, عندي جينيريك اكزاكتو, عندي جينيريك كبير, جينيريك كبير, عندي اغنيه زاد كيف كيف اوبرا عملتها الجينيريك نتاع فيلم يخص القوات اليوزجين الفرقه المختصه الحرس الوطني فيه نزال سعدي يعني بطل, وزاد هذه زاد موجود فيه هذا في سبتمبر هذا تو حاليا قاعد نخدم فيه. لكن ابرسا فما حاجه اخرى كبيره برشا قاعد نحضر فيها في تونس باش نحكي نعطيك شويه حاجات. ريت الناس مثلا شاكر لان نعرف فيهم البرة تويكا سوبرانو هيلا شيف بركستر به هذه مثلا دار انتاج محلاها واحد من المانيا واحد من فرنسا هذوما اصحاب يغنيوا ولا يعشوا هذوما الكل ان شاء الله يا ربي باش نحاول ديما نجيبهم لتونس باش نوليو معناها ريت تونس هي داري بلادي معناها نتاعي فهمت دوك تونس ديما هذوما الناس اللي نعرفهم اللي دوما معروفين في بلادهم باش نحاول ديما نجيبهم كل عام للجم وكل عام الكرتاج وكل عام للمدينه الثقافه باش نعملوا حفلات خاطر شوف عملنا كرمال في تونس عملنا كلكم برودكسيون في تونس عملت حفلات زاده في تونس معناها موسيقى كلاسيكيه لكن تو شوف يزني نتعدى لتاب اخرى ليفل اخرى وزيد ما تيناش نقعدوا فرد بلاصه اللي ليفل شنو يلزمني نجيب مغنيين محليهم من برا يلزمني نجيب عازفين محليهم من برا اللي يجيو معايا لحفلتي في المدينة الثقافه مثلا يعزفوا معايا يغنيوا معايا باش حتى التونسي يروح حاجات معناها الا ما يخرج نورمالمون الا ما يخرج برا بشراهم انا نحاول ونحاول مثلا بالبيتيت لوتوريتي انا نحكي لك ديما بكل المودستي معناها قولوا احنا لابيتيت لوتوريتي اللي انا ناخذها لبرا مثلا نحاول الناس اللي نعرفها تجي لتونس وتعمل جو في تونس ونضيفهم بحذايا في تونس ويعديهم مامون بحليه ونقدموا حاجات معناها تليق زاد كيف كيف بالتونسي وان شاء الله يا ربي التونسي يوليو يتفرجوا في دارهم معناها في دارهم في بلادهم على مغنيين عالميين على عاطفين اكسبسيونيل ونطلعوا النيفو معناها دو لا كولتور في تونس. يعني انا نقولوا احنا ميساج نتاعي رسالتي هو نحاول نطلع شي شويه فك النيفو كولتوريل شويه معناها اترافير سا
1: اترافير لا ميوزيك شنو حلو النيفو حسب رايك انت؟
0: النيفو متوسط برشا في تونس راهو حاليا الحقيقه نتاع ربي النيفو متوسط ياسر ما يشوف كان انا وغيري
1: انت كيفاش تقيس معيار النيفو الثقافي في تونس باش تعرفوا متوسط هابط مرتفع شنو هي؟
0: والله تعرف شنو المعيار الساعة هو شنو الساعة الموسيقى اللي نسمعوها شو ما اللي فيستيفال اللي عنا عمال غزمو
1: يعني إنسان يسمع أوبرا راهو ذوق راتي وإنسان يسمع ما يسمعش أوبرا ما نذوقه من بيه عليه
0: خنجيبك
1: شكرا استاذ
0: في العكر
1: حبيبي لا ما مش جملة
0: هاي من سيلف ما لغزمو عنا فيستيفال واحد متاع ميزيك سامفونيك في تونس اللي هو الجمع اللي هو زادا اللي هو الوحيد اللي قاعد يعني السفخة معناها كل عام باش ينجم يعمل فيستيفال كلاس معناها بالكاليتي هذيك دونك انا ماذا بيه يزيدوا اكثر ماذا بيه الفيستيفال الجمع يكون عنده اشعاع اوروبي عنده اشعاع عالمي على خاطر فيه كل شيء فيه الجم فيه الكوليزي هذاك فيه كل مقومات النجاح عندنا الفستيفال هذاك دو كان الدوري اي دوري انا نحاول مثلا لجروب هذوما تعرف في بالك في تونس هيك حاجه ما تعرفيهاش انت اللي فما دي جروب انورم معناها برشا عدد نتاع موسيقيين وعازفين سي دي جروب عرفت باند اوكي المشكله ملقاوش الحظوظ نتاعهم في تونس خاطر ما فماش بلاتفورم ما فماش حاجه ما فماش مثلا يعني منصه كل واحد
1: داعمه للمجموعات هذه
0: تعطيهم الفرصه الاولى خاطر سينو يلزم يستنى باش يعمل 1 مليون دو فيو في اليوتيوب باش يتعادى معناش
1: لابيل معناها نتاع حسين ما جاوبنيش على سؤالي في ما كيفاش تقيس معيار يعني
0: الضوط
1: انت قاعد تراوغ فيا مش تجاوب فيا
0: ليه قاعد نجاوب فيك والله
1: يراوغتني انا بالنسبه لي ان شاء الله بالتوفيق ليك بغض النظر على مستوى الموسيقات هي راهو كل واحد ذوقه في الموسيقى ثم اللي يسمع الموسيقى الكلاسيكيه وثم اللي يسمع المزود وثم اللي يسمع الطربي وغيره وكل الناس معناها عندها اختياراتها. الحاجة

0: باين الناس تخدم على روحها. انت تبارك الله عليك قاعد تخدم, قاعد تنور في تونس, موجود في في في الدوره الرابعه من جائزه التميز الاورومتوسطي هذه اوسكار المتوسط, وهذه حاجه تفرحنا. فنقول لك ان شاء الله, ان شاء الله بالتوفيق حسين, وان شاء الله تكون بحذر على شيء كي ترجع من جولتك الاوروبيه.
1: عايشه ان شاء الله, ان شاء الله يا رب تسمعوا لي كان البيه, ان شاء الله تسمعوا لي كان الخير
0: ان شاء الله. نحن نسمعوا لك الخير, نكلموك ونحبوا نعرفوا بالحاجات اللي تعمل فيها لهنا في كورنيش موزايكا فيه, ان شاء الله بالتوفيق. شكرا حسين الدوس, كورنيش موزايكا فيه متواصله بعد شويه. الفنانه التونسيه الدره فورتي بتكون ضيفتنا. كورنيش مرسي نجمه من 7 لتسهم تحليل. موعدكم مع سهرة استثنائية الأحد 30 أوت في فولامور جمارت مع نجمة تونس الأولى لا ديفا أمينة فاخر. وأنا غني لحبك أنا وغني. ودي جي باش في ميموريز. لا ديفا أمينة فاخر أكومباني دو لا تروب رياض بودينار الأحد 30 أوت في فولامور جمارت. اتسكر تلقاهم مع رنسكرتي بونتين وابليكاسيون إيجا أو على 22 09 09 09. لا ديفا أمينة فاخر الأحد 30 أوت في فولامور جمارت بمساهمة موزايك فام. وين ماشي كتير يا

0: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج الأحد 6 سبتمبر احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني. ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني. لو بوبليك دو كارتاج شانت ليلة انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيشوا الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج غني من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
1: جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر استيبي بونك وموزايكا فام.
0: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: مستمعي موزايكا فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين يؤكد اليوم الجمعة أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من الغد السبت، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات سيتم ضخها بمحطات التزود بالوقود بداية من هذه الليلة، وهو من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين. وقال بتين في تصريح لوكالة تنسفق الأنباء أن المحروقات متوفرة ولا توجد إشكاليات على مستوى المخزونات، مبينا أن شحنة من المحروقات وصلت إلى بنزرت وهي بصدد تفريغ حمولتها، فيما تتوفر كميات أخرى بمخازن الشركة في رادس وصخيرة إلى جانب شحنة أخرى قيد التورين. عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 يبلغ إلى غاية العشرين من أوت الجاري نحو 1,115,000 تلميذ، أي ما يمثل 53% من مجموعة التلاميذ وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول متابعة عملية التسجيل المدرسي. وأفادت المعطيات بأن عدد التلاميذ الذين قاموا بدفع معاليم الترسيم بلغ إلى غاية التاريخ نفسه حوالي 1,020,000 تلميذ، أي ما يمثل 49% من مجموعة التلاميذ. وكانت وزارة التربية قد أطلقت نهاية شهر جويلية بوابة الحياة المدرسية في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد. في أخبار العالم، يبدو أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ستعيش نوعا من المراوحة لما يبعد الانتخابات الإسرائيلية التي ستجرى في أواخر أكتوبر المقبل وفق ما كده مصدر لبناني رفيع لقناة الجزيرة. فقد تحدث المسؤول عن التعمد إسرائيلي لإضاعة الوقت وعدم إحراز أي تقدم والسعي إلى تحقيق مكاسب ميدانية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وربط هذا السلوك بالانتخابات البرلمانية وأيضا بانتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في شهر نوفمبر القادم. استشهد 3 فلسطينيين اليوم الجمعة جراء قصف جوي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة حرس السعادة في مدينة جنين شمالية ظفر غربي المحتلة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد القيادي في كتائب القسام قيس البيطاوي واثنين من مرافقيه في القصف الذي استهدف منطقة حرس السعادة غربي مخيم جنين. بعد ازدياد مخاوفهم من المطامع الأمريكية في أراضيهم المستقلة والمعتمدة على ذاتها، يتجه الناخبون في جزيرة إيزلندا شمال المحيط الأطلسي غدا السبت للمشاركة في استفتاء وطني لتقرير ما إذا كانوا سيستأنفون المحادثات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. منبع القلق كان عندما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في الحصول على قطعة من الجليد باردة وسيئة الموقع، رغم أنه كان يشير إلى جزيرة غرينلاند. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع شاكر ومروان في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

0: 28 سنة يعود النجم العربي باهي سلطان على مسرح قرطاج، وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم جيكا إيفانتس و 3G انترتينمنت. تباع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة، المسرح الأثري بقرطاج، وعلى موقع الإلكتروني تسكيرتي.ان برعاية 3G جروب، هوفر، جولدن كارتاج، إيجيبت إير، ديكليك، لافيشيت، أوميجا بوب جروب، قناة التاسعة، وموزايكا فام.
1: كورنيش، مازلنا شمعة من 7 لـ 9 تحليل.

0: كورنيش موزيك اف ام 8:16 دقيقة كالعادة. كل مرة نحاول نشجعوا الناس اللي تخرج كتب تخرج روايات. سعداء باستقبالها سارة سباعي كاتبة. سارة مساء الخير. مرحبا بك.
1: مرحبا
0: بك. شكرا لك انك تكون معنا في مرحبا بك. شكرا لك انك تكون معنا في كورنيش موزيك اف ام. رواية أعدك سأتخطى وليس بوعد رجل، هذا الكتاب الجديد. انا شدني العنوان، ما نعرفش علاش، او العنوان الثاني وليس بوعد رجل، شنو المقصود
1: من بالنسبة للعنوان؟ هو ذاك ما أعدك بما تحمل مباشرة من قوة ومواجهة وتحدي وتخطي، بما أنه غاية ملحة ومطلب ملح للفتيات في هذه الآونة الأخيرة، فكان عنوانا تجاريا ومتعمدا مني.
0: مستفز.
1: مستفز على الشيء صحيح.
0: ليس بوعد رجل، ليش من وعود الرجال مش صادقة؟
1: هو ليس بوعد رجل، وتعمدت لأن أقول ليس بوعد رجل وليس ولكن ليس بوعد رجال. قلت ليس بوعد رجل لأن قصتي هي تقوم على هذا الرجل الواحد في الرواية البطل الذي لم يفي بوعوده، ولكن ككاتبة ومعتها ليس قصة تحدي مع الرجال عامة، ذلك أني أكتب الآن رواية ثانية وهي على لسان رجل وتشكو جرح رجل.
0: هاي بيش ثم على الأقل المساواة في كتابة الروايات. هو من جنس الروايات النفسية الاجتماعية هذا الكتابة والرواية الجديدة؟
1: صحيح، هي تنتمي إلى الروايات النفسية الدرامية التي تحمل طابعا رومانسيا واجتماعيا في آن. والكثير قال بأن هذه الرواية ربما قد تنحاز للحوارات التأملية أو البوح، وهذا لا يسقط عنها صفتها الروائية، ذلك أن روايات كثيرة قامت على نفس المسار وتأملات شذرات الرسائل، بالتالي ما طالما هناك حبكة قائمة وخيط ناظم فهي تنتمي إلى صنف الرواية.
0: ممتاز أنه تكون تنتمي إلى صنف الرواية والرواية النفسية، لأنه هذا الجنس من الروايات هو الأكثر ربما، مانيش بنعطي فيه إحصائيات لكن عليه إقبال ربما أكثر الروايات النفسية.
1: صحيح، كان هذا الاختيار في هذه الرواية متعمدا، وتعمدت أيضا اعتماد الذات والضمير المتكلم. كانت البطلة تروي قصتها وكأنها تناشد جميع الفتيات عبر هذه الأناء، وربما هو اختيار متعمد مني لكي تتماهى كل فتاة تقرأ مع فصول الرواية. فهذه الرواية تنقسم إلى 4 فصول: لذة البداية، لذة مرارة الفقد، لذة الحنين، ولذة التخطي. لذلك هذه الأناء ضمير المتكلم يجعل كل من يقرأ يتماهى مع الشعور.
0: في الكتاب ثم كلمة تعودت برشا، العلاقات غير المتكافئة ديما تعود فيها
1: ربما.
0: بمعنى شنو حبيت توصلوا من خلال العلاقات الغير المتكافئة؟
1: علاقات غير المتكافئة لأن هذه العلاقة بالذات في الرواية قامت على أحلام كبيرة، وفجأة صارت وجها لوجها أمام خذلان مرير. فلذلك هنا أرى أن هذه العلاقات فعلا غير متكافئة، ربما من شدة التوقعات العالية التي رسمتها البطلة في بداية القصة، ربما الأحلام، ربما الوعود التي جعلتها تطير على بساط من الأحلام الوردية، ومثل تتفاجأ بسيرورة من الكذب منذ البداية، خداع، خذلان، ما يجعلها تعيش الاكتئاب ومرات الفقد التي ستكون موجودة في تفاصيل الرواية.
0: للناس اللي تحب تقرأ الرواية موجودة في دار أبا جدية للنشر، اللي يحبوا يطلعوا على الرواية يعرفوا تفاصيلها. سارة سباعي نحيوك برشا، إن شاء الله بالتوفيق في هذه الرواية البكر. الرواية الأولى ليك، وإن شاء الله تليها روايات أخرى. إن شاء الله بالتوفيق ليك. شكرا لك على حضورك معنا في كورنيش موزيك فيه. بعد شوية الدرة الفورتي ضيفتنا في كورنيش، خذوا معنا، راجعين بعد الفاصل. كورنيش من 7 للتسعة تحليل.

0: منظم ويدتية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس، حفل فني زخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
1: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
0: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
1: أخذني
2: اشتقت كتير لجمهور تونس، جمهور قرطاج. يارا
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونري درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج او دي في بلوس ديجيتس نسمه جديده وموزايك اف ام.

0: الفرتي يا الله درب يسمح لي الغنية.
1: اي كلمات والحان وتوزيع يسام الحميدي.
0: عرفت اللي مهما صار ديما لينا رب كبير.
1: وي
0: قداش مهم الكلمة في اختيار معناها في اختيار الكلمات، قداش تاخذ وقتك انت باش تختار غنية او الغنية ما عندها سنوات.
1: اي 2006 2007
0: رغم هذا عايشة وكلماتها محلاها. تاخذ برشا وقت في اختيار الكلمة.
1: اي ناخذ برشا وقت في اختيار الكلمة وفي اختيار اللحن. ما نحبش غنية تكون ظرفية يعني نتاع سنة وتمشي على روح. نحب كيما هكا تتعدى عوام نقعد ديما نسمعها وتعجبني، بالرغم نعرف اللي تقنيات صوتية تختلف معناها في التسجيل، لكن نحب اللي الكلمة تكون كلمة مزيانة
0: راسخة
1: بالضبط.
0: ايه وش دري الغنية حسام هكا في تجربة في علاقة بتجربة ذاتية، ولا الكلمات عجبتك فقلت نغنيها؟
1: والله يشوف هي مش هو أنا نتبنى الكلام، لكن نتصور اللي كل إنسان فينا معناها سواء كانت ذقت به الدنيا ولا ما ذقتش في الأخر بش يرجع الربي، ورجوع الربي هو اللي يعطيك الراحة النفسانية ويعطيك بش نجم تواصل الحياة والأمل الغدوة. دونك على هذيك حبيتها مسني برشا كلامها وقتها أول ما سمعتها طول الحق خديتها.
0: وذولي معاش سهل اليوم باش تلقى الكلمة اللي تقعد راسخة وتقعد عيش معك سنوات. في عصر اليوم الناس تسعى فيه إلى الكلمات السريعة، للكلمات اللي ساعات ما عندهاش المعنى اللي كنا نسمع فيه تو.
1: اي
0: تقاوم انت قاعدة؟
1: نحاول قاعدة نقاوم بما أتيت كيف يقولوا من جهد ومن صبر. والله مش سهلة رأي الحكاية، يعني تشوف ساعات كلمة أتفهم التفاهة وتعمل دي مليون دو فيو وتبدأ أنت غنية تعب عليها وكل شيء تعمل لك شوية هكا نمبر دو فيو، معناها تقول احنا وين توا وين وصلنا. معناها ناس وليت راهي تكتب بالإي آي تقول لك الموضوع ولا ويلحنوا بالإي آي، لكن الحمد لله نقدر أني نميز يعني بين كتيبة الشاعر وكتيبة الإي آي، نحاول أني نقدر نميز زيدا خاطر ساعات تتعدى مواضيع تقعد به
0: ضد أنه يكون الإي آي اليوم موجود في عالم الموسيقى والغناء.
1: لا مانيش ضد، بالعكس يعاون برشا ويسهل الخدمة، لكن مش هو الأساس على خاطر الامبخانت متاع الإنسان البشري مهمة. معناها أبخيتو معناها فما حاجات الإبداع راهو ما يتخلقش من ماكينة، الإبداع ما يتخلقش من تقنيات. معناها ينجموا يعاونونا يحسنونا في الخدمة استشارات تاخذ فكرة، لكن العنصر البشري مهم معناها في كل شيء الحق.
0: ونحن نحضروا في الحوار متاعك 25 سنة من الخبرة ولا الحضور
1: والعمر زيد
0: خلينا من العمر أنا نحكي على 25 سنة في المجال الفني.
1: بضحكوا لعبوي
0: أنا استغربت
1: عليه.
0: لا استغربت في الجانب الإيجابي، قلت 25 سنة دور الفورتي موجودة في هذا المجال
1: الحمد لله.
0: أنت هذا الرقم كي تسمعه وين يهزك؟
1: يهزني البدايات، يهزني من كنت نحارب باش أني نظهر باش أني نعرف بصوتي وباسمي. الحمد لله ما زلت بنفس الحب للفن وللموسيقى نفس الغرام، على خاطر بقدر ما أني اعتليت مسارح وفما ناس تحبني والحمد لله والأمن بي، وبقدر ما أني عملت إنتاج خاص ديما نظرتي للفن نظرة الهاوية وحبي ليه ديما كالرشفة اللي قبل ما نطلع للمسرح يقعدوا بيهتين فيا. والله حتى ولدي لتو يقول يا أخي قل لي لتو لستنست قل سبحان الله يا سلمان قبل ما نطلع نغني ديما نبدأ خايفة.
0: يما اليوم قيمة فنية فما خبرة فما تكوين ساعة موسيقي.
1: أي أكيد.
0: 25 سنة وفي عمر الفنان هو محطة يظهر لي نحو أكثر نضج باستراتيجيات جديدة. أنت في هذا اليوم درة بعد 25 سنة من العمل والوجود؟
1: الحمد لله نجم نقول موجود. الخبرة والحمد لله ديما نكتسبها معناها لليوم الغدوة بعد الغدوة، معناها الإنسان يقعد ديما الآخر نهار في حيط ويتعلم. النجاحات فما أغاني إذا باش نقيمهم بالأغاني فما أغاني مست الناس، وفما إلى يومنا هذا حتى غنية مثلا ما وصلتش بويسك احنا ولينا للأسف معناها في العهد متاع الأرقام يقولك بالأرقام، لكن تلقى لي كومنتير يقولك غريب أغنية كيما هكا ما وصلتش أغنية كيما هكا ما ضربتش. دونك نحس اللي 25 سنة تعبت فيهم حققت برشا أحلام وصلت لبرشا مسارح ما معناها كنت ما نتصورش أني نوصلهم برشا مسارح وحتى قبل راهو عتليت روح كارتاج، لكن مش وحدي أكيد. كارتاج كان حلم معناها ولا يزال حلما حتى وكان نعتليه وحدي، يقعد ديما كارتاج على خاطر اعتليه العظماء ما نحكيوش على توا
0: اعتلاهم التفاهز.
1: ماني نحاول ديما نخزر للكوتي الباهي نتاع الامور. معناها انا كيما قلت لك ديما نخمم قعدت نوستالجيك انا نتذكر الحاجات الباهيه وديما تقعد الحاجات الراسخه في مخي هذيك الحاجات الباهيه. دونك الحمد لله 25 سنه عملت فيهم برشا حاجات وما زلت بحول الله باش نعمل برشا حاجات.
0: كي تقولي حلم معناها مساله ما زلت بعيده في تخطيطك لها كارتاج او قاعده تبني لها او قاعده تخط لها؟
1: قاعده نبني لها مش بعيده لكن قاعده نبني لها. هو شوف راهو اذا باش نحطه اذا باش نعتليك مركح مسرح كرتاج اغاني غيري كيما برشا فنانين عرب جاي وغنوا وما نحكيش على التوينس ربيعينهم لكن خليني نقول على عرب. وانا معناها نقدر اني نقيم الاصوات معناها ابخيتو لكن النجم نعتليه وعن جداره قادرة معناها لكن نحب اني نعمل الغنية الهيت هي اللي باش تخلي الاغاني الباقي اللي عندي هما اللي يرجعوا يسمعوهم العباد ويرجعوا يقولوا يا تيان او عندها برشا حاجات باهين. فهمت؟
0: وال25 سنة تبنيو على الموهبة والاستاذية في الموسيقى والعلوم الموسيقية. قديش التكوين مهم كان بالنسبة لك انت في كاريرك؟
1: مهم على الاخر. ما نجمش ندخل المجال وانا ما يكونش تخصص متاعي في سواء كان بشي اثر لي في اختياراتي في معاملاتي. فما مستوى معين ما تنجمش تهبط عليه راه تحب ولا تكره كي تكون اكاديمي. حتى نظرة الناس ليك معنى حتى كي تعطي رايك رايك ما يكونش من فراغ. معنى رايك كي تعطيه تكون انت متمكن من المعلومة اللي قاعد تعطي فيها. دونك انا هذي نصيحة نقولها للجيل الناشئ الكل اذا تحب اي ميدان مهما كان الميدان تخصص فيه ويحب هذا يكون عندك فيه شهاد باش كي تبدا تحكي عليه ولا حتى تحب تطوره تعرف شو قاعد تعمل وتعرف شو قاعد تقول.
0: ويخليك اصعب في اختياراتك الغنائية زاد.
1: اي وحتى في تعاملاتك راه
0: يعني
1: فما حاجات ما تسمحهمش لروحك احتراما في ذاتك واحترام في الناس والدكاترة اللي قراتك احترام فك المؤسسة اللي انت مشيت لها ودخلت لها اسخت ماما. معناها حتى في المعاملات يخليك سيلكتيف.
0: شنو اللي ما تسمحش به دور الفورتي فنيا؟
1: الابتذال بصراحة. النجم نعمل مثلا اغاني جريئة تمس وإلا تنقد حاجة معينة.

0: معينة في المجتمع. أي لكن ما تخدش الحياة ديما. أنا نقولها فما كلمات راهو معناها ما تعودناش في ديارنا احنا في تونس نقولهم. دونك ما تلقانيش أنا مثلا نعمل عمل فني مبتذل بصراحة.
1: على مستوى الكلمة نحكي
0: الكلمة. أي أكيد.
1: حكيت المعاملات أنت.
0: المعاملات لينا معاملاتي بروفيسيونيلية.

0: نخدم في كلمات وألحان. لا بالعكس, يمكن النجم نعمل أغاني درامية ياسر وننجح فيهم كان مش نحط حياتي قدامي. أما لا, الموضوع عجبني واللحن ياسر مسني وحسيتها أوريجينال. معناها نحس نحب الحاجة الأوريجينال, معناها حاجة ما تعودش أني نسمعها سورتو في الموسيقى في تونس.
1: أنت بالأول من اللي عرض عليك الغناء من أول ما سمعتها قلت هذه
0: بعثها لي. سمعت المرة الأولى, عودت سمعت المرة الثانية للتأكيد, وبعد قلت له زياد سيبان رو باش نخذ
1: شسمعها. بعد شوية قدوا معنا في الاستماع درة الفورتي ضيفتي في كورنيش موسيقى فهمة.
2: لا بدنا نروح لا ديفا هيفا وهبي بتونس. تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكلاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
3: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب.
2: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين بمساهمة موزايك اف ام.
4: كورنيش من السبعة للتسعة تحليل.

0: سي الدرة الفورتي ضيفتنا في كورنيش موزايك اف ام فرق ربي حلوه الغنايه مسخمه الغنايه
1: مسخمه
0: لحن شرقي تو نستو
1: الايقاف الزيني لك انا اللحن
0: الشرقي
1: اي
0: هزيته انت لانه يتونس
1: اي
0: اي هذا الانتاج فرح قلبي ثم بعدها انتاجات اخرى ترى مش سهل ولا محل الانتاج الاغنيه نعرف خاصه وقت اللي لازم يكون انسان او الفنان وراه مكينه كامله للانتاج

0: انتاج اغنيه واختيارها مش بسهل الفنان، لكن هذه البدايه ثم انتاجات اخرى ان شاء الله في الطريق
1: بحول الله. اي اي قاعده نسمع في برشا غنيات وبحول الله ان شاء الله بعد السيزون تاع الصيف اللي هي ساي بريسكو فات دونك باش يكون فما انتاج.
0: تجي تقول اغنيه الصيف هذه زاده
1: الاغنيه الفرق قلبي اي بون
0: ايقاعا و
1: هو كنا احنا ازيتي بين ان باش نغنيوها تكون سوفت والا ايقاعيه فهمت اي قعدنا بعد قلنا خلينا مثالش نمشيو بالايقاع ليه والله ما نعرفش انا ما نخممش ياسر غنيه الصيف وغنيه الشتاء بقدر ما اني نقول اذا حاجه عجبتني خليها تهبط وكذا.
0: يعني انت ماكش من ماكش تحط روحك في دي كاتيجوري هذه غنيه الصيف هذه غنيه الشتاء نسعى اني نغني اللون هذا ولا اللون
1: لا
0: هذا
1: لا.
0: منفتحه على كل الالوان
1: منفتحه وسوب الفتاعهم على الاخر برغم نظهر صعيبه ما فهمتش علاش يقولوا لي تظهر ياسر صعيبة لا كي تعجبني غنية ما نجمش ياسر نخليها عندي معناها نحب نفرح بها الناس اللي تحبني.
0: شاء الله مبروك الأغنية الجديدة كنت موجودة في بعض المهرجانات زي كيف كيف شنو المهرجانات جابس
1: كنت في اختتام مهرجان جابس وكنت في
0: تبار
1: تبار ودندل
0: اختيار منك ولا اختيار منك تكون موجودة في 3-4 مهرجانات عندك
1: اختيار بالعكس هو إدارة الأعمال مدام ألفة بواب هي اللي معناها هذاك اللي موجود السنة كل عام وقسمه
0: تستحق أكثر كدور الفوز
1: هو راهو إذا باش نحكيه على نستحق برش حاجات باهية
0: فرغوا قلبنا مش بالغنية فرغوا قلبنا
1: فما منعرفش حاجات تتجاوزني بتاتخ منعرفش
0: احنا حكينا بدينا الحوار بقيمتك الفنية بخبرتك 25 سنة بزادة كيف تكوينك الموسيقي فدور الفورتي تستحق تكون موجودة في أكثر من مهرجان
1: نستحق باش نكون موجودة في أكبر المسارح العربية قادرة أني باش نرفع راية بلادي سواء كان تونس ولا خارج حدود الوطن
0: يعني الموهبة والتكوين والخبرة ما مش كافين اليوم باش واحد يكون عنده مكانة في الساحة الفنية
1: لا
0: مالا
1: لازم ديما شكون يدز معاك وحدك كأختيست لا
0: بمعنى شركة انتاج كبيرة
1: شركة انتاج وإلا ناس تأمن بيك مش تأمن بيك انت أختيستيك ما يعرفوا اللي هما باش يدخلوا منك برشا فلوس.
0: أنا كان واحد من التصريحاتك شدني برشا اللي قلت فيه أنا أنتمي لميدان لا أنتمي له
1: يعني مش معناها ما فسرت أنا وقتها راهو في
0: يعني المنوع ديما يقعد التصريح هذا يتعاود بمعنى أنك أيه. تنتمي لميدان وميدان عندك فيه كل المؤهلات ولا تنتمي له
1: بون هو وقتها أنا كي قلت على أساس أنه معناها كي عشت حالة الوفاة الأمي وبابا وخوي الله يرحمهم تعيش وترحم ما لقيتش معناها دي زاختيست وقفوا معايا باش نقول لي هذو مصحابي وسندي ومحليهم وأحنا صحاب على معناها طيلة الكارير هذا الكل أبار بيان سيغ فما بعض الأسامي أكيد هما يعرفوا رواحهم من غير ما نقعد نسميهم اللي لقيتهم لكن الأغلبية غير موجودين دونك أنا هوني قيمت برشا علاقات وقيمت الميدان اللي أنا ننتمي له وقيمت برشا حتى في الدنيا كانت هي الموت راهو تخليك تراجع ياسر دفاترك وحياتك وكل شيء دونك صفيت وعرفت اللي أنا بالحق أنتمي إلى ميدان لا أنتمي له
0: تراودك
1: يعني
0: فكرة
1: زملاء فقط
0: تراودك فكرة الهجرة
1: والله ما كنتش لكن أي
0: شو اللي عزز الفكرة أكثر
1: برشا حاجات تلقى روحك في بلاصة ما نحكيش على البلاد راهو نحكي ثقافيا وفنيا ما بالحق راهو شوف هو حتى طاقيا خلينا احنا نحكيه علم الطاقة وانت عندك به دراية كبيرة كي تبدأ طاقتك أكبر من طاقة الإنسان اللي معاك ولا الناس اللي تتعامل معاهم ما تنجمش ما ينجموش هما يتعاملوا معاك تقول انت فجأة يبعدوا من الحياة علاش على خطر انت طاقتك اكبر برشا من طاقتهم كيما نقولوا احنا بمثال متاعنا التونسي لحمة اكبر من فمك ما تنجمش تتعامل راهو مع ناس للأسف يغزروا لخشامهم معناها يلزم فغيما انت تقيم راهو وتعرفش عندك ماتير وتعرفش عندك أبخيتو أنا معناها قريت ماستر إدارة وتسويق أعمال فنية لكن ما كملتهاش معناها إذا نشوف المقاومات وإذا نشوف كل شيء نلقى الكل موجود لكن هني قلت لك يلزم شكون يأمن يعرف اللي هو بشي داخل منك فلوسة خاطر توا يحسر قبل كانوا كي أمنوا بالصوت وبالفنانة ذيك كانوا يعاونوه توا ليه يعرف إسكو بشي داخل منك فلوس ولا لا دونك أنا ما زلت ما لقيتش الإنسان أو الإنسانة اللي بشتاقف مع دورة الفورتي واحدي بصراحة منيش قادرة لكن إذا لقيت البر علاش لا
0: اليوم نوصلوا لها
1: انه وصلوا لها يقبل كنت رافضتها مالوغوزمون
0: بلاستي خارج تونس
1: فنيا اي
0: فنيا لا نحكي فنيا
1: فنيا بلاستي خارج تونس اي
0: بكل انتاجاتي وبكل ما وي. عندي وي. من
1: والناس اللي يقولوا درا ما عندهاش انتاج لا بالعكس ادخلوا عشان يوتيوب تو تعرفوا اغاني درا الفورتي لكن الاذاعات والتلفزيون ماهيش قادر تعدي بالحق خليني اقولها ما نمشيش انا ما نمشيش ما نعطيش فلوس انا باش البرودوي نتاعي يتعدى
0: ما مش كل إذاعة تاخذ فلوس راهو
1: لا لا راهو شوف انا مش ديما نحكي عن جهل راهو فما كونترا يتعمل كانك باش تبيع دبوزه حليب خلينا نقول
0: الميت
1: يعني باش تبيع اي برودوي دونك فما مونطون تصحح عليه هو اللي تدفع باش يعملوا متركاش يمكن فنانين ما يعملوهمش لكن الشركات اللي وراهم اداره الاعمال اللي وراها هي هما اللي يقولوا يكونوا في الواجهه وهما اللي يقوموا بالشيء هذا انا ما عنديش شكون يقوم بالحكايه هذه
0: طبعا الناس اليوم تخدم على الديجيتال درا ما عادش تستنى
1: نخدم على الديجيتال لكن كيف كيف حتى الديجيتال مش وحدي انا باش نقدر نوصل لي باج نتاعي بالقدايره وفما نواميس كبيره يعرفوها العباد توا ولا يفهموا ما شاء الله انا نشوف الجينيراسيون تاع ولدي ولدي كيفاش يفهموا كيفاش انت من كليك يمشي في بالك حليت حاجه معينه فيلم فيديو باش تفرج فيه الكليك هذاك يمشي للارتيست هذاك معناها كل شيء ولا تويكه محسوب راهو نلقاو دي مليون دو فيو في 24 اور راهو حتى اي احنا قداش من مليون في تونس معناها خلينا نكونوا احنا لوجيك والفنان هذاك انت تعرفه مليح وتعرف شنو هي نجاحاته وتعرف شنو هي امكانياته راهو دي مليون دو فيو في 24 اور محطوط عليها ياسر فلوس مش محطوط عليها ياسر نجاح فني ولا اسم كبير
0: هي نجاحات مزيفه درا الفورتي بعض الفنانين
1: فما اي برشا نجاحات مزيفه اي وبرشا بهرج وبرشا اسامي قاعده تتعطاها كيكه معناها رقم واحد ورقم يندر شنين فما حتى حد رقم اثنين
0: كلها رقم
1: واحد عرفتك اللي يجري جاي الاخر احنا الكل تبارك الله يجيو لولانيين ما شاء الله لقب ديفا نسمعوا فيه بختو معناها مشارقه وتوينسه والعبد الكل دونك ربي يعين الناس الكل
0: ما تطلقش على نفسك لقب
1: لا اطلق عليا كان لقب درا الفورتي اللقب متاعي فورتي اعتز به واتشرف به
0: ويكفي
1: ويكفي
0: وبرشا توفيق ليك دور الفورتي ان شاء الله مبروك عليك الغناء
1: ما نحبش بربي الناس يقولوا كل ما تجي للراديو
0: كينا جديد
1: راهي تحكي كان على حكايه لا نحكي انا انسانه متصالحه مع نفسي نحكي الموجود لا ازيف الحقائق لاني ما عنديش مصلحه بحتى انسان دونك نحكي الحاجه كيف ما هي
0: وهذا المطلوب
1: اي فوالا
0: فرغت قلبك وفرغت قلبك في الغنايه زاد كيف كيف
1: هو قلبي معبي كان ترى قديش قلبي معبي على الوضع اللي قاعدين نعيشوا فيه دا قلت هي لقبيليك في الكوليس قلت لك راهو جيت اكيد حب فيكم واحتراما فيكم والاعداد زاد اللي نحييهم لكن ما عندي حتى نفسيه اني باش نكون موجوده امام مسطح ونحكي على الفن وضع بلادي متعبني وضع بلادي مرضني والله العظيم فما مشاهد نشوف فيها على الفيسبوك بالرغم نحاول اني نتغاضى كل فيديو تحاول تجيب لي احباط لكن توجع تعبنا من اننا نجري على السميد على الفارين على الزبده على التو على الماء معناها يقولوا لي اشرب ماء سبيله مطين هابط قداش باش تصفيه القله وقداش باش يصفيه الفلتر هذا كان توجد كان ماهوش مقطوع حال بلادي وجعني ومرضني دونك ما فهمتش انا تو علاش قلت لك على يفرغ قلبي
0: لانك وصلتي لمرحله انه حتى رغبه في الغناء ما عادش عندك
1: والله تويكه في لحمي تقشعر والله العظيم انا نحكي بروحي مانيش نحكي بفكري نحكي بقلبي حال تونس متعبني والله وين ماشيين ما نعرفش شنية الأمل اللي باش نبعثه في ولدي وفي الصغار علاش باش نقول له اقعد انا هنية وتو غدوة خير بحول الله انا كلمتي ديما غدوة خير ديما نحكي نقول غدوة خير بحول الله اما كيفاش باش نحاول نقنعه اللي غدوة خير بالحق وهو البارح شافني شد الصف على دبوستين ماق في المونوبري وفي الاخر ما نلقاش
0: وهذا هذا الواقع وهذه الحقيقه حيك على شجاعتك
1: تركوتي
0: تكسح عشان مبروك عليك الغناء
1: كيف
0: نورتي في كورنيش
1: مزيكا
0: عفوا شكرا لكم لكل الناس الكل مروه في الاخراج طارق في الاخراج الرقمي ليندا محمد ياشندول ساره بوكوش تحياتي لكم تقابلوا كين العاده في نفس الموعد نهار الاثنين من 7 ل 8 في كورنيش

0: برمجة شتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور. العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماك العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: كاليبسو Dimanche 30 août, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le dimanche 30 août.
0: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

مستمعي موزيكا فام، أسعد الله أوقاتكم الجديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الشركة التونسية كهرباء الغاز تعلم أنه في إطار الحفاظ على السلامة وديمومة منظومتها الكهربائية، فقد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الجمعة خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 9 ليلا ومنتصف الليل وعلى فترات متقطعة حسب ما تمليه وضعية الشبكة. وسيشمل هذا الإجراء الجهات التالية: جهة الوسط سيدي بوعلي، القلعة الكبيرة، الرياض، أولاد عاشور، جمال، قصر هلال، صيادة، زاوية، قنتشب، حجلة، نصر الله، منزل المهيري، سبيبة، البقالة، شربان، الجيش، السواسي، منزل كامل، المخنين، الشابخ، زامة سلول 3، أولاد الشامخ، شتوين، وحجر، السحلين، مساكن، مفيدة، هريلة، مفيشة، كركر، العلاوة، نعم. جهة تونس الكبرى: حلق الواد، بن عروس، مجرين، سيدي فرجة، الزهرة، حمام الأنف، المروج، الكرم، برج السدرية، البحيرة، حدائق المنزل، برج طويل، صنهاجة، جديدة، منوبة، عين زغوان، النصر، سكرة، المدينة الجديدة. جهة صفاقس: المحرس، عقارب، العمر، أتينا، صفاقس الغربية، صفاقس المدينة، جبنيانة، الحنشة، منزل شاكر، صفاقس الجنوبية، ساقيت الزيتة، ساقيت الدائر، بيرالي. ولاية بن زرت: جرزونة، غزالة، منزل بورقيبة، تينجا، منزل عبد الرحمن، الزوينة، عزة، غار الملح، وتيك، سجنان، ختمين، ماطر، منزل جميل، والمتلين. جلسة أعمال انعقدت اليوم الجمعة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خصصت لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بالعودة الجامعية 2026-2027 والوقوف على مدى جاهزية مختلف المؤسسات البحثية والتعليمية. كما تناولت الجلسة التي أشرف عليها وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد متابعة مختلف الإجراءات المتعلقة بالخدمات الجامعية بما يضمن حسن استقبال الطلبة ومختلف مكونات الأسرة الجامعية وتوفير الظروف المائية ملائمة لفائدتهم حسب بلاغ للوزارة اليوم. كما تعرضت الجلسة إلى مدى جاهزية دواوين الخدمات الجامعية بمختلف الجهات وخاصة فيما يتعلق بخدمات السكن والإطعام والنقل والإحاطة الاجتماعية والصحية، مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل على تحسين جودة هذه الخدمات والارتقاء بظروف الإقامة والحياة الجامعية. في أخبار العالم، إسبانيا تطلب اليوم الجمعة مساعدة من وكالة حماية الحدود الأوروبية فرونتكس في التعامل مع المهاجرين بجيبي سبتة الواقع في شمال أفريقيا، وذلك بعد مرور ما يقرب من شهر على اندفاع عشرات الآلاف عبر الحدود من المغرب. وتقول السلطات إن ما بين 5,000 و8,000 شخص لا يزالون في سبتة بعد أن عبر ما لا يقل عن 72,000 شخص من المغرب في 30 من جوليو الماضي في توافد قتل فيه 82 مهاجرا على الجانب الإسباني من الحدود، وأكد المغرب 14 وفاة أخرى. هيئة إدارة الكوارث في نيبال ترفع بشكل كبير حصيلة المفقودين الجمعة لتصل إلى 1924 شخصا، وذلك بعد يومين من الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة 579 شخصا على الأقل في البلاد. ويشمل عدد المفقودين 933 عاملا في مشاريع الطاقة المقامة على الأنهار و517 سائحا أجنبيا وفقا للهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع مالك العوني وعدنان بن عطية في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

0: Mosaïque FM. Non-stop music.
1: Happy Hour, الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل، مالك العوني، موزاي كفام.

9 دقائق على موزايك كفام مع سلامة. مرحبا، شكرا لكم على اختيار إذاعتنا. إن شاء الله نهاية أسبوع موافقة للناس الكل. اليوم الجمعة 28 أوت 2026، آخر ويكاند في الصيفية. بون الصيفية الإدارية أنتوكا مسيف مثل متوز كيل باغي لأيامات الجاية، كل سوا دنيا سخونة. وبيان سور إن شاء الله نهار 1 سبتمبر تبدأ البرمجة الشتوية على موزايك كفام، تكتشفوها في البرومو اللي قاعدة دور يوميا. يوم ميم تون زادة تلقاوها على السيت متاعنا موزايك كفام بوانات. هذه أبيا ورا لمدة 3 سوايع كاملين كما تعودتوا يوميا. نشكر برشا اسماعيل بن عيسى اللي كان معكم في جويليا، كنت معكم في أوتو. إن شاء الله البرمجة الجديدة تكون أبرتين من الأسبوع الجاي كما العادة. واتساب موزايك كفام 23 513 23 513. تشبهوا برشا كادوات الليل. مرسي بوكو على تفاعلهم تاكم يوميا. البارح خرجوا 1200 دينار كاش. البارح خرجوا 1200 وي ضياء ما كانش موجود لأنه خلفت لي المغرج متاعنا. وي خرجوا البارح 1200 دينار. تبارك الله عليه، شارك معنا البارح سي محمد كان منشغل في الاسم وكان جاوب على الخمسة أسئلة في أقل من 25 ثانية ديجا، واللي ربح بيهم 1200 دينار. الليلة اللعبة تكون على 200 دينار من أداء موزايك فهم. كمان عدد خمسة أسئلة زوز متسابقين نجم يدخل الى 200 دينار. مش هذاك هو، عندي لكم كادوات اخرين زاده للناس اللي تحب تمشي لمسرح كارتاج. عندكم موعد ان شاء الله غدوه السبت 29 اوت مع عرض 24 بارفان لمحمد علي كمون مع مجموعه من الفنانين المتالقين. نحكيوا على فوزي بن كامره، تيلي قبسي، انس بن سعيد. دونك غدوه باش يكون الموعد في مسرح كارتاج، دونك سهره ربوخ والجو التونسي. زود ساكر عندي لكم انتم اذا كنت تحبوا تدخلوا في القرعه. بعثونا تصويره ولا فيديو على واتساب موزايك اف ام 23 513000. لا لا مش هذا يا بركه، نهار الاحد زاد نهار 30 اوت عندي لكم زوز تذاكر لعملاق الاغنيه التونسيه الفنان القدير في بوشناق مع ايضا فنانه متالقه رنا زروق. نهار الاحد ان شاء الله في المسرح الأثري بقرطاج 23 513000. وانتم قاعدين تستنوا في الليسانس توا في الكيوسكات، ابعث مساج ولا فيديو وكليك ادخل معنا في القرعة وتربح معنا اتساكر ولا 200 دينار كاش. هابي اور سينا. نقول عسلامة العدنان في الإخراج، أهلا وسهلا، مرحبا بضياء في الإخراج الرقمي، مرحبا زادة بشكل في ستاندار موزايك فام. هذه يابي أور، بعد شوية الموعد يكون مع الساريات وين تنجم تسهر بالنسبة الليلة. لكن قبل ذلك نسمعكم الموسيقى من عند شاكيرا في زو، وتسمعوا زادة محمد حماقي في يا ساتر. خليكم تو سويت مع توباك إلتون جون. غير غوسبل على موزايك فام، مرحبا بكم في الاستماع.

0: السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم.
1: النجم العربي آدم.
0: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ستاربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حافل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
2: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
0: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة موزايك FM.

0: FM انتم تسمعوا في هابي اور, مازال معكم حتى لنص الليل. طريق سلمة للجميع, وان شاء الله نهاية اسبوع موافقة للناس الكل. انتو كاد درجة الحرارة باش تخفض شوية في الويكاند هذا مقارنة بوسط الاسبوع. عليك برنامج السهرية اوني با
1: جو الليلة.
0: الو نبداو الليله بالبلتازار في السنتر فيل وين تلقاو دي جي نديم ديترويت غانغز. بالنسبه للفيرما الليله ثم ايفينمون اسمه تايم, نحكيو على الديسكوتيكا دونك تلقاو فيها ياكي ونجيب القاضي وايضا من اسبانيا جاي لونا. دونك نمشيو للريستورون لي دون وين تلقاو الليله كريم الغرياني مع عيسى. بالنسبه للفيلا ديدون تلقاو حمدي القبلي مع مهدي مغراوي. بالنسبه مولو ليلة تلقاو يوستاز وعندو دوز انفيتي لهما فتحي بلاك ومومو بن سالم. بالنسبة لأينا تلقاو ليلة كالينتي. في جولين تلقاو فاليريا مع جوليا ومن بعد تلقاو جي بوي. بالنسبة للفولامور ليلة تلقاو ألبير تاويل أو تافيل في كل الأحوال لايف برفورمانس. بالنسبة ليلة لفلو تلقاو بيمب ماي نايت مع جي بوي وتشاك. في البرج ليلة تلقاو ليفيرمون أو الاديسيون. بالنسبة لكارتاج ميوزيك لاند النهار الثاني أو كيموشن مع داري فاكر باسلي برانكو ومالك المهذبي في نفس اللايناب. بالنسبة لليلة بالنسبة للماجوريل تلقاو الليلة فتن العربي لايف باند. بالنسبة للأوبرا في الحمامات تلقاو السلتيكا لايف باند. من بعد تلقاو بيلي في ذا فيمس تلقاو دي جي ليلو. في الكوزي بار حمامات تلقاو أمل الشريف مع غوار أو ميم توم دونك أمل الشريف قبل لايف باند ومن بعد تلقاو دي جي غوار. بالنسبة للكاريبس وليلة ثم ايفينمون نلقاو في كل من مرتضى وزاهر لايف باند وايضا مونا تركي وثم جيست ستار. اون فيرا شكون في الكونسيبت اللي هو الماريشار عمار. في البوبوتي حامد نور تلقاو نوتر دي جي ريزيدون مزايك فام دي جي ماروم. بعد تلقاو دي جي باو. في دبليو في الحمامات او ياسمين الحمامات تلقاو دي جي صابر بوخشينا. نمشيو لسوسا وين تلقاو ليله الديسكو العربي في التري هاوس. بيان سور فما معنا في اي بي جيست. اون ميم تون نلقاو في الجولف نفس معنا في سوسا تلقاو كونسيبت اسمه دريم. وبالنسبه للصالون تلقاو الليله فامي رياحي لايف شو.

0: تتساوى الشسويه عم من زمان من توا نجم تربحوا معنا لي تيكي بيان سور والكاش 200 دينار كاش من ديمو تي كافام 23 500 و13000. وميم تو عندي لكم زوز تسكر الزوز حفلات غدوه وبعد غدوه ان شاء الله في المسرح الاثري بقرطاج غدوه 29 اوت عندكم موعد مع 24 بارفان لمحمد علي كمون مع فوزي بن قمره كيلي قفسي وانس بن سعيد دوتي كيل الربح وتلقاو زاد زوز تسكر اخرين ربح. بالنسبه لسهريه الفنان القدير لوتشي بوشناق مع الفنانة المتألقة رانا زروق نهار الأحد زادة في المسرح الأثري بقرطاج 23 500 و13000. بعثونا مساج ادخلوا في القرعة تصويرة فيديو بارتاجيو معنا لحظة وين ما كنتوا تسعوا رسم تعليل هذه هابي أور حتى نص الليل.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف عرض زيارة السيني النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات.
2: إذا الخمر ما نوجد راحة
1: وذلك أيام 28 29 و30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي.com.
2: ركب عن محمد
1: بمساهمة بودابرود وموزايك فام.

سمعتوا أبا فوليفو على موزايك فام العشرة غير بعض متاع الليل. فوليفو أن فيلم بالنسبة لليلة. بعد شوية الموعد يكون مع سيني كلوب نحكيه على فيلم هبط اليوم على نتفليكس. موعدكم مع سهرة استثنائية الأحد 30 أوت في فولامور جمارت مع نجمة تونس الأولى لديفا أمينة فاخر. ودي جي باش في ميموريز. لا ديفا أمينة فاخت أكومباني دو لا تروب رياض بودينار الأحد 30 أوت في فولامور جمارت. اتسكرت القاوم على سكرتي بونتين وابليكاسيون إيجا أو على 22-09-09-09. لا ديفا أمينة فاخت الأحد 30 أوت في فولامور جمارت بمساهمة موزايك فام.

The Whisper Man وقت اللي يتحول الهمس إلى كابوس. ماذا لو ارتبطت تجاه مقديمة بحادثة جديدة بعد سنوات طويلة واللي وراها اسم مازال يخوف برشا ناس، اسمه The Whisper Man؟ هذا هو السؤال اللي يحطوا قدمنا فيلم جديد The Whisper Man اللي هبط اليوم على نتفليكس نهار 28 أوت، فيلم من إخراج جيمس أكروفت. نحكيه على فيلم مقتبس من رواية الكاتب أليكس نورث اللي يجمع في البطولة متاعه أسماء كبيرة كما روبرت دينيرو موجود في فيلم هذايا، آدم سكوت وميشيل مونيغان. القصة متاع الفيلم تبدأ مع كاتب روايات متاع جريمة اسمه توم كينيدي اللي يعيش مع ولده الصغير بعد تختفي الأمور الهائطة من حياتهم بشكل مفاجئ. في محاولة باش يفهموا شنو يصير، توم يلقى روحه مضطر انه يرجع للولد متاعه أو أبوه اللي هو محاكم تاع الشرطة متقاعد واللي خدم على قضية قديمة ارتبطت بقاتل

متسلسل يعرف باسم The Whisper Man. لكن الفيلم ما يعتمدش فقط على فكرة القاتل المتسلسل هذايا والتحقيق البوليسي، هو ملعوش ما بين الغموض، التشويق النفسي، الدراما العائلية، وخصوصا العلاقة المعقدة ما بين البو وولده. فيلم هذايا مهم جدا، خاصة وجود روبرت دي نيرو فيه في دور المحقق المتقاعد اللي ما بيسير مع آدم سكوت وميشيل مونيغان. الفيلم هذايا اللي يعطي حضور تمثيلي قوي ويضيف زادة أجواء القصة لمسة خاصة، خاصة من ناحية تحقيق الجريمة النفسية. دونك The Whisper Man، الفيلم الجديد اللي هبط اليوم على نتفليكس، نجمو تفرجوا فيه الليلة. والفيلم هذايا ندعيو ممكن لبارون انو ما يخليوش صغارهم صغيرات سورتو يتفرجوا فيلم هذايا، ما كمان فيلم يستحق المشاهدة، خاصة وانو نقاو روبرت دي نيرو فيه. فيلم The Whisper Man هو جديد على نتفليكس.

ايفيكتيفمون من 9 حتى نص الليل لما 10 نص متاع الليل يكون الموعد مع ويت لا شانس، الموعد مع الكاش الربح 23,513,000 على واتساب موزايك فام. إذا كنت حابوا تربحوا معنا 200 دينار زوج متساقين مش عربوا معنا اليوم، خمسة أسئلة 30 ثانية ونجم يكونوا اليوم من رابحين. إذا كان يحبوا يشاركوا معنا بطبيعة الحال واتساب موزايك فام 23,513,000 نفس الواتساب يربحك دو تيكي لسهرية غدوة في المسرح الأثري بقرطاج 24 فرفان لمحمد علي كمون، سهرة الجو التونسي والربوخ، وزادة زوج تساكر أخرين نهار الأحد لسهرة الفنان القدير لطفي بوشناق، وأيضا الفنانة المتألقة إيرانا زروق نهار لحد 30 أوت في المسرح الأثري بقرطاج. توا 9 أو بلوتو 10 غير درجين بعد شوية موعد الأخبار سبور إكسبريس، مازلنا معاكم حتى للنصف الليل، موزيكا نون ستوب على موزايك فهم. سيغتو أنت كان قاعد في الكيوسك ولا في اللوتروت حط السنتور قوي شوية خاطر غنية خارق العادة جيكم من عند فنان كبير اسمه ملحم بركات حبيبي أنت.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بين يديك مع ياسر الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب اند ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة تفام. نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي، وأحمد والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، الأحد 6 سبتمبر، احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني، ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني. لو بوبليك دو كارتاج شانت ليلة، انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن، كل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
1: جيلي فيدل ترافل، أوريدو، شيري، أوديما، بن جمعة موتورز، ديليس، فينشي ريال ستيت، بيتيكا ليزينج، بوغا، بياش بونك، ديمورا سارا توزر، اس تي بي بونك، وموزايك اف ام.
0: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
2: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني باب السويقة تتمكن اليوم من تفكيك نشاط شبكة إجرامية تخصصت في استهداف رواد الأسواق والزائرين للمدينة العتيقة بوسط العاصمة متلبسين بسلب الهواتف الجوالة. وتعود تفاصيل العملية إلى تحريات ميدانية دقيقة ورصد مكثف لترصد عناصر الشبكة لضحاياهم في المناطق المكتظة. وبناء على المعطيات الاستخباراتية، نصبت الفرق الأمنية كمينا محكما أوضى إلى إيقاف عنصرين رئيسيين في حالة تلبس، مع حجز عدد من الهواتف المسروقة تمت إعادة بعضها إلى أصحابها على عين المكان. وباستشارة النيابة العمومية أمرت بالاحتفاظ بالمظنون فيهما على ذمة الأبحاث لتعميق التحقيق وتثبت من طارتهما في قضايا مماثلة، تمهيدا لإحالتهما على القضاء واتخاذ إجراءات قانونية في شأنهما. نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 تبلغ نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. وأفادت الوزارة بأن نسبة توزيع الكتب المدرسية بلغت 70%، في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%. كما بلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية حوالي 65%، بينما قدرت ارتفعت نسبة المبيعات وفق المعطيات المنشورة ب 60%. وتأتي هذه المؤشرات في إطار متابعة استعدادات المؤسسة التربوية لاستقبال سنة دراسية جديدة وضمان توفر الكتب المدرسية وتوزيعها بمختلف الجهات في الأجال المناسبة. في أخبار العالم، إيران تحذر الولايات المتحدة اليوم الجمعة من أن سياسة الضغوط التي تنتهجها حيالها لا تجدي نفعا، داعية إياها إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الموقع بين البلدين، مبقية بذلك الباب مفتوحا أمام الحلول الدبلوماسية بعد 6 أشهر على اندلاع الحرب. من المقرر أن توقع اليونان وإسرائيل الاثنين المقبل اتفاقا لشراء أسلحة بقيمة 3.1 مليار أورو في إطار مشروع دفاع جوي درع أخيل، الهدف إلى تعزيز قدرات اليونان في مواجهة التهديدات الجوية والصاروخية. ويعد درع أخيل مشروعا دفاعيا استراتيجيا أطلقته اليونان لإنشاء مظلة دفاعية متعددة الطبقات تعتمد على منظومات إسرائيلية متطورة بهدف تعزيز قدراتها في مجال الدفاع الجوي والصاروخي والبحري والسبرانية. مسؤول في المتحدة يقول خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن اليوم الجمعة أن نحو 200,000 شخص أعيدوا قسرا إلى هايتي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وذلك بعد أيام من هجوم عصابة وحشية أودى بحياة 50 شخصا تقريبا في بلدة قريبة من العاصمة. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا السبت 29 أوت، سحب قليلة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال وسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تتفرع آخر النهار نحو جهات الشمال الشرقي مع تساقط محلي البرد. البحر عامة مضطرب في محلي الغد اضطراب بالسواحل الشرقية والحرارة في انخفاض طفيفة، وتتراوح القصوى عامة بين 37 و 42 درجة وتصل إلى 45 درجة بالجنوب الغربية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حيدر الشارني في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

0: تيبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم الناس الكل. البداية ديما بألعاب المتوسط في تارانتو في إيطاليا، وكنا بكل تأكيد نقول برافو المنتخب الوطني الأولمبي واللي عمل كامباك اليوم ضد المنتخب الإيطالي. كان منهزم 1-0 في دور نصف النهائي، يرجع يربح 3-1 أهداف كل من علاء الدربالي، ريان علان، ووليد ذويب. انتصار مقنع جدا بالنسبة للمنتخب الوطني ويخليه يمشي للفينال، يلعب نهائي المسابقة هذه ضد المترجم شعبين المغرب والجزائر. نكمل مع العاب البحر الابيض والمتوسط، لكن مع اخبار الحقيقه مفاجئ، ما عرفش كان مفاجئ الاخبار توتفاسون، هو اختفاء اللاعب محمد امين السعيدي المختص في رياضه الرافه. وكان اكد رئيس الجامعه التونسيه للكره الحديديه عماد بوزريبه في تصريح الوكاله تونس افريقيا الانباء، والبيع بهذا اختفى من مطار روما. دونك هذا هو الاخبار بالنسبه لي فيما يخص اختفاء هذا الرياضي. انشيطه ولي اخبار الميركاتو والمنتخب والنادي الصفاقسي يعلن رسميا على انتداب جاك بي وتاهيله لخوض المقابلات مع النادي الصفاقسي انطلاقا من مقابله يوم الغد ضد ترجي رجيس. جاك بي صاحب 24 سنه. اعلنت هيئه الاولمبي البيجي انه تم تاهيل جميع المنتدبين، الفريق زاد نجح في رفع المنع من الانتداب. احكيوا باسكيت، والمنتخب الوطني انهزم اليوم ضد الكامرون بنتيجة 83-61 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ضمن النافذة الرابعة للتصفيات الافريقية المؤهلة الى كاس العالم في قطر 2027. دونك المنتخب الوطني كان ربح المقابلة الاولى ضد الراس الاخضر بنتيجة 60-56، ويلعب المقابلة الثالثة متاعه نهار الاحد القادم ضد منتخب جنوب السودان. نجيو للكرة في أوروبا، وأهم النتائج الحاصلة في مختلف البطولات الأوروبية الليلة. 2-2 في الجولة الثانية من ليغون بين ليل و بي جي. بالنسبة للبريمير ليغ، ماتش تلعب ليلة بين كيف كريستال بالاس ومانشستر سيتي، وفي السيتي 4-1 ماتش من الجولة الثانية. كيف الليغا، وضمن الجولة الثالثة على فيش منتصر على في ريال في 8 دقيقة لعب 1-0. وفي ألمانيا في ضمن الجولة الأولى البايرن يبدأ البطولة بقوة، يربح شتوتغارت 5-1. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فان بونت.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
4: هابي أور الاثنين الجمعة من 9:30 الليل، مالك العوني، موزايكا فام.

وأجل في I adore you على موزايك FM وصلنا حتى للعشرة و17 دقيقة. شكرا لكم على الاستماع لساعتنا الثانية من هابي أور معكم مالك عدنان ذياء وكيف كيف شاكر في ستوندار موزايك FM. شو آخر الموعد يكون مع الربح لك قبل ذياء الموعد يكون مع سامبل كومسامبل.

الكندي دريك التي تيتر اسمه هوتلاين بلينك، خرج عام 2016 من ألبوم فيوز. التيتر ذايا اللي قا سوكسي انورم سورتو حتى على الكليب نتاعو على يوتيوب، معناها نحكيو على نسبة مشاهدة عالية جدا بالنسبة للكليب نتاع الغنية هذية. انتغطان نحكيو زادة على نحكيو على نمبر 2، نحكيو على 2 مليارات و100 مليون شافوا الكليب نتاع هوتلاين بلينك من عند دريك. الانسبيراسيون نتاع التيتر هذايا ترجعنا لعام 1972.

نحكيو على فنان اسمه تيمي توماس من مواليد نوفمبر 1944 في إنديانا في أمريكا, وتوفى في مارس 2022 العمر 77 سنة. نحكيو على ميوزيسيان, نحكيو على كومبوزيتور, اختار الريزم ام بلوز كجون وسول زادا كيف زادا يلعب على الكلافي ويغني او ميم تون. نحكيو على الفنان هذا اللي كان خرج عام 72, التيتر اللي نحكيو عليه اليوم اللي هو تحت عنوان Why We Can't Live Together من عند تيمي توماس. دونك فوالا هوتلاين بلينغ من عند دريك انسبيري من تيتر هذايا Why Can't We Live Together اللي رجع بين عام 72. توت سويت على موزايك دريك.

0: نانسي عجرم. بدنا نولع الجو على موزايك كفام العشرة وسبعة وثلاثين دقيقة وقيت الكاش والربح.
1: غود دو لا شانس
0: في غود دو لا شانس. فوالا عندكم موعد مع الكاش 200 دينار من هذا موزايك كفام وعندكم دوز انفيتاسيون سهرية غدوة ان شاء الله في المسرح الاثري بقرطاج. نحكيو على سهرية 24 بارفان لمحمد علي كمون وزاد عندكم رونديفو نهار الاحد السهرية تروت في بوشناق الفن القدير وايضا نحكيو على رنا زروق في نفس السهرية نهار الاحد 30 اوت 2026 وبعد شوي نعلنوا على الفايزين اللي بعثونا على واتساب موزايك كفام. قبل هذايا معنا اسلام من منزل بورقيبة. عسلامة مرحبا.
2: أهلا خويا عسلامة.
0: شنو حوالك يا اسلام؟
2: مرحبا بإذاعة
0: موسيقى كافي. سي مالك هكا مالك تكفي اسلام مرحبا.
2: مخيان
0: مخيان. أهلا أهلا أختي اسلام. شنو حوالك؟ صافا صحة؟ لاباس
2: الحمد لله. والله صافا الحمد لله.
0: كيفاش الطقس في بنزرت سخونة؟
2: طقس سخون برشا برشا وقصان الضوء ديجا بكري شوي مشى كيقص الضوء ورجع بكري.
0: أوكي والماء يمشي؟
2: الماء ديما مقصود كل شيء مقصود الحمد لله غادينا عايشين الحمد لله.
0: نتنفسوا كاب. مرحبا يا اسلام. مرحبا بيك. نحب نسلم سادة على السي فيصل. مرحبا اهلا وسهلا.
3: اهلا عسلام اخويا مالك.
0: مرحبا بيك ومرحبا بالمهدية.
3: وبيك عايش خويا يرحم والديك.
0: كنت بعدنا شوية بركة على الهواء سي فيصل.
3: لا بعيد لا ما فهمناش هو الهواء اش خصك
0: كان فاهم علاش حسيت فما شويه هواء ولا انت قريب شويه للميكرو تاع التليفون مش مشكله. مرحبا يا سي فيصل. مرحبا يا اسلام. الوغ القانون اللعبه سهل برشا. خمس اسئله 30 ثانيه كل واحد فيكم عنده خمس اسئله نتاعو ثم بيان سور باش نفسركم شويه قانون اللعبه باش تبداو اموركم واضحه. دونك الخمسه اسئله 30 ثانيه سؤال فقط تغلط في الاجابه نتاعو تخرج بصفه اوتوماتيكيه يعني دو بريفيرونس تقول باس على انك تجاوب اجابه غلطه. 30 ثانيه فما شكون باش يلعب الاول وثما شكون باش يلعب الثاني. فيصل اسلام سلموا على بعضكم. صعب كل شيء.
2: اهلا سي فيصل.
3: اهلا اسلام لاباس.
0: مرحبا بكم بالزوج. الحمد لله. الوغ اختاروا شكون باش يبدا الاول.
3: نبدا
0: زوز معنا بالاجماع باش نمشيو لسي فيصل الاولاني. انت استاذ تعليم ثانوي سي فيصل؟
3: تعليم ثانوي. تعليم
0: شو كنت تقري قبل ولا مازلت تقري؟
3: لا قري
0: مازلت تقري. شو تقري؟
3: علوم فيزيائيه.
0: فيزيك. اي مرحبا. باه نبعدوا على الاسئله اللي فيهم فيزيك خاطر باش تجاوب عليهم ديريكتومون. بون نتصور فما سؤال سور باش تجاوب عليه متاكد معناها. دونك انا جوست تنويه صغير الاسلام راهو اسلام اذا كان سي فيصل اللي جاوب على الخمسه اسئله في 30 ثانيه راك تخرج انت اوتوماتيك من اللعبه. اوكي
2: اي اوكي ان شاء الله مربوحه. ان شاء الله
0: حابه تقول ان شاء الله مربوحه.
2: مربوحه
0: والله. شو فايز؟
3: ايوه
0: 30 ثانيه راهو 30 ثانيه فاصل صفر واحد. لا تخرج
3: واضح
0: حتى كان جاوب بالصحيح.
3: واضح.
0: اوكي هذا اللي روحك ما تحكيش بارلور ما تحكيش بالكيت ما تحكيش بالبلوتوث.
3: باهي
0: اوكي
3: واضح.
0: نبداو
3: نبداو
0: 3 2 1 اوني فا. شنو هي اللغة الرسمية في البرازيل؟
3: البرتغالية.
0: شنو هي عاصمة ألمانيا؟
3: برلين.
0: شنو هو اسم الخط اللي يقسم الكرة الأرضية إلى نصفين؟
3: خط الاستواء.
0: شكون مؤسس علم الاجتماع؟
3: ابن خلدون.
0: ما هي الطبقة اللي تحمي الأرض من معظم أشعة الفوق البنفسجية؟
3: الأوزون.
0: سي فايز.
3: طبقة الأوزون.
0: صلي على النبي أخوي.
3: صلى
0: الله عليه وسلم. بزيلوا عشر ثواني راه. هو مبروك عليك 200 دينار. مبروك عليك 200 دينار باش نزيد معاك. خنسلم على اسلام. اسلام ديزولي راهو سي فيصل ربح ما شاء الله عليه. ان شاء الله مبروك عليه. اشكون سلم اسلام وقعد معنا سي فيصل.
2: والله يسلم على عائلتي وعلى صحابي وعلى منزل بورقيبه وصلت
0: بخير. يعطيك الصحه ميرسي بوكو. سلام عليك على منزل بورقيبه الكل. سي فيصل مازلت معايا؟
3: معاك.
0: نلعبوا خمسه اسئله اخرين.
3: نلعبوا
0: اللي كنت نسالهم انا الاسلام.
3: نلعبوا.
0: اوكي نعاودوا 30 ثانية 3 2 1 اونيفا. شنو هي عاصمة المجر؟
3: بودابست.
0: في أي دولة تقام دورة ويمبلدون؟
3: لونجلتير.
0: شكون الملاكم المعروف باسم ذا جريتست؟
3: تايزون.
0: نو لا قريب قريب قريب.
3: محمد علي كلاي.
0: محمد علي كلاي. شنو هو الفيتامين اللي ينجو الجسم وقت اللي يتعرض لاشعه الشمس؟
3: دي.
0: فيتامين
3: دي. دي
0: قديش من مره مايكل شوماخر فاز ببطوله العالم الفورمولا 1؟
3: 11.
0: لا جرب سبعة أو تكاتك صح معناها تقريبا 8 إجابات على 10 برافو بالحق سيفايس لذلك نورمامو كان جاوبتها كان زيدك 200 دينار أخرين مبروكين عليك ال 200 دينار سيفايس أنا عشكو تحب تسلم خويا
3: والله نحب نسلم عليك صح حبكم شارك أمس أنا غير القرعة
0: أهلا غالب
3: الله غالب كل شيء بالكتاب أو إن شاء الله مبروك عليه إذا ربح أمس
0: وانت ربحت اليوم
3: سيدي والله برنامج بصراحة تثقيفي وممتاز بصراحة

0: ثقيفي بالاساس. سي فايس راه كنت حاب تسلم خويا. الو الو
1: العاملين الو
0: عاود لنا خاطر الريزو هرب شويه. سي فايس
1: نسلم عليك.
0: ما قصر ريزو قصر ريزو قصر ريزو توصلنا كان نسلمك هاو مش مشكل. سي فايس نسلموا عليك انت برشا, نسلموا على العائله نتاعك الكل, نسلموا على احبابك واصحابك وكل اهنا في المهديه ربح معنا سي فايس اليوم 200 دينار كاش من اداء موزاي كباب.
2: هابي اور من الاثنين الجمعه من تسعه للنص الليل.
0: قبل اخبار ال11 باش نعنوا على الفايزين باللزوز تسكر سهريه نهار السبت وسهريه نهار الاحد في المسرح الاثريه في كارتاج. بيان سي نحكيو على زوز سهريات, سهريه 24 بارفان لمحمد علي كمون, وايضا نحكيو على سهريه لطفي بوشناق الفنان القدير, وايضا رنا زروق نهار الاحد 30 اوت 2026 في نفس المسرح المسرح الاثري بقرطاج. بعد شويه نعنوا على الفايزين. قبل اخبار ال11 نتاع الليل استاذ, قبل الاخبار كما كلنا نتاع ال11 على موعد موعد سيليكشن.
2: Hot Selection by Dali Ben Ahmed.
0: الو اليوم دليب بن احمد اختار انه يهزنا الى عالم متاع ارتيست ممكن ما يعرفوه برشا ممكن يعرفوه شويه سيد عباس. نحكيه على لودوفيتش نافاري. كي سميلكم الاسم هذا تقولوا لي بون ما نعرفوش, نقول لكم سان جيرمان. وي تعرفوا سان جيرمان اللي هو دي جي برودكتور, وكيف كيف نحكيه برودكتور تاع شنو تاع جاز وهاوس او ميم طوم. مواليد افريل 1969 فوالا, ومولود في سان جيرمان هذاك علاش تسمى على سان جيرمان. فوالا اليوم الاختيار على هو على الارتيست هذايا تو سويت على موزايك. فين نبداو السيليكشن نتاعنا بتيت الاسم شور ثينغ.

ميرسي بوكو دالي من احمد على الاختيار نتاعك اليوم سان جيرمان. سمعتوا تيتر هذا هو اوز روج، موزيكا خارق العاده. توصلنا قبل موعد الاخبار بثلاث دقائق.

0: مبروك يحيى ضيف الله اللي يسمع فينا وتفاعل معنا على باج موزايك فام على فيسبوك. زاد ربح معنا دو انفيتاسيون لسهرية 24 بارفان في المسرح الأثري بخرطاج غدوة إن شاء الله 29 أوت. دونك يحيى ضيف الله مبروك عليك لي دو انفيتاسيون. نسلم زاد على مدام مهاء ولا مدام مهاء عبوس الغربي اللي ربحت معنا دو انفيتاسيون لسهرية لطفي بوشنيق إن شاء الله, ورنا زروق الفنان القدير, نحترم برشا الفنان لطفي بوشنيق والمتألقة رنا زروق في كرتاج نهار الأحد 30 أوت. ولا مبروك مبروك عليكم لي دو انفيتاسيون من اهداء موزايك كفام. والله قاعدين يجيو مساجات على على باج موزايك كفام على فيسبوك, بعض التساؤلات من عند المواطنين يقولوا نتفهموا انه الضوء يقص في النهار ما يعرفش يقص في الليل. دونك هنا السؤال الحق مش انا نجم نجاوب عليه, ولكن نوصلوا صوت الناس خاطر برشا تشكيات في علاقه بالضوء المقصوص في الليل, وفما ناس ممكن حتما من 24 ساعه يعني يقص بثلاث اربع مرات. دونك ما نعرفش اذا كان نجم نجاوبوا او التوضيحات تكون على الصفحه الرسميه نتاع الستاج. دونك فوالا تحيه كبيره مستمعينا الكل, بعد شويه موعد اخبار 11 وشويه اخر جيكم سنين في الميكس الشرقي.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد, أصوات ترجع, وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي, ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة, أحلى صباح مع أمين غالا, أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك, وصباح الناس مع جي ميلاد, صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية, وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد, مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك, برنامج الأرض وحكايتها مع رياض الجندوبي, ولأول مرة ميدي ماغ ويكند, أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة, ترجع برشا جديد في فرام, حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد, سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة, وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس, والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى, صباح الخير ويكاند مع ميرا, موزايك مور العالم بنيديك مع ياس الغربي, واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند, وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس, وكل عادة عدن حوات في جازة فام, نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال, سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس, ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور, حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد عدالة, والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية, كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
2: راديو موزايك فم تونس الاخبار.
3: مستمعي موزايك فام أسعد الله وقادكم من جديد, وإليكم موجزا لأهم الأخبار. بحرية الحرس الثوري الإيراني ترفض التصريحات الأمريكية بأن مضيق هرمز مفتوح, ووصفتها بأنها محاولة للتأثير على أسعار النفط والطاقة على ما اعتبرتها إخفاقات من جانب واشنطن. وقالت البحرية الإيرانية في بيان أن القيود ستستمر لحين توقف العمليات العسكرية الأمريكية التي تستهدف إيران وتنفيذ تعهدات ذات السلاح. مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة يسجل عبور نحو 29 سفينة شحن يوميا في المتوسط عبر مضيق هرمز خلال الأيام السبعة الماضية, في مؤشر على زيادة حركة الملاحة عبر الممر المائي الحيوي لصناعة الطاقة العالمية وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وأفاد تقرير المركز يوم الجمعة بأن 103 سفن دخلت الخليج خلال الأسبوع الماضي مقابل 101 سفينة غادرته, فيما سجلت حركة الملاحة زيادة طفيفة منذ انتهاء الأعمال القتالية النشطة بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة نهاية جويلية الماضي. أوكرانيا تعلن الترتيب لمحادثات فنية مع روسيا قريبا, بينما أحجم الكرملين عن التعليق في وقت كثف فيه الجانبان وبقوة شن الهجمات على منشآت خدمات لوجستية وبنية تحتية للموانئ ومنشآت الطاقة. وقال كيريلو بودانوف مدير مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه يجري الترتيب لإجراء محادثات فنية بشأن الحرب مع روسيا, وأن من المرجح أن تجرى في المستقبل القريب. بلومبرغ نيوز تقول اليوم الجمعة نقلا مصادر مطلعة أن الحكومة الأمريكية تسعى للحصول على حصة كبيرة من احتياطات النفط الفنزويلية من خلال شراكة محتملة مع رجل الأعمال الفنزويلي أليخاندرو بيتاكوت. وأضاف التقرير أن المفاوضات تركز على ما يصل إلى 17 حقلا نفطيا في أحواض النفط الرئيسية بفنزويلا، وأن مكتب رأس المال الاستراتيجي التابع للبنتاغون يخضع للدراسة بصفته جهة محتملة للإشراف على الاستثمار. تشهد المؤسسة العسكرية في الصين هزة استثنائية منذ عدة شهور إثر صدور قرارات رسمية بعزل قيادات من الصف الأول في هيئة القيادة العسكرية العليا التابعة للدولة، مما يعكس تصاعدا كبيرا في حملة مكافحة الفساد وتطهير أجهزة الدولة والحزب تحت إشراف الرئيس الصيني شي جين بينغ. وفي أحدث التطورات ذات صلة، أفادت وكالة الأنباء نقل عن وكالة الأنباء الصين الجديدة أن بكين عزلت اليوم الجمعة ضابطين عسكريين كبيرين من هيئة القيادة العسكرية العليا التابعة للدولة، وهي اللجنة العسكرية المركزية، وذلك في عقاب تحقيقات بشأن الاشتباه في ارتكابهما انتهاكات خطيرة للانضباط والقانون. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع مالك وعدنان في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
2: الأولى في تونس
1: هابي أور، الاثنين الجمعة من 9 لـ 9:30 الليل، مالك العوني، موزايك FM.

الناس اللي شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي فيتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الأسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: كده باي. وانتو كا ميرسي بوكو سليم. احنا ما نقولكمش باي, احنا مازال معكم حتى لنص الليل. هذه هابي اور.
1: هابي اور من الاثنين الجمعة من تسعة لنص الليل.
0: صديق السلامة ليكم, ثم تسمعوا في موزايك فام على 107.8 في الوتروت. غدوة الطقس يكون فرهد شوية مقارنة بوسط الأسبوع اللي فات. كنا نحكيوا على درجة الحرارة بين 42 حتى 48 درجة. غدوة الطقس باش يكون في حدود 37 درجة بالنسبة لدرجة الحرارة. وفما مع توقعات جوية تقول أنه أبارتير من نهار الاثنين بتاتر درجة الحرارة باش تكون في حدود 35 وتمشي وتهبط بشوية بشوية للويكاند الجاي. والله أعلم بطبيعة الحال يقضوا هذم كل دي بريفيزيون, ما اللي نعرفه انه غدوة درجة الحرارة بتكون في حدود 37 درجة كأقصى درجة حرارة بالنسبة لغدوة. الذرة بتكون ما بين مادي ساعة مادي ساعتين بعد ولم غايمة شوية في تونس العاصمة, وتيحة درجة حرارة لحدود 34 درجة. ما تقعد كمان سخونة في الليل 31 درجة حكم ثم برشة رطوبة. سيسرويكم طريق السلام عليكم انتوما واحدة واحدة, والموسيقى نصب على موزيك فهم تساوش انه بعد شوية عندكم موعد مع جينيراسيون. واليوم اختنا جينيراسيون 1980. شنو اخرج عام 1980؟ شو اخر تسمعوا انغام وكيروكي. خليكم توت سويت مع راجن بو مان ماكس شافمان. ويسبر

35 دقيقة على موزايك اف ام. ان شاء الله نهاية اسبوع موفقة للجميع. تري بون ويكاند. بدنا معكم حتى لنص الليل كما العادة ويوميا, واحسن رونديفو نعتبره هنا في الايميسيون تاعنا هو جينيراسيون. جينيراسيون. سيدي بنسيد كيما كل ليلة نختاروا جينيراسيون معينة, نحكيوا على عام, نحكيوا على ايبوك, نحكيوا على مجموعة من الارتيست اللي ضربوا في نفس الفترة وغيره من هذا الكل. اليوم اخترنا نحكيوا على عام 1980, وتحية كبيرة لكل مواليد 1980 اللي قاعدين يسمعوا فينا. اون توكا اخترنا الموسيقى اللي كانت ضاربة عام 80 بالذات, مش في الثمانينات وانما في عام 80, الموسيقى اللي خرجت عامتها وكانت عملت سوكسي انورم. نحكيوا على مجموعة كوين, وبيان سور اللي ما عندوش فكره يتفرج فيلم اسمه بوهيمين رابسودي بطوله رامي مالك, فرجوا فيه فيلم خارق العاده يعطيكم لمحه على حياه مجموعه كوين البريطانيه. شويه خلينا نسمعوا التيتر نتاعهم لاخراج عام 80 اسمه Another One Bites the Dust, لكن قبل هذا نحكيوا على مجموعه اخرى اسمهم بينك فلويد. سبايكوما في نوفمبر 79 خرجوا الاغنيه هذه, ولكن السوكسي كان عام 80. نحكيوا على اغنيه Another Brick in the Wall على موزايك.

Another One Bites the Dust. نحكيه على مجموعة كوين. في تصريح لصحيفة NME يحكي برنارد إدواردز واحد من الجروب متاع مجموعة كوين, يقول أنه الموسيقى متاع التيتر هذا انسبيري من موسيقى مجموعة شيك. نحكيه على غنية Good Times, نفس الفايبس دونك قعد غاديكا فريدي ميركري والمجموعة الكل. نحكيه على ألبوم كانت سجل في ميونيخ في ألمانيا مش في لونجلتير في أوت 1980. يخرج الألبوم اسمه The Game من عند مجموعة كوين البريطانية. كنا في جو بلوز موان الفانك روك مع الديسكو. شنقعدوا في الديسكو نمشي شوية للسول معهم شوية فانك معهم شوية R&B. نحكيه على تيتر خرج في جوان 1980 على عند فنان اسمه جورج واشنطن بنسون أو بما يعرف بجورج بنسون. تيتر اسمه Give Me The Night على موزيك فهم قوي شوية في الراديو تردو شوية الفايبس حتى تعمل ستر.

جورج بنسون Give Me The Night. نحكي على تيتر خرج عام 80. تخيلوا شكون البروديكتور متاع تيتر هذا اللي سمعتوه Give Me The Night؟ هو كوينسي جونز. قولوا لي شكون، نقول لكم هو المنتج التاريخي متاع مايكل جاكسون. هو كان تخدم الالبوم متاع جورج بنسون من تيتر متاعه Give Me The Night خرج عام 1980. واليوم نحكيوا على جينيراسيون 1980. ثم موسيقى خرجت عام 79 لكن ضربت عام 80. نحكيوا مثلا على مجموعه اصلها من كاليفورنيا بالولايات المتحده الامريكيه، بدات نشاطها عام 63. نحكيوا على مجموعه اسمهم The Whispers، خرجوا عام 79 اكتوبر 79. التيتر هذا اللي هو And the Beat Goes On، لكن السكسي الكبير كان مع الثمانينات ودخل اليو اس بيلبورد هوت دانس كلوب بلاي مرتبه الاولانيه، يو اس بيلبورد هوت سول سينجلز مرتبه الاولانيه، يو كي سينجلز الاوفيشال شارتس دخل المرتبه الثانيه. ونحكيوا على مراتب ونجاح كبير كبير برشا. نحكيوا على مجموعه The Whispers عام 80 كانوا حققوا نجاح ساحق برشا بغنيات اسمها And the Beat Goes On، نفس الفايز بتاع جورج بنسون. انتوكا قوي شويه الراديو، انت على موزايك. انت مرجين

سمعتوا The Whispers and The Beat Goes On. حتى الفايب نتاع تيتن هذا خذاه ويل سميث وقتها عام 97 وعمل أغنية ميامي. أونتوكا وصلنا حتى الآخر أبيار بالنسبة للويكاند هذا, آخر ويكاند في البرمجة الصيفية على موزايكا فهم. نهار 3 إن شاء الله تبدأ البرمجة الشتوية بون تحت رعاية 37 درجة أونتوكا, لكن كمان نبدأ نهار 3 البرمجة الجديدة على موزايكا فهم. احنا مازلنا معكم في أبيار كان نهار 30 إن شاء الله أكاهو. ميرسي بوكو عدنا في الأخراج, شكرا ليك يعطيك الصحة هذه في خراج الرقمي. ميرسي بوكو شاكر في ستاندر موزايك كافيه. بعد شوية موعد أخبار نصف الليل مع مراد الدريدي اليوم جينيراسيون 1980 ونكملوا بصوت نسائي. احنا بكي نسمعوا في رجال كملوا بصوت نسائي. شكون هي اسمها ديانا روس, تيتر اسمه أبسايد داون. شكون البروديكتور ومجموعة شيك اللي كنا حكينا عليهم بكري شوية.

0: publicité. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحال وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
2: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين يؤكد الجمعة أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم السبت، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات سيتم ضخها بمحطات التزود بالوقود بداية من هذه الليلة، ومن شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين. وزير الفلاحة والمرمائية والصيد البحرية عزيز الشيخ يدعو إلى ضرورة مواصلة العمل على تطوير أداء المركبات الفلاحية ووحدات التصرف الأراضي الدولية وتعزيز مردوديتها عبر اتباع جملة من الإجراءات والتوصيات العملية. وأهم التوصيات تمثلت بخصوصة في الترفيع في المساحات المخصصة للحبوب المروية، خاصة بالمناطق التي تتوفر فيها الموارد المائية، بما يساهم في تحسين الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي، والعمل على ضمان التزود المنتظم والكافي بالأسمدة مع تحسين برمجة الحاجية وتوزيعها في الأجال المناسبة، بما يضمن حسن سير الموسم الفلاحي. وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تطلق المنصة الرقمية للخدمات الإدارية www.industry.gov.tn مع دخولها حيز الاستغلال، وتمثل محطة جديدة في مسار رقمنة الخدمات العمومية من خلال توفير فضاء إلكتروني موحد يتيح للمؤسسات والمهنيين ومختلف المتعاملين الاقتصاديين إمكانية النفاذ إلى عدد من الخدمات الإدارية عن بعد. والي المنسير عيسى موسى يدعو الجمعة ممثلي النيابات وشركات توزيع المياه المعلبة بالجملة إلى التواصل المباشر مع الشركات المنتجة المعلبة قصد تأمين ضخ كميات استثنائية إضافية لفائدة ولاية المنسير، وذلك بهدف تدارك النقص الكبير المسجل بمسالك التوزيع وضمان استمرارية التزويد في ظل تواصل ارتفاع الطلب على هذه المادة. ولي بنزارة سالم بن يعقوب يدعو إلى التصدي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة في قطاع المياه المعدنية، وإلى الرفع من نسق التزود بهذه المياه في مختلف مسالك التوزيع بجميع مناطق ومعتمديات الجهة وتغطية الطلب المتزايد عليها. بعد مضي 6 أشهر على اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، تحول مضيق هرمز إلى أحد عناوين النصر الكبيرة التي يحاول كل طرف من الطرفين كتابته بطريقته، في حين تلعب الجغرافيا والضغوط الاقتصادية دورا مهما في هذه الحرب التي ربما تذهب لمزيد من السيناريوهات. وبعد انتهاء مهلة 60 يوما التي نصت عليها مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران والتي تهاوت أمام تمسك كل طرف بشروطه، لا يزال الجمود مسيطرا على المسار الدبلوماسي، بينما يحاول البلدان تأكيد سيطرتهما على المضيق الذي أصبح هاجسا للاقتصاد العالمي. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: في تونس.

0: body, but in spirit.
1: DJ Raihan.
2: DJ Raihan.
1: Le son.